0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المعارج ونوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المعارج ونوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية خطيرة جدا، في أنها تؤكد على أن الفساد من صنع البشر. خالق البشر كل شيء أبدعه خير عميم، لكن الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات وأعطي منهجا ليضبطها، فوضع المنهج وراء ظهره وتحرك بلا منهج، وقع الفساد في الأرض. وهذا الفساد في الأرض في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالباء باء السبب. والله عز وجل كان من الممكن أن يفسد الإنسان ولا يذيقه نتائج فساده، إذن لا يتوب، لكن شاءت حكمة الله عز وجل أنه إذا فسد أذاقه نتائج فساده لعله يتوب. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو استعرضنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن أسباب هلاك الأمم لوجدنا هناك أسبابا كثيرة. في مقدمة هذه الأسباب التكذيب بما جاء به الأنبياء، وقد قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. إذن أحد أكبر أسباب هلاك الأمم التكذيب برسالات الأنبياء. ولكن هناك قضية خطيرة جدا، ذلك أنه في العالم الإسلامي لا تجد مسلما واحدا يكذب بما جاء به الأنبياء، ولكن هناك ما يسمى بالتكذيب العملي. لو تتبعت حياة المسلمين لا تجد في حياتهم ما يؤكد إيمانهم بالآخرة، ولا ما يؤكد إيمانهم بأن الله يراقبهم وسيحاسبهم. سلوكهم لا يتناسب مع ما يدعونه من إيمان. هذا التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي. إنك إن كذبت بلسانك هناك من يحاورك، هناك من يقنعك، لكنك حينما تعترف أن هناك يوما آخر وأن هناك حساب وأن هناك نار، ولا نجد في عمل هذا الإنسان ما يؤكد إيمانه، فهذا التكذيب الخطير الذي لا يكشف. لذلك العلماء قالوا: هناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة. الكبائر الظاهرة الإنسان يتوب منها سريعا لأنها ظاهرة، ولكن كبائر القلب كبائر باطنة كالكبر والاستعلاء ورد الحق. فأنا حينما أقول التكذيب أقصد التكذيب العملي في العالم الإسلامي. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. هذه انتهت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أنا لا أخشى من التكذيب اللفظي، قد يظهر كاتب من حين إلى آخر فيكذب. هؤلاء قلة قليلة هم في مزبلة التاريخ، لكن الذي يقلق المسلم الذي يتمنى أن يعم الخير على كل المسلمين، الذي يقلق هذا المسلم أنك لا تجد في حياة الناس اليومية، ولا في تعاملهم، ولا في بيوتهم، ولا في تجاراتهم، ولا في سفرهم، ولا في علاقاتهم ما يؤكد إيمانهم باليوم الآخر. الشيء الثابت أن الإنسان يتعامل مع الواقع بقانون إدراك انفعال سلوك. أنا لا أنفعل إلا إذا كان إدراكي صحيح، كما أنني لا أتحرك إلا إذا كان انفعالي صحيح. ولعل من أبسط الأمثلة أنك إذا رأيت وأنت في بستان أفعى، علامة إدراكك أنها أفعى لدغتها قاتلة أنك تضطرب، وعلامة اضطرابك أنك تتحرك إما إلى قتلها وإما إلى الهروب منها، كأن هذا قانون. لذلك لو أن الناس أيقنوا أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن يعصيه أحد. يعلم وسيحاسب وسيعاقب، بل إن الله عز وجل حينما قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كأن الله اختار من بين أسمائه الحسنى اسمين فقط، القدير والعليم. إن أنت حينما تعلم وتوقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. هذا جانب من جوانب أسباب هلاك الأمم، التكذيب. ولأن الله عز وجل يقول: فكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. ولأن الله عز وجل يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لكن تؤخذ الأمة أحيانا بمعصية بعض أفرادها إذا أقرتهم على ذلك. أرفض المقولة الشائعة بين عامة المسلمين أن البلاء يعم. أنا أرى أن البلاء خاص والإكرام خاص، والآية دقيقة جدا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، وكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ولكن قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. فهذا الذي ينسحب من المجتمع ولا يعنيه أمر هدايته، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يحمل هم المسلمين، هو مستقيم لوحده وانتهى الأمر، هذا يؤخذ بجريرة غيره، لأنه ترك فريضة سادسة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك فريضة كبيرة. فأنا حينما أقول أخذ الناس جميعا بتكذيبهم الأنبياء، بمعنى أن الباقين أقروهم على أعمالهم. سيدنا عمر يقول: والله لو أن قرية ائتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا. تصور حريقة نشبة في طرف حي من أحياء بلدة ما، فالذي يسكن في الطرف الآخر من الحي قال: أنا ليس عندي نار. إن لم يخرج من بيته ويساهم في إطفاء النار في أول الشارع، النار سوف تصل إليه. لعل هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا الذي لم يقترف هذه المعصية وأهلكه الله لأنه لم ينه عنها، ولم يتمعر وجهه حينما يراه، ولم يعبأ بفشو المعصية بين المسلمين، هذا ذنب أيضا. لكن بشكل عام التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى. في كل بلد هناك طيبون وصالحون ودعاة إلى الله صادقون وملتزمون، هناك من يخاف الله، لكن حينما يغلب على الأمة فسادها وانحرافها وتفلتها من منهج ربها، عندئذ تستحق الهلاك. لكن المستقيم له معاملة خاصة: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال تعالى أيضا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إذن التكذيب، تكذيب رسالات الأنبياء، أحد أكبر أسباب هلاك الأمم. والتكذيب قولي وفعلي، وأنا أرى أن التكذيب الفعلي أخطر من التكذيب القولي، لأن التكذيب الفعلي يدعوك إلى أن تجيبه، أن تحاوره، أن تأتيه بالدليل والبرهان، لكنه يعلن أنه مؤمن بالآخرة، فإذا دققت في حياته اليومية لا تجد أثرا لهذا الإيمان. تماما كما لو أنك ذهبت إلى طبيب وعالجك الطبيب وكتب لك دواء، وأنت بلباقة عالية أثنيت عليه وأثنيت على علمه، لكنك لم تشتري الدواء لأنك لست قانعا بوصفته. عدم شراء الدواء هو تكذيب بعلمه، مع أنك بلغت في احترامه وفي الثناء عليه. فما يقوله الإنسان ولا يعنيه لا قيمة له إطلاقا. لذلك لم يكن في حياة النبي نفاق، لأنه المؤمنون ضعاف كانوا. فالنفاق متى يكون؟ إذا أصبح المؤمنون أقوياء وهناك من له مصالح معهم ينافق لهم، ما كان في نفاق. فلذلك التكذيب كان صريح
وهذا ملمح خطير في أن الله عز وجل حينما أرسل أنبياءه كانوا في بداية الأمر ضعفاء. لماذا؟ لو جعلهم أقوياء لآمن الناس بهم جميعا، لا عن قناعة بدعوتهم ولكن خوفا منهم. لذلك أيعقل أن يمر النبي على بعض أصحابه وهو يعذب ولا يستطيع أن يفكه من هذا العذاب؟ مهلا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فحينما يكون موضوع التوبة سببا من أسباب هلاك الأمم، يكون حجم التوبة وثمارها كبيرة جدا في حياة المؤمن، لأن هلاك الإنسان شيء مدمر. فإذا تاب الإنسان من سبب من أسباب هلاكه فقد نجا من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه يقول كلام رائع، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وحينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي أن الإنسان حينما يؤمن الإيمان الحق وحينما يشكر الشكر الحق حقق سبب وجوده في الحياة، عندئذ تنتهي المعالجات كلها. إذن سبب هلاك الأمم أن تقترف المعاصي والآثام وأن يكذب الأنبياء. فحينما نصدق وحينما نستقيم على أمر الله نكون قد تلافينا سبب هلاكنا. وهناك فكرة دقيقة جدا، هو أن الأمة أو الفردة إذا وقعت فيما يوجب هلاكها هناك أنواع كثيرة جدا لهلاكها. قد يكون بعارض طبيعي كزلزال أو فيضان أو صقيع أو جفاف، أو بمشكلات داخلية أو بعدوان خارجي. هذه منوعة في أشكالها لكن متحدة في سببها. حينما ترتكب الأمة سبب هلاكها قد يأتي الهلاك من طرق كثيرة، ولا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن عبد الله بن مسعود قال: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التحريم وسورة الملك.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التحريم وسورة الملك.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع قال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت واقض ما فاتك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. عن أنس بن مالك يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى. من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة

1816 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر. الحديث 1817 عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث 1818 عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. سورة الفلق. الحديث 1819 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. الحديث 1820 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث 1821 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث 1822 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1823 عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1824 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. الحديث 1825 عن ابن مسعود رضي الله عنه
أنه كان

0: حمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. الحديث 1826 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث 1827 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. الحديث 1828 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحديث 1829 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: ميكسات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

0: ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
1: تلكم هي سورة مريم، مريم العذراء البتول التقية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وسورة مريم حدثتنا عن قصص أو قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبدأت بالحديث عن قصة النبيين الكريمين الأب وابنه زكريا ويحيى، وبدأت بهذه الحروف المقطعة، وهي الصورة التي ذكر فيها 5 أحرف، ولم يمر معنا من قبل مثل هذه الصورة. هما صورتان اثنتان بدأتا بأحرف 5، هذه الصورة كاف ها يا عين صاد، وصورة الشورى حا ميم عين سين قاف. وعرفتم يا أخوة أن الحروف المقطعة إنما هي لبيان الحجة على المنكرين وعلى أولئك الذين لم يؤمنوا بالقرآن، يقال لهم هذه الحروف التي كون منها القرآن الكريم وهي حروفكم التي تنطقون بها، فلماذا تعجزون أن تأتوا بصورة مثله؟ ثم إن هذه الحروف غريبة كانت على العرب، فكانوا حينما يسمعونها تأسرهم فيحبون أن ينتظروا ما الذي سيأتي بعدها. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي المتلو عليك أيها النبي وذكر رحمة ربك، ذكر رحمة الله أي رحمة ربك عبده، أي الله تبارك وتعالى رحم عبده زكريا، فهي مضافات ذكر رحمة ربك عبده، فعبده مفعول لرحمة أي رحم الله تبارك وتعالى عبده زكريا. ثم تبدأ الآيات تحدثنا عما كان من زكريا عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفيا أي ليس فيه جهر، والنداء الخفي يا أخوة هو بعيد عن الرياء، ولذلك قالوا الدعاء الخفي فيه خير كثير لأنه بعيد عن الرياء وعن الضجيج. وسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام لما سمع الصحابة رضوان الله عنهم يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: إنكم لا تدعون أصما وإنما تدعون سميعا بصيرا. إذ نادى ربه نداء خفيا، فما هو هذا الدعاء؟ قال: ربي إني وهن العظم مني. بدأ بهذه، ولكن لماذا العظم ولماذا خص العظم يا أخوة؟ لأن العظم يا أخوة هو الهيكل القوي في جسم الإنسان، فإذا وهن العظم وضعف وبدأ يفقد خاصته القوية فقد اختل نظام الجسم كله، وهذا أمر لا ينكره أحد، الهيكل العظمي في الإنسان هو الأساس، ولذلك هشاشة العظم التي تصيب بعض الناس في أيامنا هذه لها خطر كبير. قال: رب إني وهن العظم مني. والوهن يا أخوة هو الضعف الشديد، ضعف مع إعياء، يعني ليس ضعفا فحسب بل ضعف معه شيء آخر من عدم القوة. إني وهن العظم مني، ولذلك القرآن الكريم قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، نفى الوهن ونفى الضعف. لأن الضعف يا أخوة قد يكون ماديا فحسب، أما الوهن فهو ضعف مادي ومعنوي. ولذلك في الحديث الذي جاء فيه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وضع في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالضعف قد يكون ماديا غالبا، لكن الوهن هو ضعف مادي وضعف معنوي. إني وهن العظم مني، أي أصابني ضعف مادي، ثم هناك ضعف معنوي للمرحلة التي وصلت إليها من عمري. واشتعل الرأس شيبة. شبه يا أخوان، شوف هذا تعبير جميل بديع بليغ. اشتعل الرأس شيبا، شبه انتشار الشيب في الرأس باشتعال النار. حينما تشتعل النار في شيء فإنها تأتي عليه كله. وهنا يقول اشتعل الرأس شيبا، لم يقل اشتعل شيب الرأس، لأنه لو قال اشتعل شيب ولم يقل انتشر الشيب في الرأس، قال اشتعل. الاشتعال لا يكون إلا للنار طبعا. ومن هنا هذا تشبيه بليغ، وهذه استعارة عظيمة. اشتعل الرأس شيبا، أي الرأس كله الشيب غزاه، فلن تجد شعرة فيه شعرة إلا وهي قد أصابها الشيب. اشتعل الرأس شيبا، ولم يقل انتشر الشيب في الرأس، ولم يقل تعال الشيب في الرأس، وإنما قال اشتعل الرأس شيبا، كأنه يقول إن هذا الرأس أصابه كله الشيب، كما تشتعل النار في البيت. واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقية، أي عودتني يا رب من فضلك ومن رحمتك أنك تستجيب دعائي، فأنا لست شقيا حينما أدعوك، بل أنا سعيد حينما أدعوك، لأنني أعلم كرمك واستجابتك للدعوة. ثم يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خفت الموالي من ورائي، أي قرابتي الذين سيأتون بعدي، خفت أن يغيروا شرعك وأن يدعوا إلى غير ما تحبه يا رب، وأن يدعوا إلى ما يغضبك يا الله، فأنا خائف من هذا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا لا تنجب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وليا أي ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب. لماذا؟ حتى يطبق الشرع الذي تريد، لأن زكريا صلى الله عليه وسلم خاف من أقربائه أن يغيروا شرع الله، فطلب من الله ولدا حتى يستقيم الشرع، وحتى يكون هذا الولد منفذا لشرع ربنا تبارك وتعالى. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، يقيم الشرع ويقيم الدين الذي تحب. فقال الله تبارك وتعالى وكان زكريا حسن الظن بالله، ومن أحسن الظن بالله أحبه الله، فاستجاب له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي ليس هناك أحد سمي بهذا الاسم يحيى قبل ابنك يا زكريا. وهذا تكريم من الله، أن الله بشره بهذا الغلام، وأن الله هو الذي سماه له. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر لا تنجب، وقد بلغت من الكبر عتية، أي أنا بلغت من الكبر ما بلغت كذلك، فأنا وزوجي لسنا من الذين يصلحون للإنجاب. قال تبارك وتعالى كذلك قال ربك، أي مثل هذا القول يا زكريا لا تعترض، قال ربك هو علي هين، كل شيء هين على الله، كن فيكون، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما خلقتك أخلق غيرك. قال رب اجعل لي آية، أريد آية عندما يكون الحمل حتى أعرف وحتى أعلم وحتى يزداد شكري لك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. آيتك أنك لا تستطيع أن تكلم الناس، لا بسبب مرض ولا بسبب شيء أصاب سمعك أو أصاب لسانك، وإنما آية من الآيات ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي أنت سوي، صحيح الجسم، صحيح اللسان، لكن لا تكلم الناس ولا تستطيع أن تتكلم مع الناس، تلك هي الآية. إذن هو لن يكلم الناس لا بسبب مرض في بلسانه ولا بسبب مرض في جسمه، وإنما هي آية من آيات الله. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أي لن يكلمهم. لماذا؟ لأن هذه العلامة يا أخوة جعلها الله تبارك وتعالى لزكريا ليعرف وليعلم أن زوجه قد حملت بيحيى. فأشار إليهم، أوحى إليهم يعني أشار إليهم، لم يكلمهم بلسانه لأنه لا يستطيع الكلام، لا لمرض كما قلنا، وإنما آية من آيات الله، كما جاء في سورة آل عمران، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي اذكروا الله في جميع الأوقات، لأن البكرة والعشي يعني الصباح والمساء، دليل على أن الأوقات كلها ينبغي أن يذكر الله فيها، وبخاصة هذين الوقتين، بكرة في الصباح وعشيا في المساء. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لأن علامة الحمل قد جاءت، وبعد الحمل الولادة، وولد يحيى. يقول الله تبارك وتعالى له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي باجتهاد وجد، وكن جادا في حكمك، وكن جادا في أمرك للناس ونهيك لهم، أمرك لهم بالخير ونهيك لهم عن الشر، وآتيناه الحكمة صبيا. هكذا، هذه كرامة ليحيى يا أخوة، ولعلها لم تكن لكثير من الناس، حتى الأنبياء كانوا تأتيهم الرسالات في سن 40 كما نعلم. وآتيناه الحكمة صبيا، أكرمناه بهذه الكرامة وحنانا من لدنا، شفقة ورحمة ودفءا، حنانا من لدنا من عندنا، وزكاة أي طهارة، وإكراما لهذا المولود الذي آتيناه الحكم صبية. والزكاة هي الطهارة يا أخوة، ونمو العقل ونمو الخير في الإنسان، وكان تقيا، مع ذلك كان تقيا. وهناك صفة عجيبة أخرى عظيمة طيبة، وبرا بوالديه، كان بارا بوالديه، والبر بالوالدين من أعظم القربات يا أيها الناس، فمن كان له والدان فليبرهما، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا، حياته كلها نكد وصعوبة، وعصيا يعصي الله ويعصي والديه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذه المواطن الثلاثة يا أخوة هي من أصعب وأعظم المواطن، يوم الولادة وعند الموت وعند البعث، فخص الله تبارك وتعالى هذه المواضع بالسلام. نعم، عند الولادة وعند الموت وعند البعث. وكنت قد تحدثت عن هذه القصة في سورة آل عمران، ولعلي فصلت هناك ما لم أذكره هنا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول

0: أيها الأخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا نارا دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يمينا لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل ايجابي كبير اذا قمت فيه. التصرف هو اذا انت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد انك انت تعلم مسؤولك او واحد من فريقك انك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده اياك، انت مش موجود. عميل بيسأل عنك، انت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش انك طلعت، المشكلة انه غيابك صار مجهول. والقاعدة، غيابك باعلام انضباط، بينما غيابك بلا اعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم انه جزء من تشغيل فريق، واذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. واحنا دائما بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه انه كل حركة بدها اذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسق الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة أو أكثر، خصوصاً إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وانت لازم يعرفوا وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: ادخل 5B مول متجكة واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذى، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة.

0: خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه، لا إثم عليه، معنى الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك: تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود، لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما، أي المرأة والرجل، أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية، إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة. أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

نعم. اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء. اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاو، وصلت 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن اليوم حاب نحكي بموضوع لربما قد تحدثنا فيه قبل 4 أو 5 سنوات من الآن إذا كنت أذكر كويس. وأنا اليوم بدي أحكي معكم لأن الفترة الأخيرة مع الأسف تكررت حوادث الاعتداء، وتبين في معظم حالات الاعتداء أن من قام بالاعتداء هم أصحاب أسبقيات أو فارضي أتوات. طبعا هذول فئتين وانتم عارفينها، وأنا اليوم أتحدث عن الفئتين، فئة أصحاب الأسبقيات وفئة فارضي الأتوات. أصحاب الأسبقيات اللي حاول يخوف الناس بماضي، وأنا خريج حبوس وخريج سجون وهالكلام الفاضي، وفارضي الأتوات. طبعا فارضي الأتوات هو يجمع بين الثنتين، يعني هو فارض أتاوة وصاحب أسبقيات، وفي صاحب أسبقيات ومش فارض أتاوة يتزعرن على الناس. امبارح طلع معي الأخ أبو عبد الحي يقول لي أخوي ليث ابني عمره 15 سنة طلع يشتري أغراض للدار، وهو بالطريق اعترضوا أحد أصحاب الأسبقيات عمره 46 سنة، الله لا يكبره، عمره 46 سنة، قال له هات المصاري اللي معك. رفض الولد اللي عمره 15 سنة، يعني 15 صف تاسع عاشر هيك، رفض يعطيه المصاري اللي معه، طال مشرط من جيبته وضاربه بوجهه من جهة الجبين لعند الأنف، واحتاج 27 غرزة 27 قطبة. فبيقول رن علي ابني يقول لي أبوي الحقني أنا 1 2 3 اللي صار معي 27 غرزة بوجهه. بيقول يعني إحنا بيقول لي أنا كأب مش قادر أطلع بوجه ابني، إلى أنه كل ما أطلع عليه قلبي يتقطع لي، وهو كل ما يوقف على المراية يصير يعيط، بطل يأكل وبطل يشرب وبطل يروح على المدرسة، وتأثرت نفسيته وإحنا كعائلة كلها تأثرت نفسيته. فبيقول حياتنا من لما صار الاعتداء قبل يومين انقلبت بشكل تمام، يعني بشكل كامل. بالنهاية المعتدي نعم تم توقيفه شكرا للأجهزة الأمنية وحرفية الشباب في البحث الجنائي، خلال ساعة كانوا ماسكينه بمنطقة وادي السلط تحديدا، بس يعني تم توقيفه، بس وجع هذا الطفل شو بده يوقفه؟ التشوه اللي صار في وجهه شو بده يرجعه؟ ومثل ما قلت الولد يعني نفسيته تعبانة ومتأثر كثير من شكل وجهه بعد الضربة. ويعني أعتقد لو واحد عمره 50 ولا 60 سنة لا سمح الله يصير معه هيك موقف شو راح تكون نفسيته، فما بالكم بطفل لسه الآن مقبل على الحياة عمره 15 سنة. وهاي الحادثة قديش راح تظل بمخيلته الآن، قديش راح تظل بمخيلته، قديش راح تظل في باله طول حياته. فأنا اليوم لما أتحدث عن هذا الموضوع، يعني عندنا مع الأسف حوادث سابقة كثيرة، وهذه الحوادث يعني تبين أنه إحنا قديش في عندنا مشكلة في موضوع ضبط هذول المجرمين صراحة. والحادثة اللي صارت واللي سمعناها مبارح يعني أعادتنا لحوادث سابقة سمعنا عنها بالفترة الأخيرة. يعني أنا أيضا قبل أسبوعين تقريبا طلع معي أحد الإخوان، واحد من الشباب يقول لي أنا أخوي يشتغل سائق على تاكسي، صار في بينه وبين أحد الأشخاص هو يسوق، صار في بينه يعني زي واحد تجاوز عن الثاني، مش متذكر التفاصيل بالضبط، بس واحد تجاوز عن الثاني أو معطاش الثاني أولوية، فصارت ملاسنة بينهم. على العموم بيقول إحنا حليناها، يعني إجت العيلتين قبل ما تصير مشكلة وقعدوا مع بعض وحلينا المشكلة. فبيقول بعد المشكله او بعد هذه الملاسنه او بعد هذا اللي صار بينهم بالسياره باكثر من اسبوع كانوا مترصدين له بمكان معين، اعترضوا دعسوا ومسكوا قطعوا اصابعه الاربعه واخذوا الاصابع عندهم بالدار زي انهم بدهم يعلموا عليه، وما قدروا ياخذوا اصابع اخوه الا بعد ان تدخلت الاجهزه الامنيه، تدخل الامن واخذوا الاصابع ودوها للمستشفى. طبعا وكان الوقت تعرفوا في هذا الموضوع العامل الزمني مهم، وكان الوقت مرق 3-4 ساعات حتى قدرت يعني تحديد الأجهزة الأمنية موقع بيت الجماعة ويأخذوا الأصابع وتوصلوها للمستشفى، فكانت الأصابع أصبحت يعني غير قادرين الأطباء على إعادتها لليد من جديد، فأصبح مبتور الأصابع الأربعة. هذا بحسب رواية شقيقه اللي حكى عنه واللي صارت بالزرقة تحديدا. وكمان شفنا الفيديو للاعتداء والدهس اللي صار بمنطقة القويسمة قبل كم أسبوع عفوا، اللي ربطوه
ودعسوا إثر خلاف سابق. فمثل وإذا تذكرون أيضا مثل هاي الأيام تحديدا السنة الماضية بشهر 9 2025 واحد صاحب أسبقيات فايت يحلق عند الله يرحمه الحلاق أحمد عوكل، فبدو يحلق بالخاوة يعني بدوش يدفع مصاري، فرفض الشاب اللي هو صاحب المحل فضربه داخل المحل، اعتدى عليه داخل المحل وقتله، ضربه على صدره بعد ما رفض يحلق له بالخاوة أو رفض أنه يدفع مصاري. فإحنا يمكن البعض يقول لي إحنا إذا بدنا نعمل إحصائية راح نلاقي كثير عندنا مشاكل بهذا الموضوع، وإحنا يعني صراحة يعني مع الوقت ومع كثرة الأحداث اللي نسمعها صرنا ننسى الخبر مع مرور الوقت. لكن الشخص اللي عاش هاي اللحظات، الشخص اللي عاش هذا يعني هذا المصاب وهاي الحادثة، هذا كيف بده يتجاوزها فعليا؟ أهله كيف بدهم يتجاوزوها؟ كيف بده يرجع لشغله؟ كيف بده يرجع لمدرسته إذا كان طالب؟ كيف بده يرجع لحياته الطبيعية؟ وأيضا قبل كم يوم تذكرون المعلم اللي كان معي الأستاذ كمال منير اللي قال لي أخوي ليث أنا أيضا أحد الطلاب يعني كان طايل أداة حادة من جيبته وكان يستناني على باب المدرسة ويعني كان بده يضربني بوجهي لكن لطف ربنا رفعت إيدي وإجت الضربة بإيدي. أنا مبارح كنت بقرأ تعليقات على حادثة الطفل عبد الحي اللي ما رضي يعطي صاحب الأسبقيات اللي أكبر من أبوه عمره 46 سنة فعليا أكبر من أبوه، اللي ما رضي يعطي صاحب الأسبقيات أتاوى فضربه بالمشرط. فكنت أقرأ تعليقات اللي كاتب مثلا ليش ما تكافيت شره، لو أنك دفعت وخلصت حالك، أنا مش مستعد أشتكي بكرة ألاقيه مرابط لي على باب الدار ولا يؤذي ولادي. فأنا صراحة تولدت عندي مجموعة من الأسئلة لما قرأت هذه التعليقات، إلها كلها علاقة بسرية الإبلاغ وحماية الشخص عندما يقوم بالاشتكاء أو بالشكوى وتقديم شكوى على على على معتدي أو صاحب أسبقيات أو فارض أتاوى. يعني هل فعليا الناس وصلت إلى مرحلة صارت تخاف تبلغ؟ ويمكن هذا السؤال الجوهري اللي لازم إحنا نوقف عنده اليوم، هل فعليا الناس صارت تخاف تبلغ إذا تعرضت لاعتداء أو تعرضت لأتاوى أو بلطجة؟ واللي بلغ هل فعليا يتم الانتقام منه مثلا مثل ما كنا نقرأ التعليقات؟ هل الناس تفكر بمرحلة ما بعد التبليغ؟ يقول لك أنا شو أوجع راسي بكرة ماشي سجنته، بكرة إذا طلع من السجن أو خلال وجوده في السجن يبعث لي حد يهددني أو يضغطوا علي أتنازل. هذا الكلام يا أخوان صح يصير؟ إذا الجواب نعم وكل حادثة تكرر هذا الكلام، لعاد مين اللي تابع؟ أين الإجراءات؟ ما الهدف اليوم من الردع والعقوبة والقانون؟ الناس اللي تقول لك ادفع وتكافى شره، يعني هذول اليوم أكيد سامعين قصص عن أشخاص مع الأسف بلغ ويعني يمكن اعتدى عليه أو اعتدي عليه حتى بعد التبليغ. متى بدنا نوصل لمرحلة نقول لبعض بلغ ولا يهمك، اشتكي ولا يهمك، ما حدا راح يقدر يبلش فيك؟ لذلك اليوم البعض يقول حتى سرية البلاغ أحيانا، يعني أنا اليوم بشتكي نعم وما في حدا يطلع اسمي، في سرية للبلاغ كويس، إجراءات مهمة تحمي الشخص، لكن أحيانا المعتدي يقدر يستنتج يعني مين اللي اشتكى عليه حتى لو ما انكشف اسم المبلغ. فبعتقد اليوم يعني لما نتحدث عن هاي النقطة لازم نوقف على كل الحوادث اللي صارت سابقا ونشوف هل فعليا الناس اللي بلغت ما تكافت شره لهذا البلطجي، لهذا الأزعر، لهذا الفارض الأتاوى ولا صاحب الأسبقيات؟ هل فعليا لو كما يقول الناس لو دفع وخلص حاله كان أريح له وكان أفضل، ولا باعتقادكم لازم ما نتنازل وما نعطيهم عين حتى لا يتسلطوا على الآخرين؟ امبارح وزير الداخلية مازن الفراية كان له تصريحات يقول، بدي أقرأ لكم من كلامه، يقول أستطيع القول أنه تم وأد موضوع الأتاوات كليا. وهي السؤال لمعالي الوزير، يعني إيش المقصود بوأد يعني عشان تفهمنا بس، لأنه من حق الناس تفهم شو يعني كليا، لأنه لسه امبارح قاعدين بنحكي عن واحد مضروب بوجهه. وقال الأتاوات لم تكن ظاهرة بتاريخ الدولة الأردنية وإنما حالات فردية جرى التعامل معها وفق القانون. ماشي، حالات فردية
بس الحالات الفردية تكررت، وأحيانا قد تصل الحالة الفردية مرة ومرتين وثلاث وتتحول إلى ظاهرة. إحنا ما قلنا الموضوع والله الأردنيين هيك، نعم حالات فردية، كم واحد أزعر، كم واحد متعاطي، كم واحد بلطجي، نعم، بس المقصود إنه هذول أثروا على الناس وأذوا الناس. اللي عنده 50 و40 و100 و150 و200 و200 قيد، هذا يعني هذا كم شخص أذى، كم شخص أذى، كم عائلة تضررت منه، كم إنسان تأذى منه. تذكرون في قضية الفتاة الزرقاء صالح اللي كانت في 2020 قبل 6 سنين، أحد المعتدين على صالح، وأنا ما زلت أذكر رقم عليه، أكثر من 230 قيد. هذا كيف ماشي بالشارع يا إخوان؟ فعليا هذا كيف ماشي بين الناس اللي عليه 230 قيد؟ لذلك اليوم أنا متأكد أنه نعم مش كل اعتداء معناه أتاوى، ومش كل خلاف أو مشاجرة بين شخصين معناها والله أتاوى ولا خاوة، نعم، لكن الموضوع يعني موجود. لذلك أنا مثل ما قلت قبل شوي، أنا من حق الناس أسأل، أو من حق الناس اليوم تسأل معالي وزير الداخلية، ما المقصود بأن والله وأدنى الأتاوات كليا؟ شو المقصود بالوأد يعني؟ وإحنا لسه في عنا حالة وحالتين وثلاث لسه على مدى على بس بشهر. هل المقصود مثلا السيطرة على الحالات المعروفة وملاحقة الناس المتورطين فيها؟ وأنا إذا بدي أحكي عن موضوع الفتى صالح بال2020، وقتها الأجهزة الأمنية عملت حملة أمنية صح؟ ولمتهم كلهم من الشوارع، وأنا أذكر أحد الفيديوهات اللي يعني خرج فيه أحد أصحاب الأسبقيات وحامل شنتته وراح يسلم حاله بحاله. الخوف كويس، لأنه في ناس لا يعني خلينا سامحوني، بس في ناس ما بزبط معها يعني لا التوعية ولا التثقيف ولا الكلام الكويس. في ناس بده يخاف عشان يستحي، بده يخاف عشان يرتدع، بده يخاف عشان يمشي وفق النظام والقانون. فاليوم هل المقصود انه احنا عارفين اماكنهم وعارفين اسماهم فاحنا منجيبهم كلهم؟ اليوم اذا في شكوى جديدة زي الشكوى اللي كانت مبارح، شكوى تهديد انه بدك تعطيني مصاري وبنفس الوقت اعتداء، هذا كيف نتعامل معه؟ احنا بدنا نعرف شو المؤشرات اللي احنا قسنا فيها حتى وصلنا إلى مرحلة نقول أنه تم وأد الأتاوة، ولا تم وأد البلطجة، ولا تم وأد الزعرنة. وأنا مثل ما قلت اليوم إحنا لما عملنا حملة أمنية قبل 6 سنين، الناس يقول لك والله بطلنا نسمع عن مشاجرات، بطلنا، مرقت فترة أكثر من سنة فعليا ما سمعنا عن مشاجرة، ما سمعنا عن أتاوة بعد أن تم القبض على عشرات المطلوبين أو المشتبه بهم بقضايا الأتاوات والبلطجة وترويع الناس وأصحاب الأسبقيات. فهل برأيكم يا أخوان، هل برأيكم الحل مع أصحاب السوابق وفارضي الأتاوات يظلوا مسجونين؟ فيش حدا يظل مسجون طول العمر صح؟ طب شو الحل معهم يعني؟ ولا نعطيهم فرصة ثانية، يأخذوا فرصة ثانية جديدة بالحياة، ممكن ينعدلوا، ممكن يتغيروا، ممكن يعقلوا؟ شو رأيكم؟ هل وجود سابقة بحق شخص ولا سابقتين ولا ثلاث ولا 50 يعني ممكن نحكم على هذا الشخص بأنه خلص هذا متهم طول عمره لازم يظل متهم ما حد يتعامل معه؟ أنا قبل الأسبوع الماضي تحديدا طلع معي أحد الشباب قال لي أنا من 3 سنين ما عملت ولا مشكلة، كم عليك قيد؟ علي 41 قيد. كل ما أروح على الشركة يقولوا لي هات شهادة عدم محكومية، مش قادر أطلع. فيقول لي أنا بدي أظل بالطريق الصحيح، إذا كل مرة بدي أروح وما ألاقي حدا يشغل لي فأنا بدي أرجع للسرقات، بدي أرجع لفرض الأتوات. فالموضوع أعتقد أنه منظومة متكاملة، يعني اللي أنهى عقوبته بالمفروض أني أتابع سلوكه لما ينزل على الشارع ويرجع للمجتمع، حتى أقول أنا بدي أعطيه فرصة، بدي أعطيه فرصة حتى ينصلح هذا الشخص. لأن الحبس إحنا هي حبسناهم مرة ومرتين وثلاث، ومثل ما قلت في منهم طلع وفات على السجن فوق 100 مرة، بس الحبس ما ردعه. إذا الردع لم يكن بالحبس. والإصلاح شو وضع الإصلاح داخل الحبس؟ يعني إحنا مراكز اسمها مراكز الإصلاح والتأهيل. هل اليوم الناس لما تفوت أو المجرمين أو أي شخص يرتكب جنحة أو جريمة أو جناية يدخل للسجن يعني يطلع أفضل ولا يطلع أسوأ؟ يتعرف على مجرمين موجودين وأصحاب أسوأ سوابق، ولا يعني
يكون هذا فرصة أنه يقرر يوقف هذا الإجرام ويغير حياته ويبدأ من جديد ويصبح شخص سوي ويمشي على الطريق الصحيح في المجتمع. فاليوم اللي يهم الناس يقول لك أنا يعني ما بدي كل ما تتيح له الفرصة يعتدي على الناس، كل ما يشوف حدا ضعيف ولا ولد صغير ولا صاحب محل يعني بدي يوقف على جري يروح يقول له هات مصاري. فبدي أسمع منكم اليوم، يمكن البعض يقول لي كم سنة لازم نحكم عليهم. هي الفكرة مثل ما قلت يا أخوان، هو شو اللي يصير معه خلال فترة وجوده في مراكز الإصلاح والتأهيل؟ هل هذه الفترة تساعده على تغيير سلوكه للأفضل أم يتغير سلوكه للأسوأ ويصبح معلم وخبرة بالإجرام؟ شو برامج الإصلاح الموجودة عندنا؟ إذا كان عنده إدمان كيف نتعامل معه؟ إذا ما عنده مهنة، طيب هو ما عنده مهنة، انسجن وخلص محكوميته وطلع بس ما عنده مهنة وما حد راح يشغله، فالآن إيش راح يسوي؟ هل نقدر نعلمه مهنة يعتاش منها ويعيش منها بعد بيخرج من الحبس؟ اليوم البعض بيقول لك أنا بدي أحاسب وعاقب وأشوف اليوم، لكن لازم نسأل ما بعد المحاسبة والعقاب حتى لا يكرر هذا الشخص، لأن مثل ما قلت في بعضهم عليه مئات القيود، ومع الأسف يعني هذا يعطينا مدلول إنه الإصلاح ما نجح معه، ها اللي عليه 100 و200 الإصلاح ما نجح معه، رجع عساس يرجع إنسان طبيعي ورجع يأذي الناس ورجع يأذي غيره. فأعتقد اليوم هذا بدك تشتغل عليه شغل ثاني. يا أخوان حقوق الناس لا يمكن المساومة فيها، حق الناس بالأمن، حق الناس بالأمان، حق الناس بالاستقرار، حق الناس إنه ما حدا يعتدي عليه، ما حدا يبلش برزقه، صاحب المحل ولا سايق التاكسي ولا أي شخص، اليوم هذا الحق أعتقد اليوم ما في مساومة، أبدا ما في مساومة. اليوم أنت تحاول تخوفني ولا تحاول تعتدي علي ولا تهددني ماضيك وتقول لي إذا بتشتكي أنا بضغط عليك وبخليك تتنازل غصبا عنك وأبلش فيك وأبلش بولادك، هذا الكلام مش مفروض يظل موجود صراحة. الطفل اللي بديت حلقتي فيه واللي انجرح بوجهه مبارح، هو يعني مين اللي راح يتابع حالته النفسية الآن؟ مين يتابع حالته النفسية؟ أهله مين يساعده أهله حتى يقدر يكونوا سند لابنهم، ويعني نفهم أهله كيف يوجهوه وكيف يسندوه؟ هذا الطالب كيف بده يرجع لمدرسته؟ من يساعد حتى يعود إلى مدرسته؟ من يساعد حتى يعود ويقابل أصحابه دون خوف أو إحراج من اللي صار معه؟ يمكن أول كلمة الناس تحكيها بعد مرور سنوات وبس يصير شاب عمره بالعشرين يقول لك هذا أزعر، وقد يكون ضحية، صح؟ يقول لك أيه مضروب بوجهه أزعر، وقد يكون مثل ما قلت ضحية. فأنا اللي أقوله اليوم، وأنا ناشدتكم من بارح وصراحة سامحوني بس ما حد تفاعل كثير بالموضوع، وهي أرقامنا اليوم مفتوحة أمامكم، أي شخص يقدر يساعدنا في موضوع أنه نساعد الطفل عبد الحي بأنه يعمل عملية جراحية تجميلية لوجهه 27 غرزة، ما يقصر يا أخوان، هي أرقامنا أمامكم، لأنه العملية الأهل لا يستطيعون دفع تكاليفها، الأب سايق تاكسي، وإنتوا عارفين يعني سايق التاكسي قديش يعني أول بأول، فأي شخص يقدر يساعدنا حتى نستطيع أن نكون عونا لهذا الطفل بأنه يرجع لمدرسته ويرجع نفسيته أفضل، لأنه كانوا مستعجلين وكان مارق أكثر من ساعة ونزف أكثر من وحدتين دم، فاضطروا يأخذوه على مستشفى الحسين في في في في في السلط أو مستشفى السلط الحكومي تحديدا، فالقطب كانت قطب غير تجميلية صراحة، والصور يمكن البعض شاف الصور على السوشيال ميديا، صور الطفل يعني والله بدها شغل. فأي شخص يعرف شخص طبيب من أطباء التجميل، أو إذا حدا يسمعني الآن من أطباء التجميل، إذا يقدروا يساعدونا في هذا الموضوع أنا أكون لهم من الشاكرين صراحة، لأنه إحنا اليوم يعني هذا جزء من الحل اللي له علاقة بالحالة النفسية صراحة. إذا نقدر نساعده في موضوع العلاج النفسي أو العلاج التجميلي ياريت، والله ياريت، أي أرقامنا أمامكم وياريت تتواصلوا معنا على هذا الملف حتى نكسب في أجر هذا الطفل. أهل عبد الحي اليوم، هذا يعني بعتقد اليوم، وهذا اللي سمعته من أبوه مبارح يقول أنا أمنيتي إنه ابني يرجع لحياته الطبيعية، يأكل ويشرب وينام ويروح على المدرسة ويطلع من البيت ومطمن، لأنه خايف أصلا يطلع من الدار. وأعتقد أن هذه الأمنية يعني كل حدا فينا اليوم يتمناها لأبناء ولأولاده، وإحنا لازم لما نناقش العقوبات والتشريعات والقوانين وشو عملت الحملة الأمنية الفلانية وشو نتائج الحملة الأمنية الفلانية، لازم
لازم ننظر وإحنا نناقش العقوبات والتشريع أن هذه الأمنية لازم تظل موجودة، أمنية أن تكون الحالة النفسية والاجتماعية للناس كويسة. فمثل ما قلت لكم أنا اليوم أتحدث معكم عن فئتين تحديدا، فئة فارضي الأتوات وفئة أصحاب السباقيات، وسأستمر في هذا معكم.

0: يعني أنا بدي أشكركم جميعا، وأنا دائما لما صراحة يعني أعول و يعني أناشدكم بكرمكم وسخاءكم وعطاكم يدكم البيضاء، دائما صراحة بتكونوا أنتوا قدوة لكل الناس مستمعي حياتي فهم، وعودتونا دائما، وهذا هو وأعتقد هذا هو حال كل الأردنيين، عودونا دائما على كرمهم وسخاءهم وعطاهم. فشكرا للإخوان، وأرجوكم يعني تفاعلوا بهذا الموضوع. شكرا للدكتور محمد أبو كفة، صب عليك بالخير محمد بيك، بارك الله فيك، ودائما دائما انت ما تقصر سيدي، بارك الله فيك. انا يعني اسمحوا لي يمكن فتت بموضوع على تواتر خوات، لكن حتى لا ننسى اليوم يصادف اليوم العالمي للمعلم بخمسة اكتوبر 15، فصباح الخير لكل معلم ومعلمة فعليا يعني كانوا سبب في تربية الاجيال. صباح الخير لكل يد مسكت قلم وعلمت طفل، لكل صوت أعاد الشرح مرة ومرتين وعشرة، حتى الطالب يطلع من الصف وهو حاسس أنه فاهم ومش أقل من غيره. فبيوم المعلم نقول لهم أنتم لكم حصة في نجاحاتنا الشخصية، أنتم لكم حصة في تكوين وصقل شخصياتنا، أنتم لكم حصة في الطريق الصحيح اللي مشينا فيه، فأنتم جزء من التربية كما العائلة والأب والأم. ويمكن إحنا خلينا نقول تكون مرت سنوات أحيانا ونسينا قديش تركوا فينا أثر، لكن كل واحد فينا له معلم أو معلمة تركت به أثر، وعلموا خصلة وعلموا قيمة وعلموا يعني شيء إيجابي في حياته. أعتقد اليوم يمكن لما نحكي عن إحصاءات وزارة التربية والتعليم، عدد المعلمين عندنا أكثر من 163,000 ما بين معلم ومعلمة، فالله يقويهم. وانتوا عارفين قديش اليوم في مسؤوليات، وقديش فيه تعب، وقديش فيه يعني المعلم زيه زي مواطن، عنده عيلة وعنده هموم وعنده ترتيبات، فمطلوب انه يدخل الصف بابتسامة ويشرح ويسمع ويحل الخلافات وينتبه للطلاب، وهذا ساكت وهذا متراجع وهذا بده كلمة طمنه. فأعتقد اليوم لو كل واحد فينا هيك شوي رجع لذاكرته، راح يتذكر معلم آمن فيه، معلمة شجعته يقرأ قدام زملائه مثلا، أستاذ اكتشف موهبة معينة بمادة معينة بشيء معين بشخصيته، معلم قال له كلمة قال له مثلا أنت تقدر، وهاي الكلمة ظلت معه سنوات فعليا. يمكن هاي التفاصيل الصغيرة يا إخوان اللي يعني خلينا أقول غيرت والله مستقبل كثير ناس. ويمكن المعلم أصلا لما حكاها بكل عفوية، وهيك حكاها يعني عشان الطالب يكمل ويحاول وما يستسلم للفشل، لكن قد تكون هذه الكلمة كانت سبب بأنه هذا الطالب فعليا اليوم يكون طالب متميز. فإحنا بيوم المعلم أيضا واجبنا نسأل إحنا شو قدمنا للمعلم، إحنا كيف نقدر المعلم، كيف علمنا أبنائنا أن يحترموا المعلم. وهذا باعتقادي التكريم الحقيقي، المعلم بده بس تحترمه، بس أن يكون له القيمة الحقيقية في مجتمع، لازم ينعكس على حياته، لازم ينعكس هذا الاحترام على دخله، وهي نقطة مهمة، على دخله، لازم ينعكس على فرص تدريبه، لازم ينعكس على شعوره بالأمان، لازم ينعكس على شعوره بالاحترام. وهي نقطة مهمة أعتقد اليوم، الاحترام. وأنتوا شايفين اليوم مع الأسف الجيل اليوم كيف احترامه للمعلم، وهذا دورنا إحنا كأهل إن وعي أولادنا ونعلمهم يحترموا معلمينهم. فبعتقد اليوم إذا في عندي ملاحظة أنا كولي أمر أروح أسمع أفهم أتناقش، بس كمان بنفس الوقت أن يكون في هناك حفظ لكرامة المعلم. فيعني إحنا البيت اللي تربينا عليه قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، أعتقد هذه رسالة سامية، رسالة الأنبياء، رسالة عظيمة إحنا لازم نتعامل معها بكل احترام. المعلم يتعامل مع أطفالنا في مرحلة التكوين اللي هي أصعب مرحلة، اللي إحنا كآباء وأمهات مرات يعني نكون شوي يعني مش رح مرات مش كثير نقدر نتحملهم يعني في البيت، فما بالكم بثلاثة أربعة، فما بالكم واحد يتعامل مع 30 ولا 40 ولا 50 طالب وكل واحد مزاج. فالطفل أيضا تفرق معه النبرة، تفرق معه النظرة، تفرق معه طريقة التصحيح، فمن من من حقه يعني أيضا يغلط ويتعلم ويسأل من غير خوف وهانة، وأيضا من حق المعلم أن نقدر جهده وأن نحترم احتراما حقيقيا كأهل وكأولياء أمور داخل مدرسته، وأن ينعكس هذا الاحترام وهذه القيم مثل ما قلت على فرصه، على شعوره بالأمان، على حياته، على دخله، على كل شيء. فالله يعطي الصحة والعافية لكل معلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء اللي فعلا علمونا كثيرا. ويعني أعتقد اليوم إحنا لما نتحدث عن المعلم نتحدث عن رسالة عظيمة، رسالة الأمم، ودائما تبنى الدول والمجتمعات بالعلم وتنهض بالمعلمين. فإلى سؤالي وحديثي معكم، مثل ما كنا نتحدث قبل شوي، كيف نحمي المواطن من أصحاب الأسبقيات؟ كيف نحمي المواطن من فارضي الأتاوات؟ وكيف يتحقق الردع الحقيقي؟ لأنه مثل ما قلت اللي فات 100 مرة وطلع على السجن، هذا واضح أنه السجن ما قطع فيها. فكيف نحقق الردع الحقيقي لمثل هؤلاء؟ بعد موجز الأخبار مع صفية أبدأ باستقبال اتصالاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعيمة. وزارة الزراعة تطلق منصة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية الذي ينطلق في 26 من تشرين الثاني المقبل. وزارة التربية والتعليم تعلن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027. استشهاد طفلة وشاب وإصابة 10 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع. وصول 5 أسرى محررين إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية عقب الإفراج عنهم. الرئاسة الإيرانية تعلن قبول استقالة وزير النفط في خضم ضغوطات وعقوبات تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
8: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM إعلانك عنوان. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وصلتنا لكم مرة أخرى، باعتقادكم كيف نحمي المواطن من أصحاب الأسبقيات وفارضي الأتوات؟ كيف نحمي الناس يا أخوان؟ من أين يبدأ الردع؟ كونه مثل ما قلت قبل شوي، مع الأسف هناك قصص كثيرة لأشخاص دخلوا السجن كثيرا لكن لم يكن واضح أن السجن هو الحل، لأنه كرر الاعتداء وكرر يعني خلينا نقول نفس السلوك. فاليوم أنهى عقوبته لكن لم يتغير السلوك. فاليوم كيف ممكن أن يعني أن نردع هذا الشخص ردعا حقيقيا، بمعنى أن لا يعود إلى أذية الناس أو إلى ضرر الناس؟ على أرقام نشاركونا راكم 0-6-516-40-20 0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 عبر الواتساب 0-7-8-7-93-22-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. مثل ما قلت يا أخوان قبل الموجز، أنا اليوم أتحدث معكم عن فئتين، فئة فارضي الأتوات وأصحاب الأسبقيات. وأنتم عارفين أن مش كل صاحب أسبقية هو فارض أتاوة، لكن كل فارض أتاوة هو صاحب أسبقية. فأنا أتحدث عن الفئتين. بدي أسمع رأيكم وأبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع عبد الرحيم. يا هلا أخوي عبد الرحيم.
1: السلام عليكم. صباح
0: الخير. هلا يا سيدي. عليكم السلام. هلا أخوي عبد الرحيم.
1: هلا. أول شغلة بدي أنتهز الفرصة أحكي كل عام وكل معلم بعرض الوطن بيساعد في بناء الوطن بكل خير.
0: نعم.
1: هلا بالموضوع، الموضوع الحلقة هلا زي ما أنت تفضلت أن أصحاب أسبقيات وأن أصحاب أتوات. هلا أصحاب الأسبقيات مجملا هم يا إحنا بنساعده إنه يرجع مواطن صالح لمجتمعه عن خلال برامج، من خلال إنه اللي جيله بديل من قضية عدم محكومية، لأنه في ناس صدقا يعني تابت وتوب لربنا، فلازم اللي جيله بديل عن إنه موجود مش قادر يشتغل مش قادر يعمل إشي، لأنه ده صراحة ما لقينا له بديل رح نوصل لمرحلة إنه لا سمح الله ممكن يرجع صاحب أتاوة مرة ثانية.
0: نعم.
1: أصحاب الأتوات صراحة لازم الأحكام تكون مشددة لدرجة خيالية، لأنه صار وجودهم هم عبارة عن قنابل موقوتة في مجتمعنا. الواحد بطل يأمن، يطلع ابنه، يطلع برا بيته لسبب مباشر زي ما صار مع الطفل اللي بالرمثة، فهو يعني مسكين بدون أي سبب خسر جزء كبير من يعني مستقبله من خلال اللي صار معه.
0: نعم.
1: فلازم تقليد العقوبات لدرجة فوق الخيال.
0: يعني برأيك الحل إنه يكون عنده شغل عشان يقدر
1: هلا أصحاب الأتاوة
0: يرجع إنسان طبيعي، هيك رأيك؟
1: لكن أصحاب الأسبقية اللي تاب لازم نأمن له شغل عشان ما يرجع لا سمح الله للإشي السلبي اللي كان عنده. حدا صار إيجابي فلازم نساعده إنه يكمل إيجابي ما يرجع يصير سلبي.
0: يعني نجاح الموضوع بقدرة الشخص إنه يرجع لحياته الطبيعية، قصدك؟ ما في حدا ينولد مجرم.
1: هذا كمان بيعتمد على دور مجتمعنا، مجتمعنا لازم يكون مساند له بقوة، لأنه دائما وأبدا لا يأكل الذئب إلا من الغنم الشاردة، فإذا ظلينا خليناه لحاله رح يرجع للأسف مع أصحاب السوء، رح يرجع مرة ثانية لأصحاب الأتوات. لكن إذا مجتمعنا بقوته قدر يضمه إله رح يكون شخص ثاني وشخص أكيد مساعد لبناء مجتمعنا.
0: أشكرك، بارك الله فيك. شكرا عبد الرحيم. أخوي عامر حياك.
2: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا يا سيدي، صباح الورد.
2: الله يبارك فيك ويحفظك أخوي أبو زيد. جزء أنا حكيت قبل الفترة أني تعرضت لأتاوة وحكيت مع المركز الأمني وقلت له فلان لفلان يعني أنا معروف، قال لي مشان الله أعطيه وخلصنا منه. فهذه يعني هذا
0: هذا تصرف فردي سيدي، تصرف فردي
2: ممكن يكون تصرف
0: فردي. لا تصرف فردي يعني مش مقبول طبعا. هذا التصرف
2: نعم صحيح أبو أخوي أبو زيد. يعني
0: نعم. ليش
2: لما يكون القانون رادع أكيد راح يكون يعني في اسمه رادع، بس لما يكون العقوبة السجن هو متعود على السجن، هو أصلا بتلاقيه بقعد جوه شهر وبطلع له برا أسبوع ولا كم يوم، عرفت علي؟ يتعود على السجن. فإحنا مراكز إصلاح هل هي فيها إصلاح فعلا؟ يعني هنا النقطة، لما يكون في مركز إصلاح أكيد لازم يكون في دورات، في توعية، في عرفت علي، في إنه إصلاح في بالفعل يعني، عرفت علي؟ أما لما حتى بتلقى واحد بدخل أول مرة بتلاقيه برجع بكرر دخول السجن، ما بعرف هل هو يعني في إشي بيجذب الواحد لما يدخل، يعني في كثير منهم بدخل أول مرة بس بتلاقيه صار يدخل.
0: كيف نحمي المواطن من هذول الفئاتين؟
2: والله أبو زيد يعني شوف، التشريع الإسلامي ما إجا من فراغ، والتشريع الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام إنه ضد الإنسانية أو ضد الرسالي. فلما يكون الأتوات هو يا سرقة، فلما تتكرر أنا بقول والله لو يطبق الشرع الإسلامي بقطع اليد والله ما بتتكرر. إحنا ليش ما
0: يعني يطلب مصاري من الناس لازم تنقطع إيده برأيك؟
2: لأنه سرقة أبو زيد.
0: وليضرب الناس بوجوههم ويعتدي عليهم.
2: ولا كيف؟
0: وليضرب الناس بوجوههم ويعتدي عليهم، شو نسوي فيه؟
2: والله الجزاء بالمثل، الجزاء بالمثل، مش ربنا بقول العين بالعين والسن بالسن والجروح القصاص؟ أبدا. المأخذة واحد ضربني بوجهه، الحكومة يعني بمسكوا يضربوا بوجهه، نفس
0: يمسكوا يضربوا بوجهه.
2: نفس الإشي والله أبو زيد، والله والله بتتغير الأحوال، والله بتتغير.
0: لازم يكون في عقوبة رادعة صراحة، لازم.
2: طيب لازم يكون.
0: تسلم عقوبة. تسلم أبو علي، حياك الله، تفضل.
3: أسعد الله صباحك.
0: هلا أخي أبو علي.
3: والله بصراحة الموضوع هذا يعني جدا مزعج، ويعني في كثير ناس متضررين حسب ما بسمع طبعا من موضوع الأتوات، خصوصا في مناطق معينة شائع فيها هاي القصة. السبب انه هو المواطن
0: وزير الداخلية امبارح قال انه تم وعد الموضوع كليا يا اخوي ابو علي.
3: والله حسب ما بسمع انه لسه في فئات متضررة.
0: لسه في لسه في
3: نعم ولكن هو الفكرة في الموضوع الفكرة في الموضوع انه هو العقوبة مش مش مش رادعة. يعني انا اليوم بشوف صاحب اتوات هو حافظ القانون اكثر من المحامي وعارف شو الاجراء اللي راح يصير عليه وعارف كم راح ينحكم وكم راح وين راح ينسجن يمكن ورايح يمكن عارف وين راح ينسجن وراح يخلص محكوميته ويطلع.
0: نعم.
3: فالعقاب انا شايف انه هو مش رادع. هاي شغلة اصحاب الاسباقيات انا بتوقع الموضوع بده دراسة. لازم يكون في فرز وفلترة لاصحاب الاسباقيات. هل هو الجرم اللي نحبس عليه شو كان وهل عادوا ورد على نفس الجرم اللي انحبس عليه ولا لا.
0: نعم.
3: فبدهم فلترة. يعني في ناس اتوقع انه لازم ننقذهم ونساعدهم لحتى يرجع لحياته الطبيعية لانه هو يمكن غلط مرة او مرتين او كذا ولكن ضمن ظروف معينة ولكن هو مش صاحب اسباقيات يمتهنها كمهنة. في نعم. ناس
0: يمتهنها مهنة
3: نعم مهنة صحيح. بروح بعمل مشكلة لانه طفران بده يفوت في السجن يمكن يأكل ويشرب وينام.
0: نعم.
3: ما بستبعد انها توصل لهالمرحلة انه يروح يضرب واحد او يختلق مشكلة لحتى ينسجن.
0: يعني انا مرة احد الاخوان اللي هو لواء متقاعد اصب عليه بالخير الدكتور فهد الكساسبة قال لي احد يعني الاشخاص اعترف على نفسه بجريمة قتل لم يرتكبها عشان يفوت على السجن. يقول لك انا بالسجن ماكل شارب نايم باكل لي وجبتين طعام باليوم بتحمم لي مرتين بالاسبوع.
3: لا استبعد انه في اصحاب اسباقيات بكون زهق من مرته واولاده يمكن او طفران معه شيء يدخن بقول لك بروح على السجن بقعد باكل بشرب بنام بشوف لي شغله الحبس عليها شهرين وبدخن على حسابهم هناك من الشباب من فاهم. فالموضوع صار في ناس منتهنها مهنه وعارف القانون وحافظ القانون وعارف كم راح ينحبس ويمكن عارف وين راح ينحبس يمكن له جماعه بالسجن الفلاني.
0: طيب يعني ابو علي شو الحل برايك؟
3: والله انا تغليظ العقوبات بشكل كبير جدا ولكن لازم ينعمل دراسه فلتره اصحاب الاسباقيات لانه في ناس ممكن تاب بس ولكن هو حياته تعطلت بسبب قيد معين او بسبب مشكله معينه.
0: طيب شو رايك بالناس اللي تقول لك انا يعني بخاف من مرحلة ما بعد التبليغ بكرة إذا طلع يبعث لي حد يهددني أو يضغط علي أتنازل فأدفع وأتكافى شره. شو رأيك بالكلام؟
3: والله لا ما يتنازل ولو توصل وين ما وصلت ما يتنازل. ما هو إحنا أبو زيد إحنا إذا هاي الأشخاص تهاوننا معها بهالطريقة هاي هو هيتمادى وهيشوف ضحية بعديك وبعدك
0: صح.
3: فهي هتصير بالنسبة له إذا أنت خفت وتنازلت وما وقفت له

0: توقفوا عند حده، أنت الشخص اللي يكون خط النهاية بالنسبة له.
1: نعم.
0: فبرأيي أنت لا تخاف، في قانون قوي في البلد، في أمن عام، في بحث جنائي، في أمن وقائي، في دولة، إحنا في دولة فيها قانون وفيها سلطة تنفيذية قوية، فلا تخاف، أنت وراك القانون، في وراك يعني رجال أمن عام محترمين يشهد لهم في مواقف كثيرة.
1: نعم.
0: فأنا برأيي لا تخاف ولا تتنازل لهاي الأشخاص، لأنه حيكون حيمتهنها مهنة، وأنت بتساعده أنه يصير فيه نفوذ ويصير في ضحية بعدك.
1: أشكرك.
0: فأنا برأيي لازم نغلظ العقوبات على هاي الأشخاص اللي خصوصا عاملها مهنة وصار الموضوع بالنسبة له يمكن يجيب له دخل، فبقول لك أنا ليش أشتغل، أنا خلص يعني بروح بشوف ضحايا زي هاي الناس اللي بتخاف ومكفيني، خليني أخلص من شره وأعطي اللي بده إياه. وكثير في أصحاب محلات أنا سمعت يعني في بعض أسواق بقول لك يا عمي خلص أعطيه هالشهر بيجي أعطيها 20-50 ليرة وخلص منه، ويمكن حتى تستغله يصير أنت تتحامى فيه أو يصير دافع عن واحد ثاني أو ثالث يجيك.
1: نعم.
0: يعني صار الموضوع حتى مقايضة، يعني
1: صح
0: خلص
1: صح
0: أنا بعطيك وأنا إذا
1: جاني
0: حتى ثالث
1: صح
0: أو ثالث أنت بتروح بتوقف له.
1: نعم.
0: فأنا
1: نعم.
0: سمعت قصص عجيبة والله. وكلها ضعف يا حرام، الناس أحيانا بتخاف بتقول لك يا عمي شو بدي بعرفش أنا وين، شو يعمل فيي، شو يعمل في أولادي، شو يعمل بسيارتي، شو يعمل بأهلي، فبقول لك خلص اختصر واختصر الشر، وهذا غلط وهذا غلط للأسف الشديد.
1: طيب تسلم، شكرا أخوي أبو علي. أمين، تفضل أخوي أمين.
2: الله يعطيك العافية سيدي.
1: يا هلا والله.
2: يعني الحمد لله إنه هاي الأحداث مش كثيرة عنا، كانت زمان أكثر على فكرة. بس هي خفت الآن.
1: نعم.
2: بس الآن اللي عنده شاب أو عنده ولد، وغلبهم أنا بقول لك هذول ممكن بتعاطوا مخدرات أبو زيد.
1: نعم.
2: يعني ما بيكون صاحي حاله مضبوط. وهذا مش عذر إله يعني.
1: طبعا.
2: بس الآن إذا تكرر واحد اثنين لما يروح على المحكمة ويكون قدامه واحد، القاضي مش لازم يعامل هذا الرجل زي هذا الرجل، هذا عليه أسبقيات. للأسف القاضي بيعامله زيه زي إيش اللي ما عليه أسبقيات أو ما عليه أي أحداث.
1: نعم.
2: فبروح ممكن الزلم يضرب حاله، وتكررت عندنا الشغلة هاي.
1: صحيح.
2: حتى مش منزعوم من ناس عاديين. نعم
1: صح كيدية،
2: وبطلع وبتصالحوا مع بعض. طيب أنا شو استفدت؟
1: نعم.
2: يعني أنا شو لا، القاضي بده ينظر إنه هذا الزلمة عليه أسبقيات، لازم يغلظ العقوب. يعني إذا أكل 5 المرة هاي يعطيه 10 المرة هاي.
1: نعم.
2: وإذا السجن مش رادع له، على الحكومة إنها تشوف إشي غير السجن للناس هاي.
1: نعم.
2: يعني مش عارف أنا شو بدي أقول، يعني غير السجن شو إلهم؟
1: شو
2: لا يظلوا بالسجن يا عم أحسن. يعني يظلوا بالسجن، لأنه في ناس بتنأذى بدون سبب.
1: صح.
2: يعني في واحد تلاقيه قاعد في مصلحته بفوت عليه واحد، هات لك 5، هات لك 10، عمي معيش كذا بديش أعطيك، كان طار المشرط وضربه مثلا.
1: صح.
2: طب انت راحت في كيسك.
1: نعم.
2: روحت شكيت عليه وجابوه، وإذا وراه ناس ممكن تخاف. بس أنا من رأيي إن الحكومة اللي عليه أسبقيات وتكررت معاه الشغلة ما يرحموه،
1: يكون في تغليظ
2: العقوبة، في واحد عادي.
1: هل الردع يبدأ بالحبس أو بالسجن ولا إحنا لازم تكون في منظومة متكاملة لها علاقة بأنه إحنا كيف نشوف سلوكه وكيف نشتغل على على على أساس أنه يأخذ فرصة جديدة بالحياة؟ شو رأيك؟
2: والله يا أبو زيد، إذا يعني واحد دخل في قضية مثلا، خلينا نحكي مش هو قاصدها.
1: لا لا لا، ما بحكي شو قصدها، أنا بحكي عن أصحاب أسبقيات وفرضي أتوات.
2: في أصحاب أسبقيات كثير تابوا الحمد لله رب العالمين، بتلاقيهم في المساجد والله أول صف.
1: نعم.
2: بس تصير مشكلة الحكومة كن بتدق فيه، تعال بترجعوا لسابق عهده. بيكون رجع دغري الزلمها.
1: أيوة.
2: بتشك فيه بمشكلة معينة، ترجع تحبسه، برجع بقلب 24 درجة. هذا غلط.
1: نعم.
2: فكل واحد له حالته، يعني لازم يعني يدرسوا حالات الناس. في ناس كثير والله تابت وما شاء الله بتلاقيها في المساجد تدعو للخير.
1: صح.
2: ما شاء الله عليهم يعني.
1: نعم.
2: بس اللي طالعين هسه شباب صغار، المشكلة دول شباب صغار، يعني مش من القدام اللي بالك فيهم.
1: نعم.
2: كلهم شباب صغار. وأنا برجح إنه أغلب الشيء يكون للي بتعاطوا، هدول اللي بتعاطوا مشكلة كبيرة. ما بكون صاحي مظبوط.

0: شكرا اخوي امين. هلا يا سيدي. اخوي عمر تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير عمر، هلا فيك.
1: الو،
0: تفضل اخوي عمر.
1: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: صباح الخير، هلا اخوي عمر، يا هلا.
1: والله موضوعك صراحه مهم جدا لهذا الوقت صراحه.
0: نعم.
1: بالنسبه لاصحاب الاسبقيات صراحه حافظين القانون اكثر من اصحاب التخصص نسميها. في ثغره بالقانون احنا عندنا في البلد هذا. مثلا انت مثلا سمح الله صار معك مشكله مع واحد من تبعون الاسبقيات، اذا بدك تروح تشكي عليه بتروح على المحكمه عند القاضي مباشره، اثنين موقفين، توقف اثنين مباشره. طب هذا القاضي مثلا مفروض يطلب مثلا كشف اسبقيات للجهتين، اذا هذا صاحب اسبقيات مفروض يتعامل معاه مثلا بشغله ثانيه. اما مثلا واحد مواطن صالح ما عليه مشاكل ابتلى او افترى عليه مثلا انه شكوى بدل شكوى، مفروض يكون في نظره في هذا القانون صراحه.
0: صح.
1: مفروض اعاده
0: يعني القانون موضوع الشكوى الكيديه، المفروض انه صار في شغل عليها صراحه. المفروض انه صار
1: مفروض اعاده القانون، لان اصحاب السوابق عارفين وين الثغره الموجوده.
0: نعم.
1: مثلا انا مش مستعد مثلا اخر شيء بتنازل عن حقي اقول انا بدي اقعد لي اسبوع في السجن عشان هذا، لا انا بتنازل عن حقي بروح حقي عشان القانون صراحه. مثلا انا بستغرب مثلا في اصحاب اسبقيات بضرب له واحد بمشرط وهذا 3 أشهر 6 أشهر بروح، بتلاقي واحد محترم مثلا ساوى مشكله مع واحد بنحبس سنتين صار. طب وين العداله صراحه؟ يطبق القانون على فلان وفلان. بعدين الشغله الثانيه، اصحاب الاسبقيات في ناس منهم ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليهم، في بالقانون اسمه رد اعتبار، مثلا بقدر مثلا اللي عليه قضايا جنحة بعد 3 سنوات يقدم اعتراض بسموه رد اعتبار وبيطلع له عدم محكومية. بس مفروض العدم محكومية في نفس الوقت انه يعيدوا مثلا مين اللي بيطلع له مين بيطلع لش. مثلا في ناس مثلا شراء الاموال المسروقة، اشترى شغلة طلعت مسروقة، هذا ما بيطلع له عدم محكومية. في ناس قاعدين والله بيبكوا بقول لك انا بدي اشتغل.
0: نعم.
1: وانا صراحه كنت موظف وبداهم في العدم محكوميه. والله ناس بعيتوا بقول لك انا تبت بس مش ملاقي شغل بده عدم محكوميه.
0: نعم.
1: مفروض احنا اعاده القانون يصير تجديد العقوبه على اصحاب الاسبقيات، ويصير نظره بالقانون انه اصحاب الاسبقيات ما يتعاملوا مع زي المواطن الصالح نقول اللي له حق عشان ما يتنازل عن حقه.
0: نعم.
1: الله يجزيك خير ان شاء الله.
0: تسلم اخوي عمر، شكرا حبيبي. ابو زيد حياك الله، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا والله، عليكم السلام.
2: صباحك.
0: صباح الخير، هلا اخوي ابو زيد.
2: والله يا ابو زيد انا مستغرب من طرح السؤال، كيف نحمي المواطن واصحاب اسبقيات فردي؟ طب انا ما انا جوا دوله وجوا مؤسسه، دوله مؤسسات.
0: نعم.
2: حكومه ومن عام، يعني هذا مش واجب الدوله تحمي المواطن هذه الشخصيات
0: وهذه الاشكال؟ يعني انت شايف انه مع الاسف بعضهم كرر اذيه الناس اكثر من 100 مره.
2: طب انا لما
0: فدليل ان الردع اللي احنا اشتغلناه معه لم يكن ردعا حقيقيا.
2: وما هو الردع الذي قامت فيه؟
0: يعني حطيناه بالسجن كم شهر وطلعناه، شو رايك؟
2: ولماذا يخرج من السجن يا ابو زيد؟ يعني انا احطه لما عفوا لما يضرب ويجي،
0: مفيش حدا يضل بالسجن طول عمره كمان.
2: لما يجي اهله يسوي عطوه وصلحه، عفوا يعني في بعض الاشكال تسواش 3 قروش يعني. اجي صار رجل وكل الناس بيجي يركض عليه المشايخ وبيطلع منهم طلعوا من السجن، ليش طلعوا من السجن؟ انت ليش توافق اللي عفوا اللي انضرب اهل اللي انضرب؟ ليش وافقوا يطلعوه اشكال زي هيك؟
0: نعم.
2: هذا الاصل يظل يعني عفوا يظل في السجن.
0: مرات ينضغط على الناس عشان تتنازل، شو رايك؟
2: والله انا مش مع يعني انا
0: بس يصير هذا الكلام ولا لا بمجتمعنا؟
2: بصير طبعا
0: بصير طبعاً. يعني كثير ناس ينضغط عليهم عشان يتنازلوا صراحه،
2: وبالضغط عليهم الاصل الناس الجهه التي تضغط هذا اصل ما يعني هذا مش واسطه، هاي واسطه شر صراحه مش واسطه خير.
0: صح.
2: فيعني هو زي ما تفضل الاخوه اللي قبلي قالوا فوت في السير ماكل شارب نايم، هو اصلا ليش يدفع من جيبته؟ خلاص هو حساب الدوله. انا احد التقارير السابقه ربما قبل سنوات كان النزيل بكلف الدوله 700 دينار.
0: نعم.
2: صح التقرير 700 على ماكل شارب نايم، ما بكلف الدوله في السجن قاعد. فأفكر حتى الحكومة.
0: طيب شو الحل أخوي أبو زيد كونه تكررت قصص أصحاب الأسبقيات وفارضي الأتوات على الناس، شو الحل معهم؟
2: والله شوف، إحنا نقول من تاب تاب الله عليه، اللي الله هدى وتاب خلاص خلي نغض البصر عنه كدولي. يعني مش معقولكم كل شغلة يجيب فلان عننا، لكن أنا بتقول لازم الدولة هنا كلها هناك آلية معينة في جوا داخل السجن، يعني معلومات تشغلهم بطريقة معينة، تطلع لهم شرط معينة، تتابعهم بعد بعد خروجهم من السجن تتابعهم. يعني أنا بتوقع كيف يشتغلوا دول أوروبا، كيف يشتغلوا، أقول بتركوا زي هيك.
0: طيب تسلم يا سيدي، تسلم. أبو جهاد تفضل.
3: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: هلا أخي أبو جهاد.
3: أخي الكريم، يعني أنا بدي أتكلم أنه تلاحظ أنه دائما أصحاب الأتوات بيجوا من بيئة يعني فاقدة للتعليم، فاقدة للحماية، فاقدة للوظائف، يعني بتلاقيه طلع من بيئة مدمرة. يعني البيئة ساعدت أنه يكون في واحد يستغل قوته في فتوته في شبابه، أنه يستعملها في أذى الناس حتى يكون مصدر رزق له. للأسف زائد أنه بعض جبن الطرف الآخر واستسلامه بشكل مباشر وعدم استعمال القانون حقه في أنه يبلغ أو أنه يتواصل مع المركز الأمني حتى يبلغ، خوف على نفسه على أهله. يعني إحنا مرات الطريقة اللي بنفكر فيها كشعب وكعائلات هي اللي بتوجد هذا الشخص، فإحنا قادرين أنه زي ما أوجدناه نخفي. كيف يعني؟ انت الان هذا الرجل اذا كان بده يضل ازعم ما راح يتزوج ولا راح ينجب، وراح يكون عنده عشاق في طفوله، في اطفال، في له ابن، في له ولد. بتلاقي الانسان اللي صار عنده رغبه انه يتوب بتلاقيه اجتماعيا بلش يتكون، يعني صار عنده اسره، تزوج، في ناس ناسبهم، في بنت حلال صارت عنده، صار عنده زوجه وانجب اولاد. فهذا من الظواهر اللي اجتماعيا تدل على انه هذا الرجل بلش بنيه الاصلاح. زائد انت لما تشوفه انه تفحص دمه بتلاقيه انه ما بسكر، ما في كحول في دمه، انه بطل في امور كان معتاد عليها وغير، واصبح الان غير معتاد، لا خمره لا مخدرات، وصار عنده اسره. هذه دلائل المفروض القانون يعتمدها في توبه اي انسان كان صاحب اتوات، خاصه انه تعدى مرحله ال 30 وال 40 سنه. لكن احنا اذا بدنا نضل ندمر المجتمع تبعنا، انه ما نهتمش اللي بطلع من المدرسه، وما نهتمش اللي أبوه سكرجي وأبوه خمرجي وأبوه تبع مخدرات، شو بدي يطلع الولد؟ بدي يطلع تربية شوارع، بدي ياخذ الثقافة من واحد تبع أتوات في نفس الحارة. لكن هل أنت شفت واحد صاحب أتوات عمره 50 سنة؟ ما في. الحمد لله إحنا ما عندنا شغلة عصابات.
0: يعني اللي قبل يومين 46 سنة اللي ضرب الطفل في السلطة،
3: متزوج عنده عائلة.
0: حس احنا ما راح نفوت تفاصيله الشخصية، بس بقول لك عن العمر. كونه أنا اللي أقوله إنه الموضوع له يعني علاقة بسلوك هذا الإنسان وليس في عمره كمان.
3: كل إنسان حتى اللي محترمين لما يتوتر ويصير عصبي ممكن يخطئ وممكن يسوي جريمة. لكن احنا ليش نوصل الإنسان المواطن الأردني إلى هاي المراحل؟ ليش احنا نعمل عليه ضغط اجتماعي، ضغط نفسي، وبعدين نقول إنه والله صار في عنا أصحاب أدوات، صار عنا مجرمين؟ احنا في طلعوا تبعون الدعوة لشو اسمه سجون في اوروبا، ودخلوا على المتاجر وتكلموا عن الاسلام. الدين هو اللي بيريح النفسية، هو اللي بيغير النفسية. واحنا هذا العامل المفروض يكون عندنا دعاء يدخلوا على المتاجين داخل السجون ويحاولوا يشرحوا لهم، يعرف شو المشكلة. ما في شيء بدون سبب، اعرف السبب الرئيسي اللي خلى هذا الرجل يصير مجرم، وعالج السبب بالدين وبالاسلام بقال الله وقال رسول، شوف كيف راح يتغير. انت بدك اياه يتغير ولا بدك القانون يضل يتعامل معه لعمر 50 و60 سنة؟ إحنا بدنا إياه يتغير، لأنه إذا تغير ممكن نغيره على 30، ممكن نغيره على 20، ممكن نغيره من أول 10 سنوات. هذا شيء برجع لثقافة المجتمع في التعامل مع خلينا نقول إنسان. أنت هو إنسان، ليس ما في حدا بنولد مجرم. نعم. يعني أنت لو إنه اقترب كم إخراج قيد عليه، 1 و2 و3. أنا ما بدي أبرر إنه ليش إنه صار هيك.
0: أشكرك. يعني لازم نشتغل على برامج الإصلاح والتأهيل التي تساعد على تغيير سلوك. وشكرا أبو جهاد. أبو عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم.
0: هلا أبو عبد الله.
4: يا أخوي إحنا بقول لك دولة أمن وأمان وإيمان، ما مش أمن وأمان، إحنا عايشين بين زعران وبين قطاعين طرق. احمدوا الله على الأمن والأمان، احمدوا، كله حكي فاضي، ولا في أمن ولا أمان. إحنا زعران، إحنا ولا عايشين بين الزعران، إحنا أولادنا بطالة، أولادنا ما في شغل. يا جماعة قيموا الضرائب عن الناس، خلي يصير مشاريع. يا جماعة اتقوا الله، تروح تشتري سيارة حق 20,000 بطلع قال 35,000 15,000 ضرائب. يا جماعة الخير احنا وين عايشين؟ لا يدخل الجنة صاحب مكس، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس. احنا فيش عندنا ضرائب، احنا الضرائب هذه اهلكتنا، احنا الضرائب هاي معاملة بالمثل. كانوا يوم ما كنا نعيش بالعصور الزاهرة ما في الجمارك، هذه حرام، هذه بدفع ثمنها المواطن. الضرائب معالم المكس، هذا الجمارك معاملة بالمثل.
0: أبو عبد الله، أصحاب الأسواقيات وفارضي الأتوات من أين يبدأ الردع الحقيقي بخصوصهم يا سيدي؟
4: وين الردع يا زلمة؟ يا زلمة وين الردع؟ ردع أنت تدفع ضرائب بس، هاي الردع. سيارة بدك تشتري سيارة حق 20، تقول لك 35، جماركها 15,000. يا زلمة يا زلمة، لمين تشكي؟ لمين تشكي؟
0: مشتري سيارة جديدة بعد
4: الله. احمدوا الله على الأمن والأمن، فيش أمن في زعران يا زلمة. انزل للشارع بتعيش بزعران، سوق سيارتك بتلاقي زعران، مسبات بيسبوا عليك. سرعة، وين الرادارات؟ وين يا زلمة؟ أكره عليك أنا، علي أني أسوق أنا في عمان يا زلمة، المسبات عليك والرادارات، وين في رادارات عليك يا زلمة؟ رادارات على الجمارك، روح ادفع جمارك واسكت، ولا تحكي ولا كلمة، ادفع ضرائب وبس. أولادك مرميين بوجهك، لا في شغل. يا زلمة قيموا الضرائب، خلي يصير مشاريع، خلي يصير صناعة. وإحنا ما فيش عنا صناعة، ولا واحد بيفكر يعمل مشروع. يا زلمة إحنا ضايعين، والله بلد ضايع، أقسم بالله ضايعين.
0: شكرا.
4: لمين تحكي؟ لمين تشكي يا أبو ويا أستاذ ليث؟ لمين تشكي؟ والله إحنا بكرب كبير ومصيبة كبيرة. الأمن والأمان، احمدوا الله على الأمن. وين الأمن؟ بالزعران، عايشين بين زعران وقطعين طريق.
0: شكرا سيدي. يعني أعتقد في حالات فردية، بس مش مثل ما صورتها أخويا أبو عبد الله. يعني أكيد إحنا بنطلع آمنين، وسيدة وبناتنا وخواتنا وأمهاتنا يطلعوا آمنين وبرجعوا آمنين. نعم في حالات فردية، بس مش مثل ما وصفت يا سيدي، إنه إحنا عايشين بينهم وبين قطاعين الطرق. أبو عبد الله شكرا. سعود المدفع، يتفضل أخوي سعود.
5: سعد صباحك دكتور ليث.
0: يا هلا والله، صباح الخير.
5: دكتور ليث،
0: كيف نتعامل معهم يا أخوي سعود؟ هذول الجماعة، جماعة الأسبقيات والأتوات.
5: نعم، أنت حكيت نقطتين مفيدات. إنه الأولى إنه مش مع إنه تسكر عليهم السجن، والنقطة الثانية اللي هي من أمن العقاب أساء الأدب.
0: نعم.
5: هلا إحنا خلينا نبدأ من نقطة النهاية، من عند عبد الحي الله يجبر عليه وعلى أهله وعلى أبوه.
0: آمين.
5: اللي ضرب عبد الحي الطفل حبيبنا دكتور ليث، ينمسك على باب جامع الحسين أمام الناس كلها، على مرأة كل العالم، على السوشيال ميديا، وتتقطع يديه ثنتين، وتكون البداية من هون. إذا أثبت إنه ما في أي مبرر، هو ما في أي مبرر أكيد إنه يضرب هذا الطفل، نبدأ من هون. أما إنه يا دكتور ليث إنه نروح نحبسه سنة سنتين، بجوز هو هذا شخص السيء اللي ضرب عبد الحي، بجوز هو بالعمد ضرب عبد الحي عشان يفوت السجن. لأنه أنت بجوز بتسمع وأنت في المجتمع دكتور ليث، إنه في ناس كثير بيعمل أشياء عشان يفوت جوا السجن، لأنه ما بيعرف يعيش غير جوا السجن، وما بيعرف يأخذ يعني يعيش حياته برا، ما بيقدر.
0: نعم.
5: فإحنا نبدأ من نقطة النهاية من عند مؤذي عبد الحي، ويكون ترند تاريخ مؤذي عبد الحي في هذا التاريخ قطعة يدا. وسلامتك دكتور لي.
0: الله يسلمك، شكرا أخوي السعود. راتب تفضل.
6: الله يعطيك العافية لي.
0: هلا والله.
6: كل المستمعين أخي ليث صاحب الأسواقيات، أنا بتوقع أنه يعني إن تاب الله عليه، وكثير كثير حتى يعني
0: أخوي راتب أنا بحكي عن الحاليين اليوم اللي يأذوا الناس من وين يبدأ الردع؟
6: نعم
0: الحاليين اللي يأذوا الناس من أين يبدأ الردع؟
6: هذول أصحاب الأتوات اللي على رأس عملهم لا يزالوا يعني هذول بحاجة إلى صراحة عقوبة رادعة بحاجة إلى عدم العفو معهم أبدا والعقوب تكون مغلظة باتجاههم. أما أصحاب الأطباقيات يعني زي ما قلت لك كثير من الصحابة كانوا أصحاب أطباقيات كثير من الصالحين الآن والدعاء كانوا أصحاب سوابق لكن تابوا فتاب الله عليهم. إن الآن إن على رأس عملهم بالزعرنة وبالبلطجة وبالتنمر على الآخر بحاجة إلى عقوبة رادعة ما نسمح أصلاً للعشائرية ولا للواسطات إلى تدخل فيك مجالات. لازم يكون قوانين واضحة إنه هذا الإنسان اللي بالأتوات هذا عقوبته ما إلى أي مجال للعفو والتسامح لأنه لا يزال قائم على رأس عمله.
0: نعم.
6: ما أعلن التوبة ما تراجع
0: يعني أنا يعني تسلم. نعم. سيدي أنا بدي أقرأ تعليقاتكم سريعا. أبو أحمد بيقول عليكم السلام أنا برأيي أي إصابة تحصل من قبل أسبقيات أو لتوات يعملوا بنفس الإصابة اللي حصل للفتى مثلا يقطع أصابعه بأن يقطع أصابعه ويتم تغيير القانون من قبل النواب ويكون حكمه مش أقل من 7 سنوات لأنه هذا يعتبر يعني من الإيذاء البليغ. شكرا. السجن ليس رادع مثل ما يقول محمود ودليل على اللي يفوت 100 مرة ويطلع محمود عبيد نوع الحبس المفروض بس يدخل السجن يحرم يدخل الثانية مش أكل وشرب وحمام. نادر يفضل أي صاحب أسبقيات يخضع لبرنامج ديني خلال سجنه يكون هناك داعي يثقفهم في أمور الحياة ولا يخرج إلا ويمنح شهادة أنه أصلح حاله حتى يخرج إلى المجتمع ويميز الحلال من الحرام وما يظل يأذي ويعتدي على الناس. شكرا. كل واحد يأخذ حقه بيده هذا مش حل. شكرا. لازم حل جذري. بكر اللحام يبدأ الردع من القانون وتعديله لأنه فارض الأتاوة حافظ القانون وحافظ التفاصيل كاملة. شكرا أم خميس. شكرا أم أحمد الشرع دعد صباح الخير. أسعد صباحك يا ستي. طارق بيقول إن حلت مشكلة الطفل من خلال رجل أعمال. والله لسه بصراحة ما سمعت. أنا حكالي هاني قبل شوي بس مش متأكدين من هاي النقطة اليوم بدنا نتواصل مع أبوه. بس سام الدواي ما يجب عمل حملة أمنية على الكنترولية بالباصات الكوستر بينهم أصحاب أسبقيات وحبوب وقانون رادع خاصة في فترة المساء. شكرا ميس. شكرا زكية. أمل تفضلي ستي. أمل معي؟
7: أيوة صباح الخير.
0: هلا هلا ست أمل صباح الخير.
7: هلا في المفروض أن يكون للأصحاب الأسبقيات من هذا النوع اللي هي البلطجة والأتوات يكون في نظام تدريبي يعني اللي بيعمل أول مرة يعني غير عن بيكون عنده زي ما حكيت 20 قيد و40 قيد و200 قيد
0: اللي مكرر
7: المفروض
0: صح؟
7: اللي المتكرر في ففي العقوبات يعني تتراوح.
0: وهي العقوبة هيك يعني العقوبة المكرر غير عن عقوبة الشخص
7: اللي بيدخل على السجن المفروض انه يعرف يكون عارف ايش اللي عم بيستناه في السجن. لازم يكون في نظام يتعامل مع هاي الاشخاص بانه في اعمال شاقة في السجن لازم يقوموا بادائها منها انه بيتم تدريبهم حرفيا لانه راح يتم استغلالهم بعد ما يطلع من السجن. انت ما خلصت انت لما في السجن انت مش انه انهيت عدد اشهر ولا سنوات وانتهت محكوميتك. انت لما تطلع المفروض يكون الحكومه في متابعه عدد ساعات معينه كل يوم لازم يقوم بعملها كخدمه مجتمعيه لاستمراريه العقوبه انه انت راح يضلك مثلا كمان سنه سنتين عليك انه انت كل يوم تسجل بساعات معينه عندك عمل معين في الأسبوع على ساعات معينة تقوم فيها خدمة مجتمعية تقدمها كعقوبة للمجتمع اللي أنت أسأت له واللي أنت.
0: هل السجن يؤدي دوره في الإصلاح ولا بتعتقدي مرات بتحول لمكان بتبادلوا فيه أصحاب السوابق الخبرة؟
7: هلا بناء عليه عم بيصير أنه اللي بيطلعوا بيكون مثلا دخل أول قيد وبعدين بعد سنة سنتين عليه 40 و50 قيد هذا ما تم إصلاحه.
0: هذا
7: صارت عندنا مشكلة. فهنا الخلل من اللي كيفية التعامل مع السجناء في مراكز الإصلاحية وفي السجون. أنت دربه اشتغل عليه خليه عنده خدمة ساعات طويلة لازم يؤديها منه. أنت بتعلمه على حرفة لما يطلع ممكن أنه يستفيد منها وكمان انه حيستمر في العقوبه تبعته لخدمه المجتمع، ومنه انه ما بتترك له وقت فراغ انت في السجن لحتى يكون يتعلم ويكون مجال الخبرات السيئه تتنمى عنده.
0: شكرا.
7: فلازم يكون في استغلال افضل من بالسجون والاصلاح، لازم يكون في برنامج متكامل حتى للمتابعه فيما بعد.
0: شكرا ستي، شكرا. برجع لأبو عبد الفتاح، بدي أروح للدكتور غازي الذنبات مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب. يا هلا سعادة الدكتور، صباح الخير سيدي.
8: صباح الخير، أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المتابعين معك.
0: الله يحييك دكتور. امبارح كان وزير الداخلية الفراية يقول أنه تم وقد موضوع الأتوات كليا، وصراحة قبل كم يوم كان في حالة اعتداء على أحد الأطفال بالسلط، وطفل عمره 15 سنة انضرب بوجهه 27 غرزة مثل ما تحدث معنا أمس أبوه. فأنا سؤالي يعني اليوم كونوا بعض الأشخاص من فارضي الأتوات وأصحاب الأسبقيات يعني عنده أكثر من 50 أو 100 قيد وما زال يكرر هذا الغلط، يعني إيش الحل مع هذه الفئات؟
8: والله أستاذي يعني أول شيء الجريمة لازمة البشرية من أيام سيدنا آدم من قابيل وهابيل، يعني فمجتمع بدون جريمة ما في مجتمع يخلو من الجريمة ولا مجتمع بالكون بالمرة. لكن اللي يتحدث عنه معالي الوزير واللي هو فعلا هو من الواقع كظاهرة، ظاهرة البتاوات والبلطجة واستعراض القوة يعني تقريبا تلاشت، خاصة بعد إجراء التعديل القانوني اللي رفع العقوبة الحد الأدنى للعقوبة لسنتين حبس ووصلت في بعض المراحل للإعدام، وكان سببها لما بتذكر فتى الزرقاء لما حدثت القضية ما لقينا نص يعاقب فكان النص هذا هو النص المسعف، انه اذا نتج عن اعمال الاتاوة والبلطجة عملي احداث عاهة او ما الى ذلك واحداث اصابات بليغة فوصلنا رفعنا العقوبة للاعدام في هذا الحال. فظاهرة تحدثت عنها هي ظاهرة موجودة في كل الكون وفي كل المجتمعات، لكن اقول لك بالاردن تلاشت كثيرا، يعني فعلا تلاشت تنفيذ الأجهزة الأمنية وما إلى ذلك، الوسائل الإلكترونية والكاميرات وصارت تتابع الجريمة، صار كل شيء تحت الأضواء، والأهم من ذلك هو التشريع القانوني اللي جرم وغلظ العقوبات على هذه الجرائم وجعل هذا. لكن تحدث لابد أن تحدث في كل مجتمعات الدنيا تحدث، ويبقى هناك ناس طائشين، ناس لا يعرفون بالقانون لا يعرفون بالأصول ويرتكبوا مثل هذه الجرائم.
0: يعني أنا اليوم لما أسمع بعض الأشخاص يقول لك كثير من الناس لما يدخل على مراكز الإصلاح والتأهيل يتعلم المجرمين من بعضهم داخل السجون، شو رأيك بهاي النقطة دكتور؟
8: والله يا أخوي هاي ظاهرة عالمية، يعني ما بدي أقول لك إنه إحنا ما بنقدر نوفر سجن انفرادي لكل سجين، فالسجناء اللي يختلطوا ببعض بكل العالم يعني ظاهرة عالمية، ويعني إحنا حدينا حتى حاولنا نتلاشى موضوع الحبس نهائياً أو جدنا بدائل الحبس.
0: يعني دكتور غازي يعني وجود المجرمين مع بعض ظاهرة عالمية.
8: صحيح.
0: ووجود الجرائم في المجتمع ظاهرة عالمية.
8: صحيح.
0: طب إحنا ما بدنا شخص.
8: إحنا ما بدنا شخص. لازمة البشرية.
0: ما بدنا شخص واقعنا.
8: سيدي إحنا قلت لك إحنا عالجنا الموضوع بأقصى ما نمكن حتى في موضوع تنفيذ التعليم السجون. يعني لما وضعنا عدلنا كل التعديلات اللي أدخلناها على قانون العقوبات خلال السنوات الماضية، ووضعنا ضوابط حيث نبتعد بالإنسان عن مراكز التوقيف وعن الحبس.
0: نعم.
8: يعني قلنا أنه أي جريمة فيها إسقاط حق شخصي من الجنح، وعددنا حوالي 27 جنح، قلنا هذولا إذا فيها إسقاط أو عدم شكوى لا يلاحق ولا يحبس. قلنا أنه وجدنا بدائل الحبس، وقلنا أنه شو بنقدر نهرب بالإنسان من أنه يذهب لمراكز الحبس للسجون ولمراكز الحبس ومراكز الإصلاح، فنحن نذهب بهذا الاتجاه دائما. قلنا أنه البدائل الحبس، وقلنا التشغيل وما التشغيل وفرض الرقابة، كلها بوسائل بحيث نبتعد بالإنسان حبس، لأنه نعلم ويعلم العالم كله السجون هي مدرسة الجريمة، لأنه الإنسان بدخل بعيش مجتمع مهربين ومجرمين وقتل وما إلى ذلك. لكن الظاهرة بالأردن يعني حتى أكون صادق ومنصف، ما في ظاهرة البلطجة بشكل أنه زي ما فيه في دول العالم الثاني، في دول يعني في دول ما بديش أذكر حتى ما أسيه، في دول يعني ظاهرة البلطجة فيها ظاهرة معروفة، يعني بترتبع عصابات ومنظمة لكن بالأردن عندنا إحنا هي عمليات فردية بقوم فيها أشخاص، لكن بلطجة بمعنى البلطجة وأشخاص معروفين وبقود التنظيمات وبقود عصابات، أتوقع أن السيطرة الأمنية أكبر من
0: اللي أنهى عقوبته، اللي أنهى عقوبته ما غير سلوكه ورجع يأذي الناس، شو الحل معه هذا يا سيدي؟
8: والله يا سيدي خليني أقول لك، ما هو كمان أنت يعني واحد أنهى عقوبته وقاعدين بنتجاوز القانون وبنحوله على الحاكم الإداري، والحاكم الإداري مرات بوقف ومرات الحاكم الإداري بربط بكفالات باهظة وبدفع رسوم باهظة. يعني حاولنا بكل السبل نعالج هذه المشكلة، لكن زي ما قلت لك يا مشكلة مش مشكلة في عندنا كمان نطاق حريات وفي عندنا رقابات وحقوق إنسان ومنظمات دولية قاعدين براقبوا، وهذا ليش بيستجن بدون عقوبة وبدون جريمة. فيا سيدي احنا يعني في ظاهرة
0: يعني مثلا إياس تعليقنا حديثك يكتب لنا تعليق يقول أنا عايش في الخليج، دول الخليج احنا ما في هذا الكلام، نفسي صحيح. أشوف واحد مضروب بوجهه، لكن عندنا مع الأسف هذا الكلام موجود.
8: سيدي خلينا نشوف وين ما ذهبت بالمجتمعات.
0: يعني هو تعليقا يمكن على كلامك لما قلت ظاهرة عالمية، تفضل سيدي.
8: ظاهرة عالمية صحيح، استثني إذا في دولة دولتين، يعني دولتين فيها الرفاهية وفيها امتيازات وما في ناس، ما في ناس جوعان وما في ناس طفران وما في ناس بيسرق وما في ناس محتاج يسرق لأنه بطلع بيشتغل في كل الدول اللي فيها بطالة وفيها وفيها شوية يعني وضع الاقتصادي مش كما يجب. لكن تقول لي عدو داود نقيت لدول الخليج، طلع لدول الخليج من القائمة، من كل القائمة اللي بسولف فيها، يعني حتى الدول الغربية اللي فيها ثراء وفيها كذا فيها أعمال بلطج وفيها زعرن وفيها، وتروح على باريس وتروح على مدن بتلاقي فيها أحياء كلها من النوعية اللي بتحكي عنها، أحياء كاملة بالشوارع بتلاقي مسكرين الشوارع.
0: سعادة الدكتور احنا الحملة الأمنية لشهادة الأردن
8: بعيدة عنك كثير، عرفت؟
0: اه صح، الحمله الامنيه بعد
8: يعني كل ما نجي نقول لي والله بظاهره الخليج، انا بشهد انه الخليج، انا رحت الخليج الخليج ما فيه، الخليج اي انسان محتاج بغطوا حاجته، عنده امكانيات الله منعم مفضل الله يديم الخير عليهم، وقاعدين بغطوا احتياجاتهم كامله، فما في داعي الواحد لا يسرق ولا ينهب ولا يقتل.
0: وهل الفقر، هل الفقر مبرر دكتور؟
8: طبعا سيدي طبعا، فقر ابو الجريمه. في ناس بقول لك الفقر أبو الفضيل، أنا بقول لك لا، الفقر هو أبو الجريمة. وين مكان الفقر، وين مكان عشعشة الجريمة والعنف والإرهاب وما إلى ذلك. لذلك يجب أن نتكيف مع واقعنا. إحنا واقعنا مش دولة ثرية ولا دولة خليجية، إحنا دولة في مستوى متوسط قاعدين بنعيش إمكانيات، لكن الحمد لله من ناحية الجريمة الوضع والسيطرة الأمنية والسيطرة التربوية والاجتماعية وما إلى ذلك وسلوك مجتمعنا بجعلنا في منأى من إن نقول إن ظاهرة، أن حالات فردية تحدث، حالات فردية تحدث. قلت لك حتى لما كان آدم وحول حاله على الأرض قابيل قتل هابيل، فبصير جران.
0: طيب إحنا بال2020 دكتور، بال2020 أعلن عن حملة أمنية بعد الاعتداء على الفتى صالح.
8: نعم.
0: ولمينا عشرات المتهمين والمشتبه بهم بقضايا الترويع والأتوات والبلطجة، والناس بيقول لك والله كان حل، لكن شوي شوي بلشت ترجع بعض الحالات. شو رأيك
8: سيدي؟ يا أخي أقول لك احنا دولة قانون ودولة مؤسسات، وأنا بحكي معك كرجل قانون، أنا إذا بدي استعمل الأسلوب البوليسي ترى ممكن تلم كل الناس تحلها وتحطهم مش بسجن، بحطهم بساحة وبسكر عليهم. لكن احنا دولة قانونية وفي علينا رقابة ونمارس القانون، وفي علينا رقابة قضائية وفي رقابة يعني حتى سلطاتنا المحلية، في سلطات رقابة وفي منظمات دولية وفي منظمات حقوق إنسان براقب انه شو وين بتطبق حقوق، وين معايير التطبيق، كل هذا ينعكس على البلد. انا مش مستعد اذهب بالبلد باتجاه اني اتحول الى دوله بوليسيه زي ما بتحكي في سبيل اني احارب ظاهره غير موجوده. يعني قلت لك قاعده فرديه، يعني اذا في شب في السلط ولا شب في الزرقاء ولا شب في الكرك جرح واحد ولا ضرب واحد ولا ضرب واحد يعني على وجهه او مشرب، يعني احنا غلظنا العقوبات، العقوبات مغلظه جدا، لكن اذا في واحد جاهل وواحد منحرف واحد من كذا هذا موجود في كل
0: العقوبات. عسيرة العقوبات دكتور غازي، هل العقوبات البديله اللي هي المجتمعيه شجعت البعض على التمادي؟
8: لا يا سيدي، العقوبات البديله ما استعملناها لا مع المكررين ولا مع البلطجيه، لا يجوز استخدامها نهائيا مع هؤلاء الناس. هذه العقوبات البديله واحد ارتكب حاجه سيئه نتج عنه وفاه، واحد يعني شغلات بسيطه، مش الامور اللي بتحكي فيها انت، مش الجرائم البلطجي، جرائم البلطجي لا تشملها، لا تحصل عقوبات ولا بدائل سجون ولا ما الى ذلك
0: ولا اي شيء.
8: الناس يعاقبوا بعنف ولا يجوز استبدال حبسهم حتى بالغرامه.
0: نعم. يا سيدي تسلم على وجودك وعلى الكلام تفضلت فيه، مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان سعادة الدكتور غازي تنبات. شكرا دكتور.
8: شكرا.
0: نسعد صباحك. سأستمع بعد الفاصل إلى رسائلكم الصوتية. أبو أسامة نمر، طارق إبراهيم السماك، ركان أبو وسيم، رأفت قندح، وطارق الضمور. سأعود إن شاء الله بعد الفاصل. صوت

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة الدوريات الخارجية تعلن بدء حملة الشتاء للتدقيق على صلاحية المركبات اليوم. وزارة الزراعة تطلق منصة تسجيل المشاركة في مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية الذي ينطلق في 26 الثاني المقبل. استشهاد طفلة وشاب وإصابة 10 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وصول 5 أسرى محررين إلى مجمع نصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع لتلقي الرعاية الطبية عقب الإفراج عنهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 3 أطفال فلسطينيين من قريتين غرب نابلس. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. من الحالة الجوية يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياة FM لحياة طيبة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي. أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم. جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء.

0: ما بنلقى.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كيف نحمي المواطن من أصحاب الأسبقيات وفارضي الأتوات؟ من أين يبدأ الردع الحقيقي باعتقادكم؟ أعود إلى رسائلكم عبر الواتساب. نسمع أبو أسامة. يلا شباب خلينا نبدأ مع أبو أسامة. نسمع
1: السلام عليكم. سلامات أخوي أبو زيد، الله يعطيك العافية. هاي مش أول حالي واحد بنضرب في وجهه. سمعنا حالات كثير. تعرف هذا شو عقابه؟ مش هسه مسكوه محبوس، يأخذوا الولد ويقيس بالضرب بالسانتي ويضربوا في وجهه، يضربوا زي ما ضرب الولد، والولد احنا منعالجه. سلام السلمك.
0: تسلم. نسمع طارق الحاج.
2: صباح الخير أخوي أبو زيد، الله يكرمك.
0: هلا أخوي طارق.
2: أنا بقول إنه المشكلة في القانون، القانون لازم يتعدل. أنت بتحكي لصاحب الإسبقيات عارف كل إشي، عارف قديش دين حكم. هذا مفروض من القيد الثالث تضاعف الحكم. إذا سنة سنتين، وإذا برد يكرروا السنة ثلاث سنوات. شايف علي؟ لازم القانون يتعدل يا أبو زيد، ما بزبط. يعني واحد 40 قيد عليه وماشي بين الناس، ما بعرف أنا كيف. يعني أنا بدي أخلي بنتي، قول ابني مش مشكلة بس بنتي تمشي بالشارع. شايف علي؟ للأسف يا أبو زيد القانون هو المشكلة. نعم القانون هو المشكلة، لازم يتعدل القانون. مثل ما النواب عادلوا قوانين، خليه يعدلوا القانون هذا، يعدلوه. القضاء على عيني وراسي، القضاء بيمشي حسب القوانين، لازم القانون يتعدل. وإذا بيكرر الجرم أكثر من مرة تضاعف أكثر من مرة العقوبة.
0: هو هيك أخوي،
2: عشان يكون رادع بس لا أكثر ولا أقل. يعطيك العافية.
0: شكرا. نسمع إبراهيم.
3: السلام عليكم أستاذ. صباحك.
0: هلا أخي إبراهيم.
3: الله يسلم زيد. أنا شايف إنه الموضوع بالنسبة للسجون نفسها للأسف لا هي إصلاح ولا هي تأهيل. السجون عبارة عن بؤر، السجون عبارة عن أماكن تجمع للزعران ولا أصحاب الأسباقيات لتبادل الخبرات وللتعلم أكثر والتعمق أكثر في الجريمة. لازم يتم تغيير المناهج أو المنهج في السجون بالنسبة للسجين، وبالنسبة للعقوبات تغليظ العقوبات. أنا لما يكون في عندي أزعر عايش بالمجتمع وآجي في سنة 2020 أطلب منهم أو أروح ألقي القبض عليهم وأسجنهم وأسجنهم سنوات، هذا دليل أنه كان عليهم أحكام. لا أعتقد أنه كلهم كانوا متوارين على الأنظار. وين الدولة عنهم؟ ولا لما صار في حدث هز البلد إحنا نروح نتحرك؟ الواسطات إلها دور والمحسوبيات إلها دور. لازم يعني الدولة تنظر أكثر وبعمق أكثر في موضوع العقوبات والإصلاح والتأهيل.
0: شكرا.
3: ويعطيك العافية.
0: هلا نسمع ركان.
4: السلام عليكم، كيف حالك أخوي أبو زيد؟
0: حامد. هلا أخوي ركان.
4: أخوي أبو زيد، ما هو برضو الأحكام يعني اللي بيضرب واحد بوجهه شو عقوبته؟ هذا شو حكمه؟ يا ما بتدمر شاب صغير زي هذا، راح مستقبله.
0: نعم.
4: وتعلم بوجهه ومش راح يقدر يطلع يشتغل يروح على المدرسة. يعني إيش حكمه اللي ضربه؟ ما بدنا نفهم إيش حكم ضربة الوجه يعني. هذا لازم يكون له حكم فعال يعني بلدنا.
0: أشكرك.
5: السلام عليكم. الله يعطيك العافية الحبيب أبو زيد. معلش أنا كنت أسوق ولا تأخرت على الرسالة. والله يا أخوي أبو زيد، من أمن العقوبة أساء الأدب. بعدين ربنا قال في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بعدين يا سيدي العزيز، العين بالعين والسن بالسن. المفروض يا أخوي أبو زيد اللي بيضرب واحد في وجهه هذا، المفروض هذا ينضرب في وجهه أو تنقص إيده. يعني هاي أنت من الصبح أنت بتحكي عن الشاب هذا اللي حرام ضربه في وجهه في السلط. والله أنا ما ساء، قسما بالله أنا ما ساء. بعدين بدي أودي لك فيديو. أنا كنت واقف على دوار المقابلين اليوم بستنى في طلاب الجامعة. شايف يا أخوي أبو زيد، طلاب المدارس الله وكيلك بالبنات المدارس، من هالشباب هذول بوقفوا على ابواب المدارس سبعه البنات. والله واقفين على الرصيف حزين كل الرصيف، والبنات لما بيجي يمشن على المدرسه انه بيمشن على الشارع الرئيسي مشان يبعدوا عن هالهمل اللي بوقف على باب مدرسه البنات. هسه بدي ابعث لك الفيديو. والله يعطيك الصحه والعافيه.
0: هاي الفيديو على البث مباشر. شكرا ابو وسيم. نسمع رأفت قندح.
6: الله يا ابو زيد، الاتوات موضوع قديم جديد. موضوع الاتوات يعني انت عارف الاتوات هي عباره عن انسان ولد ببيئه سيئه بين اب وام متشتتين، انرمى بالشارع فأكيد بده مصروف بده كذا، ما توجه إنه يروح يشتغل، ما توجه إنه المصاري والمصروفك بيجي بالشغل، بيجي مثلا بأمور شرعية، لا توجه مع رفاق سوء دلوا قالوا له بدنا نعمل هيك نعمل هيك، فصار زيهم زيه، تابعوا صاروا معاه إنه إحنا جماعتك وإحنا كذا، فصار أتوات، نتج عنا شخص أتوات.
0: نعم.
6: الأصل إنه لما ينحبس يكون في دورات تربوية، يكون في متابعة، يكون في يعني فهم لهذا الشخص إنه إحنا إنه أنت مش لا تكون عالي على المجتمع، إنه أنت بكرة بدك تتجوز يكون عندك مستقبل، بده بده بده.
0: أما نعم. مش تسلم.
7: السلام عليكم، يعطيك العافية أبو زيد. والله يا أخوي، أولاً تغليظ العقوبة، يجب أن تكون في عقوبة مغلظة للأشخاص هذول. ثانياً أن يكون العقاب بالمثل.
0: نعم.
7: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. ثالثاً عدم إسقاط الحق العام في حال إسقاط الحق الشخصي بمثل هاي القضايا. بعدين وضعهم بالسجون بسجون فردية. ليش تخليه المجتمع نفسه يظهر بطولاته؟
0: نعم.
7: ويتعلم حركات جديدة وأساليب جديدة.
0: نعم.
7: بعدين في حال التهديد للمظلوم في هاي القضايا من قبل المشتكى عليه، يجب أنه تبرئة الأهل منه. يجب تبرئة الأهل منه.
0: نسمع أبو شهاب.
8: أبو زيد الله يسعد صباحك وصباح الأخوة المستمعين.
0: هلا أبو شهاب.
8: بدك الردع يا أبو زيد؟
0: آسف.
8: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وسلامتك
0: وتعيشك. الله يسلمك، شكرا أبو شهاب، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، أثريتم الحلقة كالعادة. سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على 06-516-40-20 516-50-20 و516-20-60. أبدأ مع الأستاذ عمرو النوايسة، المدير التنفيذي في مركز الحياة راصد. يا مرحبا أستاذ عمرو، صباح الخير.
9: أهل ورد.
0: هلا يا سيدي. يعني يمكن كان الحديث عن تقريركم الذي يتحدث عن إنجاز 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي و66 ما زالت قيد التنفيذ، فإحنا بنحكي عن 17 مشروع تقريبا اللي أنا بدي أسمع منك من أصل 85، فبدي أسمع منك نتائج هذا وهذا التقرير. تفضل يا سيدي.
9: صباح الخير مرة ثانية. هذا التقرير أصدره مركز الحياة راصد بعد مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان. احتوى التقرير على مجموعة من الأقسام والأجزاء مرتبطة باستطلاع رأي أو مسح شامل، خلينا أكون أكثر دقة، مع البرلمانيين والبرلمانيات حول تقييمهم لأداء الحكومة، واحتوى على مسح شامل للأحزاب السياسية لتقييم أداء الحكومة، وأيضا متابعة ومراقبة الالتزامات التي وردت والمشاريع التي وردت التحديث الاقتصادي، إضافة إلى متابعة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء والتي وصلت إعدادها إلى 1083 قرار. عودة إلى سؤالك المرتبط بالتحديث الاقتصادي، التحديث الاقتصادي أو الرؤية بعام 2026 وحسب برنامج التنفيذي احتوى على 85 مشروع. هاي 85 مشروع تم متابعتها وتقييمها وهل أنجزت أم لم تنجز. يظهر معنا في النتائج أن هناك 17 مشروعا بنسبة 20% من أصل 85 مشروع تم إنجازها حتى هذه اللحظة. وإحنا ليش نحكي حتى هذه اللحظة؟ لأنه إحنا ما زلنا في شهر 10، وما زال لدينا حتى نهاية السنة شهر 10 و11 و12 لاستكمال هذه المشاريع أو عدم استكمالها، لا أعلم ذلك، ولكن في نهاية هذه السنة سيكون لدينا تقييم أيضا آخر نرى فيه ماذا أنجز من هذه الخطة. 85 تقسمت إلى 17 تم إنجازهن، 56 مشروع قيد التنفيذ أي آليات الآن عم بتم إنجازهن أو بتم العمل فيهن، وهي فكرة العمل.
0: كم مشاريع متأخرة بالله أخوي عمر؟
9: المشاريع لم يبدأ تنفيذها، نحكي عن 3 مشاريع فقط، المتأخرة 9 مشاريع. شو يعني متأخرة؟ متأخرة ممكن تعرف على البلاتفورم أو على المنصة الخاصة بالتحديث الاقتصادي بيقول لك هذا المشروع يجب أن ينتهي بتاريخ 31/8 على سبيل المثال. اليوم إحنا في 12 أو في 15، هذا المشروع حتى هذه اللحظة لم ينجز، فبالتالي احنا عندنا 9 مشاريع متأخرة بنسبة تقريبا 11%.
0: هذا الأداء يعتبر أداء يعني جيد مرتفع ولا أداء منخفض أو متوسط؟
9: التقييم النهائي بتقدر تحكي عنه في نهاية السنة. إذا أنجزنا 85 مشروع احنا بنحكي أنه أداء ممتاز. إذا كان في بعض المشاريع متأخرة، بس الأهم سيد العزيز اليوم أن الحكومة تواصل مع المواطن، تواصل مع النائب، تواصل مع الإعلام. ليش تأخرت هاي المشاريع؟
0: صح.
9: ما هو السبب في التأخير؟ شو التحدي اللي عم بواجهها؟ ممكن واحد من التحديات، أنا طلعت كراصد وحكيت أنه في عندي 9 مشاريع متأخرة، بجوز 3 مشاريع مرتبطات بالحرب الإقليمية اللي عم بتصير حوالينا، صح ولا لا؟
0: ممكن.
9: فبالتالي لا حكومة ولا أنا ولا غيري،
0: بس المفروض أنها معلنة عن هالمشاريع، يعني مش
9: 100%. المفروض يتم الإعلان عن أثر المشاريع التي أنجزت والقيد التنفيذ الآن إحنا وين وصلنا فيها أو شو ظل عليها، والأهم المتأخرة ليش تأخرت.
0: يعني مقارنة بالحكومات السابقة، كيف يقيم مركز راصد أداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة الحالية؟
9: خلينا نكون أكثر علمية وموضوعية، نقول مقارنة برؤية التحديث الاقتصادي. اليوم عم بنشوف تسارع يمكن وصفه بأنه جيد إلى جيد جدا بتنفيذ متطلبات التحديث الاقتصادي ومتطلبات تحديث

0: ممتازة أو مش ممتازة، أنا مرجعيتي بالتقييم حتى أكثر علمية ومنهجية، مرجعيتي هي الالتزامات والمشاريع التي وردت، التحديث الاقتصادي والإداري. حتى الآن 20% أعتقد أنها نسبة يمكن العمل عليها خلال 3 أشهر القادمة ورفعها بتعداد جيد، حتى المواطن يشعر بالآخر سيد العزيز أنه هاي المشاريع اللي تم تنفيذها برؤية التحديث الاقتصادي انعكست عليه بشكل مباشر. شو ما طلعت الأرقام، شو ما حكيت الأرقام اليوم، إذا المواطن ما شعر فيها هي للأسف ستبقى أرقام موجودة في مشاريع التحديث الاقتصادي. ولكن اليوم دور الكل وليس الحكومة فقط أن يتحدث عن هذه المشاريع وكيف تؤثر على معيشة المواطن الأردني بالمعيشة اليومية. أنا
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر النوايسة المدير التنفيذي في مركز الحياة راست. شكرا أخوي عمر، يسعد صباحك.
0: هلا
1: سيدي.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم، ابدا مع ابو طه. هلا اخوي ابو طه.
1: السلام عليكم. اهلين وسهلا.
0: عليكم السلام. يا هلا ابو طه، تفضل.
1: الله يقوي، الله يزيد فضلك سيدي. انا يوم السبت كانت معي سياره صديقي اللي نزلت فيها بزياره يعني على بنتي على عين الباشا.
0: نعم.
1: فاثناء رجوعنا في الدوري المقابل مستشفى الملك عليا، تفاجأت لهم مسكرين الطريق طبعا. المهم بعرف الشوفير، المهم وقفوني صف على اليمين، صفيت على اليمين. لو سمحتك طبعا زوجتي معي، تفضل زين السيارات في السيارة. بقول له خير؟ قال والله السيارة هاي مطلوبة. تمام، عليها قضية مالية. المهم أو مش عارف شو، المهم اللي عرفت انه عليها قضية مالية. فكله يا كله هذا طبعا بالوقت اللي أنا يعني اتضايقت فيه كثير انه يصير معي الموقف هذا. اللي أنا من خلالك يعني بالفعل بدي أشكر الأخوة يعني الشباب في النجدة اللي تعاملوا معانا بطريقة جميلة جدا.
0: نعم.
1: كالتالي بقول لي مضطرين يعني في مجال تأمن زوجتك في تاكسي، وضروري مش هتروح تعمل ضبط، نعمل ضبط للسيارة في المركز الأمني. قلت له والله زوجتي ما بقدر أتركها الساعة بعد 9 بالليل ومريضة. تمام. قال لي خلاص بدي أعمل الضبط هون. يعني الأسلوب اللي بيحكوا معاه مع زوجتي فيه، تفضلي يما بدك إشي، تعبانة نأمنك في إشي، لغاية ما أمنوني في تاكسي. يعني أمنوني في تاكسي لعندي، يعني شوف لوين أنا كنت منزعج.
0: يعني ما خلوك تروح على المركز الأمني، عملوا الضبط في في في الموقع نفسه.
1: عملوا الضبط والله في الموقع نفسه. الله يبارك فيهم. يعني نعم. بصراحة أخلاق. نعم. يا أستاذ ليث.
0: نعم.
1: أنا بديش أقول يعني بدي أقول تفاجأت أو ما تفاجأت، لكن إشي راقي جدا جدا. يعني الأسلوب وكأنهم والله أبنائنا وبحنوا علينا، يعني الاسلوب الجميل جدا.
0: نعم.
1: فضل يا ابا هونا وكذا، ويا امي واللي بدك اياه، احنا حاضرين، حس حالك تعبانه، نطلب لك اسعاف، نطلب لك. والله شيء راقي. يعني نسوني السياره ونسوني المشكله اللي انا فيها. فمن خلال منبرك الجميل الراقي،
0: الله حيث.
1: انا بشكر يعني رجال الامن العام على هذا الاسلوب، وعلى على على على بصراحه يعني شيء برفع الراس والله. والله
0: يعني كل شخص صراحه، كل شخص يقوم بواجبه بهذه الطريقه الحضاريه المحترمه صراحه، هذا يعبر عن المؤسسه وال وال وال وال والجهه أكيد. التي يعمل بها. فهذول تعبير اكيد عن مديريه الامن العام. وكل تصرف فردي زي ما ذكر احد الشباب قبل شوي، احد التصرفات الفرديه، وكل تصرف فردي هو ينعكس على الشخص ولا ينعكس على المؤسسه. فانا باكد انه هذا التصرف هو تصرف مؤسسي، تصرف محترم، وهذا اللي احنا دائما نشوفه في معظم شبابنا في في في الاجهزه الامنيه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه ابو طه. الحمد لله على السلامه.
1: اشكرك.
0: يا مرحبا. شكرا يا سيدي. محمد الرواجده. هلا اخوي محمد. هلا اخوي محمد، عليكم السلام.
2: مساء الخير يا ابو زيد.
0: يا مرحبا. يا هلا اخي محمد.
2: سيدي انا ملاحظتي عن مركز صحي الشامل في حي نزال.
0: مركز حي نزال. مركز صحي حي نزال
2: الشامل. سيدي الان انت لما تروح على بقاله فيها فيزا، اي يعني اليوم الفيزا صارت في يعني الوسيله للدفع
0: موجوده بكل مكان. صح. بس تعلي صوتك يا اخوي محمد اذا سمحت.
2: يعني والمراكز الصحيه انا اللي بشوفها فيها كلها فيزا، لكن للاسف انه مركز صحي نزال الشامل يعني ما في عنده فيزا. بساله بقول المحاسب بقول له ما بعرف انا.
0: في غير هاي يعني الملاحظه ولا في بس موضوع الدفع؟
2: والله المركز يعني خدماته كويسه بس
0: خلص. وضحت هاي الدكتور حازم المومني معي مدير صحه

0: العاصمة. هلا عطوفتك، صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور.
0: هلا سيدي.
1: جميع السادة المستمعين.
0: يا مرحبا دكتور حازم. مركز صحي حي نزال الشامل، الأخ يقول ما في دفع إلكتروني، فبتسأل بيقول احنا يمكن حتى البقالات صحيح. صار فيها دفع.
1: لا احنا بلشنا هون بالعاصمة في كثير المراكز المفوترة كلها وضعنا أجهزة الدفع الإلكتروني. صحيح هو بيسرع لأنه اللي هو الجهاز الدفع لما بنحطه بصير وين، بس ممكن تحط جهاز بالسجل بدفع مباشرة بمختبر الدم بالأشعة زي هيك. جاي على الدور يعني هو الوزارة من ضمن البرنامج القادم حكيم موجود فيه، بدهم يدخلوا الفوترة بعدين ممكن إيجاد الوضع.
0: يعني بديتوا في مراكز صحية بديتوا فيها؟
1: طبعا بلشنا في مراكز، صار فيها عمان الشامل، فيه الأميرة بسمة، في مراكز وللأمانة يعني
0: دائما تبدو بعمان الشامل. عمان الشامل له حصة يا دكتور، ليش؟
1: لا والله هي هو بالمراكز ببلشوا والله دكتور، لا كل المراكز والله يعني حتى مركز نزال الأمان المراكز جدا اللي يعني حصل الاعتماد
0: بالضبط، مركز جديد كمان يعني
1: لا وكل شيء متوفر فيه، أدوية متوفرة، الكوادر، الأجهزة، كل شيء فيه.
0: والآخر الآن محمد قال يعني الخدمة ممتازة، بس هو موضوع الدفع الإلكتروني يعني، بس
1: لا هذه الخدمة موجودة،
0: يكون في جهاز للدفع عبر
1: يعني قريبا إن شاء الله
0: عبر البطاقات يعني الائتمانية، سواء الفيزا، الماستر كارد، والمحافظ يعني
1: أسرع من الكتابة،
0: أسرع صح
1: على الوصل. صحيح
0: والله الواحد فعليا مثل ما قال محمد، الواحد بطل يحمل كاش. عطوفتك يعني كثير مرات الواحد خلينا نقول الفترة الأخيرة صار يعتمد على الدفع من خلال التليفون أو البطاقات الإلكترونية، فبطل يحمل حتى المحفظة بجيبته، دائما المحفظة في السيارة.
1: هذا إن شاء الله بيعمل.
0: طيب رواج دهي دكتور حازم يقول لك إنه قريبا سيتوفر الجهاز الدفع الإلكتروني، لكن الآن هم في مرحلة الفوتر.
2: مرحبا فيكم في الدكتور.
0: هلا.
2: حي نزال من الأحياء الكبيرة في عمان، والمريض يعني إن بدنا نقدر وضع المريض، ما في حدا يعني بقدر يحمل
0: والله. لا تكرم، قريب إن شاء الله قريب يكون في دفع إلكتروني
1: إن شاء الله. والحمد لله يعني للأمان المركز أنا زرته أكثر من مرة، جدا مرتب، الأدوية كلها متوفرة فيه، الكادر من يعني الكادر يعني كفاءات عالية اللي فيه. وإن شاء الله بالنسبة لهذه الخدمة ستقدم قريبا إن شاء الله
0: بإذن الله. شكرا دكتور حازم المومني على التوضيح، مدير صحة العاصمة.
2: بدنا التخصصات تكون كاملة.
0: كيف أخوي محمد؟
2: بدنا التخصصات يعني أطباء اختصاص يكون في يعني كافة الاختصاصات.
1: يعني دكتور هو اجمالا احنا يعني موجود اختصاصات، يعني الاسره موجود ثابت، بعض الاختصاصات في بتيجي بارت تايم، صعب توفر كل الاخصائيين على مدار الاسبوع يعني، اما في اختصاصات معينه موجوده طول الاسبوع.
0: اشكرك، شكرا محمد الرواجده، شكرا دكتور حازم المومني مدير صحه العاصمه. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن ضبط تقريبا 53 ألف مدفع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية. بدي أروح مباشر للمهندسة وفاء المومني، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. يا مرحبا، عطوفتك صباح الخير ستي.
1: صباح النور، أهلا سيد
0: لي. يعني إحنا عارفين نحن اليوم موضوع المدافع أكيد بدأت تنتشر بالأسواق استعدادا لموسم الشتاء، وهذا أيضا يعني خلينا أقول يحتم عليكم أن يكون في هناك حملات رقابية استباقية على المصانع والأسواق والمستودعات ومراكز البيع. فلما نقول 53 ألف مدفع، هذا الرقم يطابق الأرقام السنوات الماضية أم في ارتفاع هذا العام ستي؟ تفضلي.
1: إن شاء الله، يعني إحنا كمؤسسة يعني نقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المصانع والأسواق. ابتدأنا من أسبوعين، زرنا جميع المصانع طبعا للمرة الثالثة خلال هذا العام. المدافع المضبوطة من بداية نحكي عام 2026 مع نهاية 2025، بالإضافة للكميات الموجودة بالأسواق، يعني مجموعها حصيلتها تقريبا 53 ألف مدفأة من جميع الأنواع، سواء كانت مدافع تعمل على الغاز أو على الكهرباء أو مدافع تعمل على الكاز. فالمؤسسة يعني بتكثفت من البداية أول إشي على الاستيراد وعلى التصنيع المحلي، سواء كان استيراد كمدخلات إنتاج أو استيراد منتجات بشكل كامل. الخطة الثانية اللي بتقوم فيها المؤسسة هي رقابة الأسواق ضمن خطط تفتيش موزعة على جميع محافظات المملكة، بحيث يتم تفتيش المحلات ومراكز التوزيع للتأكد فعليا أن المدافع المعروضة هي مدافع مطابقة للمواصفات وتم إدخالها واستيرادها بطرق رسمية وكانت مطابقة، بالإضافة أنه تم تصنيعها من قبل المصانع اللي ثبت أنه فعليا إنتاجها مطابق ويحقق اشتراطات المواصفات القياسية الأردنية.
0: نعم، ويعني إحنا اليوم لما يعني كنا نذكر طبعا الحادثات أو الحوادث الأليمة اللي صارت الفترة الماضية وتحديدا شتاء العام الماضي، فقديش مهم أن يكون في تركيز مكثف على هذه الأجهزة بجميع أنواعها مثل ما تفضلتي، سواء الكاز أو الغاز أو الكهرباء. فإحنا بدنا نسمع منك أيضا رسائل خاصة للناس اللي يسمعونا، لأنه دائما لابد أن يكون في هناك بعض الأمور، لأنه لا يمكن المؤسسة اليوم أن تكون موجودة في كل مكان وأن تكون فرقة تفتيشية زارت كل خلينا نقول مراكز البيع. فشو الرسالة اللي نوصلها للناس حتى تكون هذه المدافع آمنة وأن لا تسبب أي حوادث مثل ما شهدنا في العام الماضي؟
1: أولا المدافع اللي طبعا كانت السبب بالحوادث خلال العام الفائت، هاي المدافع تم منع إنتاجها أو استيرادها أو بيعها في الأسواق المحلية، وأي محل تجاري أو أي شخص بيقوم بتوزيعها أو تصنيعها بيعرض حاله للمساءلة والعقوبات من ناحية قانونية من قبل المؤسسة. فبالتالي هذا النوع من المدافع يمنع كليا تداوله أو بيعه أو شراءه، وبتحمل زي ما ذكرت الموزع أو البائع هاي المسؤولية. بالنسبة للمدافع الموجودة عند طبعا يعني في البيوت من سنوات، فيتم منع استخدامها أيضا، يعني يفضل منع استخدامها داخل المنازل والاستعاضة عنها بالمدافع المعروفة اللي بتكون طبعا اللي هي شعلتين أو ثلاثة أو أربعة، واللي بتكون طبعا مطابقة، لأنه المصانع اللي ثبت مطابقة إنتاجها تم إعطائهم كتاب من قبل المؤسسة يوضح فعليا أنه لا مانع من إنتاج هذا الموديل وهذا الصنف من المدافع. فأي شخص كموزع أو محل تجاري بده يبيع ويعرض عنده منتجات، لازم يتأكد فعليا أنه هاي المصانع أو المستوردين فعليا ثبت مطابقة إنتاجهم للمواصفات القياسية.
0: تسلمي ستي على وجودك وعلى التوضيح. المدير العام للمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس مهندسة وفاء المومني، شكرا مهندسة وفاء، يسعد صباحك.

0: اروح لابو براء. تفضل ابو براء.
1: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. عليكم السلام.
1: اسعد الله صباحك يا ابو زيد.
0: هلا ابو براء صباح الخير.
1: صباح النور ابو زيد. انا من السنه الماضيه لما انا اتواصلت معك وقلت لك انه صار عندي حادث وصدم وفرار, ولما فتحت كروكا ما فتحت كروكا, قالوا لي بعد 48 ساعة راحت عليك الكروكا. حلو.
0: ليش ما فتحت كروكا عفوا؟
1: قالوا لي تعين المركز الأمني, قالوا لي تعديت 48 ساعة راح علي الكروكا.
0: انت ليش ما فتحت الكروكا من البداية؟
1: ما فتحنا الكروكا لأنهم قالوا الجماعة أنه بدهم يصلحوا. هذا كان الحادث كان خميس على جمعة سبت, فراح علي يوم الأحد. رحت قدمت شكوى فيهم أنه صدم فرار وما تعرفوش علي. خلصنا من موضوع وانا فتحنا رحنا المدعي العام وعملنا
0: كانت الاضرار كبيره بالسياره. طيب يعني اضرار كبيره, ليش ما فتحت كروكا؟ الله يسامحك.
1: ما رضي ما شو اسمه لما قلنا للضابط اعمل لنا اياها فتح كروكا واعمل لنا اياها ارشفه وبس يصلحوا بنسحب القضيه, قال لي لا في لحظتها. وما رضي نهائيا الضابط تاع السير.
0: يعني الحق على ضابط السير صار هسه مش الحق عليك يعني؟
1: نعم.
0: الحق على ضابط السير ولا عليك؟
1: هسه ما بحكي لضابط السير الحق عليه.
0: لا ما هو انت كمان لازم فتحت كروكا بغض النظر تسحب قضيه ولا لا. يعني انت جماعه ما بتعرفهم وضربوا لك السياره وبتقول لي السياره ضررت كثير.
1: ما هو بعد 48
0: يعني بتاخذ وعد شفوي من شخص لا تعرفه ويقول لك انا بصلح لك وهيو يعني قال لك ما تعرف.
1: ماشي هسه مش موضوع.
0: طيب رفعت قضيه اخوي العزيز ببراء؟
1: رفعت قضية وطبعا قالوا لي المحكمة قالوا لي لازم انت ترفع قضية مطالبة مدنية.
0: مطالبة مالية صحيح.
1: تمام. ومستشار القانوني.
0: كم قيمة الضرر؟ كم قيمة الضرر؟
1: كانت الضرر وطبعا انا رحت على المستشفى وجبت تقرير قطعي لحد الان القضية لحد الان ماشية, بس لحد الان ما في خبير ولا تقرر بالمبلغ ولا تقرر باي حكم الي لحد الآن.
0: أنت دفعت
1: من 1/9/2025.
0: أنت دفعت تصليح للسيارة؟
1: دفعت صلحت السيارة ورخصت السيارة ودفعت تكاليف ولسه لحد الآن الخبير ما جاش.
0: جبت فواتير بالتصليحات اللي دفعتها؟
1: جبت فواتير.
0: كم قيمة التصليحات؟
1: كانت التصليحات حوالي تقريبا من 600 إلى 700 ليرة.
0: والتقرير المستشفى شو يقول؟
1: التقرير المستشفى إنه عادي, إنه في عندك ردود في ظهرك أنت وزوجتك وجبنا تقرير قطع عشان نحل الموضوع. عشان ايش؟ لانه الموضوع
0: يعني طول. انت الان موضوعك التصليح اللي 600 او 700 دينار.
1: لا ابو زيد مش الموضوع هيك. انا عندي الموضوع اكبر من هذا. هسه
0: شو الموضوع لك؟
1: هسه انا ب 21/8 قبل حوالي بدنا نحكي ب 21/8
0: طيب
1: صار عندي حادث ثاني وصدم وفرار. بعد ما صلحت السياره قبل 3 أشهر 4 أشهر تفاجأت إن واحد صدم وفرار ضربني بالباص.
0: نعم.
1: وهرب وفتحنا كروكا. بعد ما فتحنا كروكا رحنا عملنا إفادة في الشرطة.
0: نعم.
1: وعمموا عليه للباص. بعد ما عمموا على الباص الأب قل لي إيه انت روح دور عليه, احنا بس يضبط الباص من نديك. نعم. رحت دورت ظليتني أدور لما لقيت الباص رحنا عملنا ضبط للباص, والباص له 14 يوم محجوز في المركز الأمني. لما رحنا على المركز الأمني قلت له طب يا سيدي أنا إيش أسوي, أنتوا ضبطوا الباص. لا بقول لي بس يجي صاحب الباص. طب أعطيني اسمه عشان أقدم فيه شكوى. قال لي ما بنقدر. يعني هاي حد ثاني ولحد الآن أنا ما بعرف شو الوضع اللي أنا فيه.
0: خليك معي أستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني, جاوبك على استفساراتك إن شاء الله. أستاذ صلاح صباح الخير.
2: صباح النور.
0: نبدأ بالحادث الثاني أستاذ صلاح. صدم وفرار. الباص أو المركبة تم حجزها لكن السائق لم يأتي حتى الآن, هل يستطيع أن يرفع شكوى الآن في المحكمة؟
2: نعم. هلا
1: حكولي حكولي المحكمة
0: صبرك صبرك خلنا نسمع الأستاذ صراحة. تفضل.
2: تم فتح كروكا فيها ابتداء عن الحادث الباص الثاني.
0: فتحوا كروكا صحيح.
2: فتحوا كروكا وتمام. نعم. هلا بس المشكلة إنه مش راضين يعطوه اسم صاحب ال
0: 100%
2: السيارة. ممكن بيطلع بسجل القضية وبطلب من المحكمة إنه تعويض مشروحات لإدارة السير مين مالك هاي المركبة.
0: نعم.
2: وبعطوه بخاطبه وبيجي صاحب المركبة إذا مش راضين يعطوه إياها اللي هي إدارة السير, بعطوه إياها من خلال المحكمة.
0: نعم.
1: هون ما رضوا يعطوني.
2: أنا بحكي لك من خلال المحكمة كتاب يطلب
1: من
2: فيه.
1: رحت على المحكمة. أنا رحت على المحكمة قالوا لي أنت ما بتقدر تأخذ لأنه الباص مضبوط في المركز الأمني، ما بتقدر تقدم أي شيء.
2: بس بدنا أولي. بدنا اسم مضبوط لإيش، للقضية ولا عليه قضايا تانية أو عليه
1: ما بعرف. أنا ما بعرف ولا أعطوني أي موضوع، ولا أعطوني أي موضوع بخصوص الباص.
2: قالوا لي بس اللي بحكي لك إنه بس المشروحات عليك. المشروحات انه هذا صاحب الباص بدي اعرف مين المالك، مين مالك الباص.
1: مشروحات انه اسم صاحب الباص. هي
0: يا اخوي ما انت مش رايح على المحكمه وطلبت
2: المحكمه
0: مش انت المباشره تطلب من الشباب.
1: ما رضوا يعطوني صاحب الباص.
0: كيف
2: المحكمه بتطلب منها مشروحات تحويل لمعرفه اسم مالك المركبه الرقم الفلاني؟ مش عارف، مش مكتوب رقم المركبه، رقم المركبة. طالما انه موجود بخاطبوا لك المحكمة ادارة السير وبعطوك رقم اسم المالك بالكامل.
1: والله انا
2: يعني هذا الاجراء يعني ما بنعرف بدنا نرفع قضية بصير بخاطب المحكمة مكان وقوع ان كان قصر العدل او ما بعرف وين المكان اللي حصل
1: الموضوع فيه حالة في قصر العدل. لما انا رحت على المدعى العاملة بقول لي اعطيني افادات انه هذا الباص معمم عليه، رحت على المركز الامني قال لي احنا ما بنعطيك اي مشروحات قبل ما نجيب صاحب الباص.
2: طيب مثل المدعي العام طالب باستدعى باسم رئيس المحكمة انه بدي طلب مشروحات، انا بصدد رفع دعوة اجهل اسم المالك لكن موجود رقم المركبة هون بحولوك بعطوك الاسم بالكامل.
1: طب يا سيدي
0: بالنسبة للحادث الاول استاذ صلاح،
1: الحادث الاول
0: لحد الان استاذ صلاح بالنسبه للحادث الاول تفضل.
2: نعم هلا طالما انها منظوره بالمحكمه ما بعرف وين المرحله اللي وصلت الى اللي بيحكي هو المشكله بالخبراء او الخبير اللي
0: صحيح. ما بعرف لسه الخبير ما
2: عينت خبير ولا بعدها ما عين.
1: ما عينوا خبير وانا بحكي للمحامي. طبعا صرت مبدل ثلاث محامين، كل محامي باخذ مني مصاري وبعد ما ياخذ مني المصاري بصير يقول لي انا روح كمل قضيتك لحالك. ورحت اشتكيت عليه على نقابة المحامين، لما رحت على نقابة المحامين عضو النقابة لها بقول لي جيب لي ملفه، لما رحت جبت ملفه لها بقول لي احنا بنعمل مع اجراء قانوني انت ما الك دخل. قلت طب انا شو استفدت من الموضوع اني بس ارفع قضايا واوكل محامي والمحامي ما وانا اتعب واجقع واعطيه مصاري وبالاخر بقول لي اخر اشي بنعمل له ثلاث اشهر عزل، هذا اكثر اشي بتعمل معه. اما انا ما بقدر ارفع عليه قضيه ولا شو بدي ارفع عليه؟
0: لا بتقدر ترفع عليه قضيه بالمحكمه.
1: شوف انا بدي ارفع عليه 300 عشان ادفع رسوم 150 واظني اطارد.
0: يعني اذا طلع المحامي مش متعاون ويعني
1: هذا اكثر من محامي. ست مبدل حوالي من يوم ما بلشت القضيه من 1/8/2025 لحد اللحظه هاي صرت مبدل اربع محامين. ولما رحت على نقابه المحامين حكوا لي كلمه قالوا لي بتصور الملف، ولما بتصور الملف انت غير هيك انت غير مسؤوليتك، بدك تروح ترفع عليه قضيه. قلت له كيف ارفع قضيه على محامي؟
0: ارفع قضيه محامي
1: انت لازم تاخذ اجراء معاه. ما اعطاني حل.
2: طيب احنا خلينا نرجع لموضوعنا اللي هي وين وصلت القضيه، هل انه تم انتخاب خبراء من المحكمه ولا لسه ما وصلتوا هاي المرحله؟
1: لحد الان ما في.
2: هاي انا طب وين وصل الاجراء لايش وين
1: واصل وين استاذ؟ قعدت انا شهرين بس عشان اروح اجيب معلومات على المالك من يوم ما اشترى السياره لحد اللحظه هاي.
0: طيب والله استاذ صلاح انا لانه انتهى وقت البرنامج وتجاوزت انا دقيقتين بدنا نعطي بعد اذنك اخونا ابو براء رقم تليفونك يتواصل معك وتاخذ منه تفاصيل اكثر حتى تقدر تجاوبه جواب يعني واضح وموسع اذا تكرمت.
2: بأمركم
0: ولا يهمك. تسلم. شكرا المحامي والمستشار القانوني صلاح جابر. شكرا أبو براء. شكرا لكم. انتهى وقصد. شكرا عدي القاضي شفاء شلول مؤمنة معالي هاني السعيدة عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: صوت حياة مع ليث الجبور. إنه صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل ايجابي كبير اذا قمت فيه. التصرف هو اذا انت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد انك انت تعلم مسؤولك او واحد من فريقك انك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده اياك، انت مش موجود. عميل بيسأل عنك، انت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش انك طلعت، المشكلة انه غيابك صار مجهول. والقاعدة، غيابك باعلام انضباط، بينما غيابك بلا اعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم انه جزء من تشغيل فريق، واذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. واحنا دائما بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه انه كل حركة بدها اذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسق الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصا إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وانت لازم يعرفوا وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. إدارة الدوريات الخارجية تعلن بدء حملة الشتاء للتدقيق على صلاحية المركبات. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. القوات اليمنية تعلن تنفيذ 1122 عملية ضد الحوثيين ضمن معركة التحرير. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية مطعمة. أطلقت وزارة الزراعة اليوم منصة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية الذي ينطلق في 26 من تشرين الثاني المقبل ويستمر لمدة 10 أيام، فيما يستمر التسجيل عبر المنصة لمدة أسبوع وينتهي مساء 11 من تشرين الأول الحالي. وأشار مدير المهرجان عبد الله القضاء إلى أهمية إطلاق المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل والمشاركة وحفظ أدوار الجهات المشاركة بما يمكن اللجنة المنظمة من ترتيب حجوزات المشاركين بصورة منظمة وفعالة، مبينا أن المهرجان يعد من أبرز وأضخم المعارض الزراعية التي تقام في الأردن. أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية، وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات. وسيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنحة أو من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونيا بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها. ضبطت الدوريات الخارجية خلال الساعات 24 الماضية مركبة شحن على طريق المطار كانت تقل 21 راكبا داخل صندوقها الخلفي، فيما تعاملت مع حادثي تدهور لمركبتي شحن على طريقي الصفطاوي أرويشد والأزرق الصفطاوي. وفي إطار الاستعداد لفصل الشتاء تبدأ الأحد المقبل حملة وطنية للتأكد من صلاحية المركبات على الطرق الداخلية والخارجية، وتستهدف الحملة رصد الأعطال والنواقص الفنية التي قد تعرض السائق أو مستخدمي الطرق للخطر، مع منح سائق المركبة التي تحتاج إلى تصويب مهلة أسبوع لمعالجة الخلل دون تحرير مخالفة بحقه. وتشمل عمليات الفحص مركبات الشحن والنقل ومركبات نقل الركاب المتوسطة والحافلات والمركبات الصغيرة، مع التركيز على سلامة الإطارات والإنارة والزجاج الجانبي والخلفي وأي أعطال فنية تؤثر في سلامة المركبة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مالك أحد المقاهي في العاصمة عمان تقدم أمس بشكوى بتعرض قاصة حديدية داخل المقهى لسرقة 1500 دينار من داخلها بعد دخول مجهولين ليلا إلى المقهى. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة تمكن المحققون من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الإسباقيات، حيث جرى تحديد مكان وجودهما ومداهمتهما بموقعين مختلفين وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق. يحتفل الأردن والعالم اليوم بيوم المعلم العالمي في مناسبة تسلط الضوء على دور المعلم في بناء الإنسان وصناعة الأجيال ومكانته في تطوير التعليم ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع. وتأتي المناسبة هذا العام في الذكرى 60 لاعتماد التوصية الدولية بشأن أوضاع المعلمين لعام 2066، في وقت يواجه فيه التعليم تحولات متسارعة في مقدمتها التطور التكنولوجي والانتقال إلى أنماط جديدة من التعلم. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستشهد الفلسطيني محمد ناصر الدبس جراء إصابته برصاص الاحتلال في محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا. وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه ارتفعت إلى 74,237 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,206 إصابات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابا فلسطينيا وسيدة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، كما اعتقلت أيضا فجر اليوم ثلاثة أطفال من قريتي دير شرف وقوسين غرب نابلس. أفادت وسائل أعلام عبرية بوجود نحو 3,000 جندي أمريكي منتشرين حاليا في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لإرسال مزيدا من القوات والطائرات خلال الأسابيع المقبلة تحسبا لاحتمال تصعيد جديد في الشرق الأوسط. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 1,122 عملية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم. أهلا بك دكتور. ما دلالة إعلان الحكومة اليمنية الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير في هذا التوقيت؟
1: من الواضح أنها تربط بعنوان واضح أن هنالك توجه لدى الحكومة اليمنية طبعا بدعم إقليمي واضح لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لتصرفات جماعة الحوثي، وذلك بعد الارتباط يعني الذي أدى بدوره إلى اعتبار اليمن هي امتداد من خلال الحوثيين لنقول سياسة إيران في المنطقة. ولأجل ذلك أعتقد أن الدول الإقليمية وعلى رأسها العربية السعودية وهنالك لا شك يعني قرار بذلك إلى أنه يجب أن يتم وضع حد، وبالتالي أن لا تبقى أيضا اليمن رهينة لسياسات إيران، لأنه عندما عمد الحوثيين إلى استهداف العربية السعودية ومن ثم التهديد أيضا في إغلاق مضيق باب المندب، لا شك أنه مثل يعني نقطة يعني تحول في العقل الاستراتيجي الخليجي وعلى رأسه العربية السعودية إلى أن يكون هنالك دعم واضح للحكومة الشرعية، وبالتالي الوصول إلى محاولة نقول وضع حد للجماعة. لكن هل سوف ينجح هذا الأمر؟ أعتقد أن سوف تكون تداعياته خطيرة، وبالتالي سوف تكون نتائجه أيضا فيما يتعلق على يعني هو المواطنين ومسألة الاستهدافات ومن ثم يعني اشتعال حرب داخلية، لا شك أنها سوف تكون يعني لها يعني أبعادها الإنسانية وتداعياتها، لأنه نحن نعلم أن طبيعة اليمن وطبيعة جماعة الحوثي وطريقة القتال الذي يعتمد أحيانا على حرب العصابات وغير ذلك، بالإضافة لنوعية الأسلحة الموجودة لدى الحوثي، بالإضافة أيضا الحكومة اليمنية. فأعتقد مسألة الحسم سوف يعني لن تكون سريعة، وبالتالي مفتوحة على كل السيناريوهات. ولأجل ذلك أعتقد أن المشهد اليمني سوف يزداد تعقيدا، لأنه من الواضح أن حسب يعني خلينا نقول تحليلنا إلى أنه كانت البوابة يعني ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن يكون هنالك حلول دبلوماسية لما هو موجود في اليمن، ولكن من الواضح أن عندما الجماعة ذهبت بعيدا في قراراتها وبالتالي لم تأخذ بالحسبان مصلحة اليمن الشقيق، أعتقد جاء القرار من الحكومة اليمنية طبعا بدعم واضح من يعني العربية السعودية وغيرها من الدول للذهاب إلى هذه المقاربة، رغم أن كانت كل دول الخليج والدول العربية تسعى بشكل إلى الضغط باتجاه التسوية السلمية من خلال يعني خلينا نقول توجهات لوضع إطار يعني يمكن من خلاله الوصول إلى حلول.
0: دكتور،
1: لكن بعد انغلاق هذه البوابة أعتقد ذهبوا إلى الخيار الأصعب والذي يعني قد تكون نتائجه الإنسانية يعني بشكل أو بآخر ذات أبعاد كارثية.
0: نعم، يعني دكتور بسؤال أخير وبعجالة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها تتحفظ على الانخراط في هذه العملية في هذه المرحلة، هل برأيك من الممكن أن تنضم الولايات المتحدة إلى هذه العملية في الفترة المقبلة، وما هو السيناريو الأخطر على اليمن والمنطقة في الفترة المقبلة؟
1: أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية واضحة أنها لا تريد أن تنخرط بهذه الحرب، ويعني كانت هنالك تصريحات في البداية إلى أن ممكن أن تنخرط بعد الاستهداف المباشر للعربية السعودية، ومع ذلك فيما بعد تم التراجع رغم تصريحات ترامب، يؤكد على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب ب يعني خلينا نقول بهذه المقاربة تحديدا حتى في هذه الفترة، يعني لأن الملفات الشائكة والمعقدة وطبيعة خلينا نقول ارتباط الجماعة مع إيران، أعتقد الولايات المتحدة لا تريد أن تذهب بهذه المقاربة، وبالتالي تصبح هنالك نوع من شرعنة عملية ضرب المصالح الأمريكية من قبل جماعة الحوثي، لأنه من الواضح أن هنالك في تواصل بشكل أو بآخر، وأيضا تعودنا على الاستراتيجية الأمريكية أنها يعني تنأى بنفسها عندما لا يتعلق الأمر بإسرائيل، يعني حتى لو كان حلفائها من العرب، ولكن تنخرط بشكل مباشر إذا كان ذلك يتعلق بإسرائيل. وضمن هذا الأمر أعتقد أن من المستبعد حسب الرؤية الحالية أن تنخرط الولايات المتحدة بشكل مباشر، إلا إذا يعني كان هنالك يعني شيء يعني أكبر، يعني إذا اعتمدت الجماعة الحوثي إلى ضرب ممكن أو محاولة إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أو الاستهداف، لكن ما زالت الجماعة منضبطة فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية المباشرة، فلأجل ذلك الولايات المتحدة تريد أن تكون بمنأى عن خلينا نقول إثارة الجماعة أو إثارة حلفاء إيران بشكل أو بآخر.
0: نعم، شكرا لك الدكتور طارق أبو هزيم أستاذ العلاقات الدولية على هذه التفاصيل. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار

0: الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان

0: يتحركان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود، فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها، فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

0: الله.
1: برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. كنتوا على الجبل أو بالسهل أو بالوادي، حياة اف ام دائما معكم، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم الطاقة حلوة، يوم الاثنين منخفض هيك لطيف، أجواء لطيفة جميلة. يعني لا ننكر في بعض الناس هلأ بحسهم تتراوح ما بين أشخاص لسه مصيفين وفي أشخاص بكونوا لسه ها بلشوا يشتوا بكونوا بريدين، أو المصيفين هلأ بنسمع الجملة برة حلب، أنتوا زي برة حلب اللي بتكونوا برداني، يعني الدنيا برد بس أنت مصيف، أنت زي برة حلب. فهاي الأجواء الجميلة اللطيفة اللي بنعيشها بهاي الفترة يلي بتعدلنا هيك مشاعر زمان. أنا من الأشخاص اللي بحب أضل بالنوستالجيا، بالحنين القديم، بمشاعر زمان. فالحمد لله رب العالمين يلا الله أعطانا ورزقنا نعيش أيام جديدة. صح إنه بنحن لأيام زمان، بنعيشها بالذكريات الحلوة الدافية وبنتغاضى عن الشغلات السلبية، فالله يديمها من نعمة.

في هذا التاريخ 15/2026 نحتفل في يوم المعلم، هذا المعلم الذي صنع الأثر ووضع الأثر في حياة طلابه، سواء بضحكة بأسلوب. دائما نحكي يا رب يكون الأثر إيجابي، ما يكون الأثر سلبي يلي بنحطه بقلوب الطلاب. أنا بعنيني هذا اليوم كتير لأن من الناس اللي مارست مهنة التعليم لمدة 4 سنين، كنت دائما أكون مبسوطة مع طلابي، دائما مجرد ما أكون أنا بالغرفة الصفية مع الطلاب في علاقة بيناتنا، عم نتفاعل عم نحكي، بيعرفوني إذا عصبت آخرتي أضحك، مستحيل أعصب وأضل معصبة. الأساليب اللي بتكون موجودة بين مزح وضحك وجد، وخصوصا كنت أدرس المواد الصعبة، فيزياء علوم رياضيات، هاي المواد اللي بتتطلب الجدية اللي دائما كنا نشوف معلماتنا فيها دائما جديات وبس همها يا حبيبتي إنها تخلص المنهاج. بس مع تقدم الزمن وتقدم السنين قد ايه تغير الحال، وصار المعلم صديق للطالب، صار المعلم وجود قدوة، يعني عبارة عن قدوة كبيرة في حياة الطالب، سواء كان بأسلوب الحل المشاكل، سواء كان بالنظرة، سواء بقوة الشخصية، سواء كان بالحضور. اتعلمت أنا كمعلمة إن العنف مش هو الحل للمشاكل، مش بالعنف منحل أو بنضبط وبنسيطر على الطلاب. اتعلموا الطلاب إن المعلم إنسان مثلنا مثله. كنا زمانه إحنا وصغار لما نشوف المس قاعدة بلمة جارات مثلا تصدف المعلمة نفسها تكون جارة الوالدة، نستغرب إنه أوف هاي المس اللي موجودة بالصف نفسها اللي قاعدة هاي القعدة وبتحكي وبتاخد وبتعطي، يعني كان في حواجز ما بنقدر يعني نتخيل المعلمة كإنسانة عادية بتمارس حياتها الطبيعية. كنا نشوفها شيء بعيد المنال، وأكيد إلها الحب والاحترام والتقدير، وتحية لكل المعلمات اللي تركوا الآثار أو الأثر الإيجابي بحياتنا. يعني أنا من الشخصي من المسات اللي مستحيل أنساهم مس وسام الطل، كانت مس الإنجليزي بالتوجيهي، الله يسهل أمرها وين ما راحت وين ما إجت، أسلوبها بسمتها محبتنا إلها، يعني حتى لدرجة كان البنات يروحوا يأخذوا دورات دروس تقوية بالتوجيه زي أيام زمان، كنت من محبتي لها ما أخذ دروس تقوية. ومن المعلمات أيضا اللي تركوا أثر بحياتي أنا كرند مس خالدة، كنت يمكن صف سادس صف سابع، مس خالدة كانت مسة الدين، بالرغم من إنها كانت تعلمنا الدين والمفروض إنه يكون في، ما بدي أحكي لكم كان حزم عندها أو شيء، علمتنا إياه بالحب، علمتنا إياه بطريقتها الممتعة. كانت العلامة الوحيدة عندي 99 أو 98 بالشهادة. ليه؟ لأني كنت أحب المس، أحب أسلوبها، أحب كيف تعطينا. ولما صرت أنا معلمة كنت ناوي أكون مس خالدة ومس وسام بحياة طلابي، وفعلا ولله الحمد شفت هذا الأثر على الطلاب قدي أثر فيهم. لحد الآن لما يشوفوني بالشارع مس رند بسلموا علي، مس رند كيفك، بقولهم شيلوا لجماعة كلمة مس خلص، نادوني رند ما تحطوا لكلمة مس، تركنا المهنة. وكانت أجمل المهن ما دام المعلم بحياة الطالب بالصف أو موجود مع الصف بالصف مع الطالب، كانت الحياة تكون كلها زي ما بيحكوها حلوة، فيها تفاهم فيها تناغم بيناتهم. واليوم أي حدا عم بسمعنا عم بسوق أو صبية عم تشتغل بالبيت أو حدا عم يحكي وإحنا شغالين معاكم زي دائما على سفركم، يمكن لمعت بأذهانكم معلمات كانوا أو معلمين كانوا يدرسوكم بهالزمانات. يعني والله مبارح إجت عندي صبية، يعني ست مقدرة جدة، هي حتى هيك ست مقدرة جدة، قاعدة بتقول لي المعلمة الفلانية يا الله شو كنت أحب لبساتها، الله يذكرها بالخير إذا كانت موجودة، الله يرحمها إذا كانت عايشة. بالرغم من إنها جدة كانت إلا إنها تذكرت مستها. فتخيلوا هذا المعلم القدوة يلي موجود بحياة طلابنا وأبنائنا لليوم، ويلي كان موجود بحياتنا بيوم من الأيام، أدي له أثر عظيم. فيستحق هذا المعلم الجميل يلي فعليا كان هو السبب إنه إحنا نشوف أفق مختلفة عن الموجودة في بيوتنا، عن الأفق المحدودة يلي ممكن تكون موجودة في بيئات معينة، هو اللي بيفتح لنا المسارات وبيطويلنا الطريق بأيام ممكن نكون مفكرينها إنها هون النهاية، ونكتشف معه إنها البداية. فتحية حب وإجلال وتقدير لكل المعلمين، الله يحميكم ويقويكم يا رب ويعطيكم العافية ويقدركم إنكم تأدوا الرسالة على أكمل وجه.

بالمدرسة تعلمنا كيف نبر بأمنا وأبونا، بالمدرسة تعلمنا كيف يكون عنا ولاء وانتماء لهذا الوطن، بالمدرسة تعلمنا كيف نحب القايد جلالة الملك عبد الله الثاني، تعلمنا كيف نخلص بالعمل وبالقول، كيف نكون مواطن صالح. بالمدرسة وهذا المعلم هو الأساس يلي خلانا فعلا نكون أشخاص قدوة بحياة أبنائنا، هو يلي ساعدنا لحتى نختار مساراتنا في حياتنا، هو يلي كلنا نرجع له بالأيام يلي ما كان فيها جوجل. فيعني المدرسة وذكريات المدرسة يلي مستحيل تنمسح أو تنطمس بحياة أي بني آدم، من ذاكرة أي بني آدم. أحياناً في ناس بتقولك أنا ذكرياتي سلبية بالمدرسة. على فكرة حتى الأستاذ أو المعلم السلبي ترك أثر بحياتك، على الأقل إذا كنت تكره الرياضيات ولا فيزياء اخترت الأدبي، غيرت حياتك، فهو فعلا ساعدك لتغير مسار حياتك. المضحك المبكي أكيد طبعا هذا الكلام، لكن لو إن شئنا أم أبينا هو كان موجود بحياتنا، هذا المعلم هو الأساس والمدرسة هي الأساس. وأكيد بدنا نصبح على هاشم ابن أبو هاشم ابن هاني السعادي اللي كان موجود عنا على الشاشة من شوي، ما شاء الله عليه، الله يخلي لك يا رب وتشوفه من أحسن الناس يا ربي.

شوفوا من ضمن التعليقات معني لسه ما قرأتهم. رغدة شاكر بتقول يسعد صباحك رنود العسل، معلمتك كانت معلمتي مس وسام الطل ومس حنان جبر الرائعة اللي لهلأ عندي قدرة أعرب أشياء بس جماعت التخصص بتعربها، علما أني كنت علمي مو مجالي بس خلتني أحب اللغة حرفيا. كل عام وأنت بألف خير أنت وكل المعلمين، الله يذكرهم بالخير معلماتنا العزيزات مساتنا في مدرسة الأميرة بسمة يلي بأبو نصير، فعلا ما قصروا معانا كانوا موجودات معانا. ولسه والله قبل يوم حتى تذكرت مس شفاء كانت معلمة اللغة العربية وأنا صف رابع، كانت تنسخني الدرس مرتين كنت أبكي يعني خلص ما بدي أنسخ الدرس مرتين يا جماعة، بس ما قدرت قيمة النسخ مرتين غير لما كبرت وشفت خطي إنه ها على الأقل صار مقروء مفهوم مقارنة بغيري. فبالتالي مس شفاء مع إنك كنت تنسخين الدرس مرتين درس العربي، تحية حب وإجلال وتقدير لحضرتك. وأكيد مس أروى الرواشد مس أروى رحمة الله عليك كانت معلمة الثقافة العامة بالتوجيهي، كانت تحكي لنا رح تدخلوا جامعة يا بنات بس أوعك تكوني صفر، أوعك تكوني حيادية، خدي دائما جنب، خدي دائما يا تكوني يمين يا تكوني يسار، يا تكوني هيك يا تكوني هيك، لا ترضي تكوني شخص ماشي والدنيا ممشيته، أنت امشي برغباتك بحبك. وفعلا مس أروى رحمة الله عليك يعني من الناس اللي ما نسيت كلامها لليوم بعد قدي سنين خلصنا توجيهي رحمة الله على مس أروى، وفعلا كانت شخص مؤثر وبصمته قوية يعني فعليا من الناس اللي بتحن كتير. وبحلقة اليوم حنيت لأيام زمان لمعلماتي للطابور الصباحي لمديراتي مس سلوى أبو مطر الله يرحمك مس إناس العساف كانت برضو مديرة المدرسة، يعني هاي الأيام إحنا كنا بنات المدارس الحكومية بنفتخر وبنعتز على التربية اللي ربونا إياها وكيف كنا صح تخرجنا بنات يدوب بيحكوا لك بيئة مغلقة مدرسة حكومية كنا ما بنختلط ما بنروح ما بنيجي إلا أنه كنا جيل قادر وواعي وقادر على صنع التغيير. رح نكمل بمواضيعنا اليوم بإذن الله تعالى لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسلام.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: صوت

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في هذا اليوم الجميل المليء بالذكريات والكلام الطيب يلي ممكن فعلا كل شخص فينا، يعني عم نحكي عن يوم المعلم، اتذكر معلمته، اتذكر الأثر أو الأستاذ، طبعا مش بس معلمته، بس أنا منحازة للمعلمات لأنهم كل درسوني معلمات. الله يحمي ويطول بعمر ويبارك بيلي موجودات ويرحم يلي توفوا. ففعليا المعلم يلي ترك هذا الأثر، واسمحوا لي يعني كونه الموضوع فعلا حرك المشاعر عند الكل، المعلمة اللي أثرت فينا لهذا اليوم أنا والعديد من الطالبات، أنا كل دفعتي، كل يمكن نحكي كل بنات الأميرة بس ما يعني، خصوصا أنا من الناس اللي كان بنفسي إن أوصل توجيهي بس عشان مس وسام تطل تدرسني، تدرسني مادة الإنجليزي بالأسلوبها ومحبة الطالبات لإلها. فاسمحوا لي إني أرحب فيها لأنها تنضم إلينا عبر الهاتف على الهواء. يسعد صباحك مس.
1: يا اهلا رند، صباحك وكل اوقاتك حبيبتي
0: مس وسام. يعني انا مبسوطه كثير انه اليوم انك معي على الهواء، بالرغم من انه قد صار عمري وصرت ام، بس لسه رهبت انه مس وسام الطل عم تحكي معي لليوم موجوده.
1: حبيبه قلبي الله يسعدك،
0: كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه يا مستنا.
1: حبيبة قلبي الله يسعدك، ومذكر يعني مجرد انكم تذكرتوني اتمين، يعني اتمين زلقتمي والله
0: يا
1: كثير بتعني لي، كثير كثير ما تتخيلي
0: والله مس.
1: وسوري عشان صوتي لانه انا بس هيك شويه احا.
0: سلامة قلبك، الف سلامة عليك، ما تشوفي شر يا مس.
1: وانا تشرفت اصلا اني درست طالبات مثلك يا رند،
0: في
1: طالبات ما شاء الله صيدلانيات ومحاميات وطبيبات، وين ما بروح مس وسام، فكتير كتير هذا بعنيلي، كتير ما بتتخيلي.
0: تعرفي مس، أنا لما قبل ما أحكي معك رنيت على طالب كانت معي دعاء أبو عمر، بقولها دعاء بدي رقم مس وسام، قالت لي رند وين بدك رقم مس وسام، أدبر لك أحكي معها مسنجر. فعلى السريع رنيت عليك رديت وزبطت الأمور، ما بنعرف كيف، على الرغم من إنه سبحان الله يعني بس حكيت لها مس وسام ميزت مين، مس وسام اللي أنا بدي أحكي معاها، لأنك أنت فعليا مش بس أثرتي فيي، أثرتي فينا كلياتنا يا مس، بالعلم بالأسلوب باللباقة بالكلام بالشخصية بالكريم، كل إشي أعطيتينا إياه باكج كامل بدون ما تحسي على حالك.
1: الحمد لله،
0: الله يسعدك يا مس، الله يخليك.
1: والله الحمد لله يا رب أكون أديت اللي علي وعملت اللي علي اللي بيرضي وجه الله تعالى أولا، وأولياء أموركم ثانيا، وأنتوا ثالثا.
0: الله يسعدك،
1: هيك بتمنى دائما إنه يكون يعني في رصيدي عند رب العباد.
0: الله يخليك يا مس، الله يسعدك.
1: ولما أشوفكم هيك على الفيسبوك على الإنستغرام معروفين ومشهورين وناجحين، أنا من قلبي من جوا بنبسط بغض النظر شو المهنة، كثير
0: بنبسط حبيبتي يا مس والله. وانا مبسوطه كثير فيك اليوم، يعني احكي لك والله ضحكت من الدان للدان بس لاني انا عم بحكي معاكي. اخر مره شفتك وحكيت معك بال2012 تخيلي، بعد 14 سنه بس خلصنا توجيهي، اليوم انا بحكي مع مس تيمين قدي. شكرا شكرا يا مس وسام انك تقبلتي دعوتنا، وكل عام وانت بالف خير.
1: انا تشرفت فيكي وانت بخير يا ربي، وشكرا للاذاعه وشكرا لك لهاللفته الكريمه
0: حبيبتي يا مس. شكرا جزيلا، شكرا لك مس وسام الطل كنت معنا، وشكرا لها، تحياتنا، اهلا وسهلا فيكي، الله يخليكي ويبارك فيك. شكرا
1: أهلاً.

0: وأكيد في هذا اليوم يوم المعلم العالمي لازم نحتفي بمعلمينا الحاصلين على جائزة الملكة رانيا للتميز. تنضم إلينا عبر الهاتف المعلمة ليزا أبو ذياب. مس ليزا كيف الحال؟
1: صباح الخير.
0: صباح الورد
1: والعطاء حبيبتي.
0: يا هلا بك. ألف ألف مبارك ستي حصولك على جائزة الملكة رانيا للتميز. يعني اليوم المعلم يكون مدرك لدوره وقيمته في الغرفة الصفية وأثره في قلوب طلابه، وخصوصا شعار هذا العام نحن امتداد لمعلمينا. كيف تلمسي معناه في تجربتك كمعلمة؟
1: يعني بصراحة لما قرأت وسمعت الشعار يعني رجعني تقريبا 35 سنة لوراء. ففعلا المعلم أثر ممتد. يعني أنا عندي شغف في التدريس من معلمتي. يعني بوجه لها طبعا تحية. في الثانوية كان لها أثر كبير على يعني مسيرتي المهنية لأني أنا أتجه للتدريس. فيعني كنت شغوفة جدا بطريقتها، أسلوبها، حتى الكاريزما، شخصيتها، لبسها، طريقتها بالتعامل معنا في الغرفة الصفية، يعني ألهمتني بصراحة. ففعلا الشعار يعني بيختصر مسيرة من العطاء الممتدة، وإن شاء الله يكون كمان أنا أثري على طلابي ممتد إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: رب العالمين. يا رب. حبيبتي
0: يا رب يا رب يا مس. مس اليوم حضرتك حصلتي على جائزة الملكة رانيا للتميز.
1: نعم.
0: ماذا أضافت هذه الجائزة لك على المستوى الشخصي والمهني؟
1: نعم طبعا بدي أوجه تحية أنا لجائزة الملكة رانيا المكتب كامل. يعني بصراحة الجائزة مش مجرد محطة في حياتي أنا مريت فيها، يعني هي ما يعني مسيرة، وليست فقط فرصة أو خلينا أحكي يعني جائزة أخذناها وانتهى ومحطة وانتهت في حياتي. لا، هي كانت فرصة إني أنا أتأمل في ممارساتي المهنية، فتحت لي أفاق كثيرة، أعرف مين أنا كمعلمة.
0: نعم.
1: وإيش بطمح إله وشو بس على المستقبل. لأنه بصراحة الجائزة يعني من لما بدأت يعني أنا أسمع عن الجائزة، بصراحة أكون معك صريحة، أول ما تعينت أنا لسه كنت في مدارس خاصة، كنت كثير أسمع عنها وأسأل عن الجائزة، يعني جائزة الملكة رانيا. ومجرد ما طلع لي تعيين في الوزارة السنة الثانية كنت مباشرة بقدم للجائزة.
0: ما شاء الله.
1: من يعني شغفي وحبي، يعني من كثر ما قرأت وسمعت عن الجائزة. هي فرصة للبحث العميق، فرصة إنك تعرف نفسك كمعلم من أنت، لأنه هي مش بس بتخاطب الجانب المعرفي عند المعلم. هي بتجعل المعلم يعني يختبر مهاراته، يخرج من الأرض الواقع اللي هو المعاش التقليدي إلى واقع يعني معاش من تقليدي إلى معلم منفتح، معلم متأمل، متعلم باحث، متعلم ممارس. فهذا كله يعني سقلته الجائزة. على الجانب المهني كمان يعني الجائزة بصراحة عززت فينا ثقافة التطوير المستمر. إحنا هلأ سفراء للجائزة، وبالتالي إحنا دورنا بدأ بعد ما أخذنا حتى الجائزة. فعشانك أنا بقول لك هو فعلا أثر ممتد، حتى الجائزة لها أثر ممتد. فإحنا كفائزين الآن سفراء في الميدان،
0: ما شاء الله،
1: لزملائنا الآخرين ننقل رسالة التميز، وبنسعى إلى أنه ننشرها بين كل المعلمين في الميدان.
0: نعم.
1: أما على الصعيد الشخصي يعني بصراحة كتير زرعت يعني فينا المسؤولية، عززت من قدراتنا، ثقتنا بأنفسنا، والقدرة على العطاء.
0: نعم.
1: المعلم قادر. نعم.
0: ما شاء الله مس ليزا. وكمان في عنا اليوم الجميل بجائزة الملكة رانيا للتميز، هي بتشمل كل المعلمين، كل معلم متميز في العمل التربوي والميداني أو في الميدان التربوي هي أيضا بتشمله وتصل إليه. وبس نحكي يعني بدقيقة لو تكرمت عن الجمعية اللي انطلقت أساسا مع يوم المعلم. في اليوم احنا بنحتفل بمناسبتين.
1: نعم. يعني بوجه تحية زي ما حكيت لجمعية الجائزة، نفتخر بإنجازات الجمعية، خاصة إنها فقط أنت يعني هلأ ذكرت المعلمين، نحن اليوم نحتفي بالمعلمين، لكن هي وصلت لكل المجالات، وصلت للمرشد، وصلت للمدير، للمعلم. دائما جوائزها حتى في الميدان، في مديريات التربية، الآن في قسم الإشراف في جائزة تم إطلاقها من جائزة الجمعية. يعني هي مش فقط ترى أنه المعلم فقط وحيد في الميدان، هي شملت كل الجوانب، لأنه هاي الجوانب كلها متصلة بترتبط بعضها البعض. أيضا الجمعية أطلقت جوائز وبرامج للتميز خاصة تستهدف المدارس في الميدان، حتى تربطهم بالواقع وتبرز الإبداعات اللي عند المعلمين، ليس فقط الفائزين. يعني برامج الجمعية الآن تستهدف كل المعلمين حتى اللي غير فائزين كبرامج للتميز مختلفة مثل برامج صفر الفرح المكتبة الإلكترونية يعني أنا بدعو كل المعلمين إنهم يراجعوا موقع الجائزة ويدخلوا يشوفوا هاي البرامج.
0: نعم بإذن الله تعالى. مس ليزا يعني ألف مبارك أول شيء حصولك على جائزة الملكة رانيا للتميز، وكل عام وإنت بخير وإن شاء الله تضلك الأثر الذي لا ينسى في حياة طلابك. شكرا مس ليزا مشاركتك معنا في بيت حواء. شكرا وإنت بخير.
1: أنا حابة أختم معكم بما إنه اليوم إحنا بنحكي عن الأثر يعني حابة أختم معكم برسالة اليوم وصلتني من طالبتي.
0: تفضل ستي.
1: يعني مقولة يعني كانت رسالتها إنه بعض المعلمات لا تنتهي قصصهن بانتهاء الدرس بل تبقى سيرتهن جميلة في القلب ويبقى أثرهن مهما مرت السنوات. فأنا بشكرهم وبشكر كل طلابي وأنا دايما بقول شعاري طلبتي أنتم سر تميزي.
0: ما شاء الله.
1: وكل عام ومعلمينا جميعا بألف ألف خير.
0: وأنت بخير ستي وأنت بألف خير. وشكرا مس ليزا أنا كنت اليوم ضيفتنا في بيت حواء. شكرا جزيلا المعلمة ليزا أبو ذياب الحاصلة على جائزة الملكة رانيا للتميز. شكرا لك. أما أنتم مستمعينا الكرام رح ننتقل لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم ومكملين حلقتنا معكم بإذن الله تعالى. خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مكافحة الفساد تقرر توقيف أحد ممرضي مستشفى حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. أمانة عمان تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع في العاصمة خلال 48 ساعة. البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي مقهى في عمان. إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستعمرون إرهابيون يعتدون اليوم على قاطف الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. موقع أكسيوس يقول إن القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على الانخراط بعمليات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: ولا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم بيصير فيه لبس. اللبس هذا بيصير بسبب عدم التفاهم بين الزوجين من الأساس، وبيصير كمان بسبب الفضول القاتل، وبعض أحيان بسبب الناس اللي بتحب تعمل خير كتير بتعبي براس طرف على الطرف الثاني. شو القصة؟ القصة هي حسابات التواصل الاجتماعي بين الأزواج وخصوصيتها. الزوج عنده فيسبوك أو عنده إنستغرام أو تويتر أو أو أو أو هلا صار إكس هاي الأيام
1: إكس
0: بالضبط. فبيصير في فضول حتى متابعة هاي المواقع التواصل الاجتماعي. فهل يوجد خصوصية بين الأزواج أم لا؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع بنرحب بالدكتورة إيناس الجمل، المحامية إيناس الجمل. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: فيك
0: كيف الحال؟
1: أهلا ندحياك. يلا
0: شرفتينا. يا هلا بيكي. بيت حواء اكتمل بحواء يا جماعة. أهلا وسهلا فيك ستي. ستي بداية بيصير بنعرف انت مريت بالتجربه، انا مريت بالتجربه، وكثير ناس بتزوجوا، فهلا بفكروا انه ما دام نحن تزوجنا ففيش حدود للخصوصيه بيناتنا، ما دام انت مرتي وانت زوجي فاحنا يعني مستباحين. فهل اليوم يوجد خصوصيه بين الازواج؟
1: هلا قبل ما بنفوت بهذا الموضوع وقانونيته وخصوصيته،
0: نعم،
1: لازم نميز بشغله معينه. عقد الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، لكن لمجرد انه ميثاق غليظ بين الزوجين هذا بيرتب له بوجود حقوق وواجبات متبادله بين الطرفين، لكن لا يوجد اندماج بالشخصيه فيما يتعلق بالمعاملات وبالاسرار الخاصه فيهم. في هناك خصوصيه وذمه مستقله لكل واحد فيهم بما يتعلق بالمعاملات، كل واحد له كيان. لا يعني الزواج والارتباط انه يعطيه الحق بهذه الخصوصيه والاطلاع عليها.
0: نعم.
1: إلا بإذن أو بالطلاع، هيك قانوننا نص على ذلك. يعني لا يعني وجود مجرد رباط الزواج بين الزوجين بيعطيه الحق إنه يكون له الحق يطلع على خصوصياتي. في خصوصية لازم بإذن.
0: نعم، يعني يا جماعة إحنا نكون صريحين، وأنا آسفة رح أطلع على النص شوي أستاذ.
1: أحكي لي.
0: إحنا البنات، مش أنا ما بطبق هالمقولة، أنا ما ليش دخل بنات بشكل عام. مصاري إلي مصاريك إلنا.
1: نعم.
0: حسابي إليك حسابك إلنا كلنا.
1: نعم.
0: حساب الفيسبوك. فإحنا عنا الذمم المالية.
1: نعم.
0: منفصلة
1: عن ذمم مالي. نعم.
0: بس موضوع الحسابات الشخصية لا، هذا لازم يكون.
1: نعم.
0: sharing is caring.
1: نعم.
0: بس هذا الموضوع ما في أي أحقية من يعني بدخول على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن دكتورة أكيد وصلتك حالات.
1: نعم.
0: يعني قانونياً قد لا يكون أو لا يتم إعطاء طرف للطرف الآخر كلمات المرور أو الحسابات بالرضا، وتم اللجوء إلى القرصنة أو الهكر.
1: نعم.
0: هل هذا فيه أي إجراء قانوني لطرف ضد الآخر بين الزوجين؟
1: نعم. هلأ إحنا اتفقنا على شغلة.
0: نعم.
1: إنه الزواج ما بيعطيك الحق إنك تطلع على الحسابات الخاصة بالزوج الثاني أو بالطرف الثاني.
0: نعم.
1: هلأ بعض النساء أو الرجال بتلجأ لهذا الموضوع، بتطلع من باب تعتبر أنه هذا زوجي أو هذا ملكي أو هاي زوجتي، خصوصية إلي، فأنا هذا أنا أحق أني أعرف. هاي بحاسب عليها القانون وإلها مساءلة قانونية، ما بطلع لها أبدا سواء الزوج أو الزوج للطلع على أي حسابات خاصة بالأزواج أو بالطرف الثاني إلا بإذن. وإذا كان الإذن برضو لازم يكون له صلاحيات، له بيكون مشروط. يعني في ناس كتير، نحكي ببساطة، تعرف الزوجة كلمة السر تبعت زوجها أو كلمة المرور. لا يعني علمك بكلمة المرور بالأكاونت تبع زوجك سواء فيسبوك إنستغرام سناب شات واوا يعطيك الصلاحية إنك تدخلي على هذا الأكاونت. لازم بإذن.
0: نعم.
1: لازم تكون حتى الموافقة مشروطة أو تكون هو أعطاك الإذن بذلك.
0: نعم. نعم، لكن فيما عدا ذلك إذا تم دخولك على هاي الحسابات إذا أنت دخلتي بغير إذن، وإذا يعني طقت ببار السلافة بعرضك مسائلة قانونية.
1: نعم، بتعرضك. نعم. لمسائلة قانونية.
0: نعم.
1: إحنا منصير أمام أولاً أمام سير إنه مسائلة قانونية إنك أنت دخلتي بدون إذن. بالقانون ما بس ما بطلع لك إنك تفوتي بدون إذن الطرف الثاني أو الزوج إلا.
0: نعم.
1: بموافقته أو إلا برضاه. هاي فيها جريمة انتهاك خصوصية أو حرمة. هاي إحنا نأخذها بأمور ببسيطة جدا ونأخذها على محض البساطة، لكن لا، هاي انتهاك حرمة وخصوصية يعاقب عليها القانون، وهاي إلها معاقبة سواء بتؤدي إلى نتائج عقوق وأفعال تانية سواء من بالقانون الشرعي أو قانون النظامي. القانون الشرعي سواء بين أزواج أو بالنظامي كمساءلة مدنية.
0: نعم. طيب في حال تم الانتهاك الخصوصية من طرف إلى الأطراف أو من طرف إلى الأطراف يعني، في غرامات أو قد تستبدل العقوبة بغرامة مالية؟
1: لا هلا في عنا قانون احنا عشان تكوني فاهمة، هلا في حالة انتهاك الخصوصية في هناك عقوبة.
0: نعم.
1: حددها القانون.
0: ما هي العقوبة؟
1: نلجأ لقانون العقوبات ونلجأ لقانون الجرائم الإلكترونية.
0: نعم.
1: قانوننا واضح كان بنصوص.
0: نعم.
1: فمثلا القانون حدد في عنا بنص المادة 3 على ألف من قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، للقاضي طبعا له حر صلاحية تقدير.
0: نعم.
1: هذا الذنب. هلا كمان الدخول على بيانات الطرف الثاني.
0: نعم.
1: وتعديلها او الغائها عقوبه اكثر، فيها تشدد بالعقوبه اكثر، وخاصه احنا النساء بنلجا لذلك. غرامه لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.
0: أوف.
1: غرامات.
0: غرامه كبيره.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم.
0: طب يعني والله هي سؤال
1: سليني.
0: يعني هي ما بتشتغل المراه وانتهكت خصوصيه رجل زوجها يعني، فكيف رح تدفع المصاري؟
1: هلا
0: تاخذ منه تدفع العقوبه؟
1: لا هلا هلا عشان تكون انت هل تعتقدي انه لمجرد صار انتهاك هلا هو قدام خيارين، الرجل او الطرف الثاني، بغض النظر نقول الرجل او الامراه، يا بتوافق وبتكمل وبتتنازل عن هذا الحق وبتكمل معه، يا اما ما بيوافق. اذا ما وافق فهو قدام خيارين، يا اما بده يسقط حقه لانه ما معاه فلوس على سؤالك تحديدا، او رح نروح باتجاه الحبس.
0: والله الموضوع اكبر ما احنا متخيلين.
1: نعم الموضوع
0: يعني
1: مش بسيط،
0: مش بس انه يا جماعه احنا بنشوف بوستات على الفيسبوك.
1: نعم.
0: بتقول لك شفت فلان دخلت ورا زوجي، شفت كيف كان كاتب الباسورد، رجعت فتحت تليفونه. ليه انا بحكي هاي الشغلات صراحه؟ لانه لان القصص اللي بعرفها اغلبها سيدات اللي بيعملوها.
1: نعم نعم.
0: بتفتح تليفون زوجها.
1: نعم.
0: او بتطلب حدا يهكر اكونتات زوجها لحتى تقدر تشوف الاشياء اللي فيه.
1: نعم.
0: طيب سؤال التالي، يعني بدافع الفضول والله قد ما بشوف بوستات على الفيسبوك.
1: نعم.
0: وعلى المشاكل اللي بتصير هلا، دخل طرف من الأطراف على حسابات الطرف الآخر ووجد ما يدينه باتهامات مختلفة، سواء خيانة أو خلافات، أو يثبت مثلا أنه أكل حق فلان، أو مثلا والله بعت الشغل الفلاني منه أو أخذت منه المبلغ الفلاني، وعمل سكرينات واحتفظ فيهم، هل يستطيع أن يقدمها كأدلة ضد الطرف الثاني؟
1: ممتاز على هذا السؤال، وهذا أكثر النساء تعتقد، لمجرد النساء أو الرجال أخذت سكرين شوت سواء لعلاقتها معها كطرف أو لحد ثاني أنه هي حصلت على دليل. في نقطة كثير مهمة لازم إحنا نحكي فيها، اللي هي حجية هذه الوسائل اللي إحنا وصلنا لها سواء من رسائل أو صور، مدى حجيتها في الإثبات ومدى بنقدر نستخدمها. هلأ في إشي مشروط عنا بقبول أمام المحاكم الشرعية أو النظامية، مشروط بمشروعية الحصول على الدليل. بمعنى في عنا قاعدة بتقولك ما بني على باطل فهو باطل. إذا أخذتي هاي الصور أو هذه الرسائل بدون موافقته وبدون رضا فهي غير صحيحة، أخذتيها بطريقة مخالفة للقانون. ما بتقدري تستخدميها كبينة عليكي، وفي هذه الحالة تستبعد الأدلة من ملف الدعوة أساسا، لا يتم استخدامها كدليل لأنك ما أخذتيها بطريقة قانونية. ويحق للطرف المتضرر، ها إذا حق الطرف المتضرر للطرف الثاني، الرجوع واللجوء إلى المحاكم لمحاسبتها ومعاقبتها لذلك.
0: نعم يعني بتقول لك أم أحمد حلو، معظم الرجال سيسجنون زوجاتهم.
1: لا لا
0: لا يا أحكي لك شغلة هلأ. هي قبل أن يحكم القانون أنه شخص يدخل على أكاونت أو حساب شخص، هي محكومة بأخلاقيا.
1: نعم
0: أخلاقية محكومة.
1: نعم.
0: يعني نعم، لكن بترجع كمان لضميرك كإنسان.
1: نعم.
0: كبني آدم كشخص على الفطرة، أنه أنت كيف تنتهك خصوصية غيرك، بتبحبش ورا غيرك.
1: صح.
0: بتنبش ورا غيرك.
1: صح صح.
0: يعني هو بالآخر اللي بيخاف من البعبع بيطلع له.
1: صح صح.
0: ما بنبش.
1: هلأ بدي أقول لك شغلة بعيدة عن القانون، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو قال يا رندا؟ لا تحقق. لما أجوا فيها السر شو يعني؟ هاي أنه أنت ما تدور. خلاص. هلا انا مش عم بقول يعني انه احنا في اشياء بتكون طبعا مبالغه ماخذه بطريقه غير اصوليه، في اشياء غير مقبوله، بس انا بقصد في ناس كمان بطبع الفضول الزائد.
0: نعم.
1: بطبع اللي ممكن يؤدي الى تفسيرها بطريقه خاطئه ويؤدي الى خراب يعني خراب بيوت.
0: نعم نعم.
1: سواء في شرعي، ممكن تلجأ الأمور هاي لتروح الاتجاه النظامي للتفريق للضرر، ممكن تروح لمطالبات بتعويض بعدين. بس يصير نزاع وتصير مشكلة، بنسوا موضوع انهم كانوا ازواج.
0: نعم.
1: بتصيروا خصوم.
0: نعم.
1: هاي النقطه الاساسيه اللي بيفهموها يعني الاطراف.
0: نعم.
1: واغلب العالم بتنسى هالقصه.
0: طب دكتوره، بحسب معرفتك والحالات اللي بتمر عليكي، هل فعليا ممكن شخص يشتكي، يعني زوج او زوجه تشتكي على الزوج او الزوجه لانه قام بالدخول على الحسابات الشخصيه؟
1: نعم.
0: توصل لهي المراحل؟
1: نعم في دعاوي بتكون انتهاك خصوصيه وسريه، وبتم عرضها امام المدعي العام، وبتم حل لجوء لها، وبيجي بسمع اقوالها، واول سؤال بقولها هل انتهك على خصوصيتك او تم عليكي او اخذ ادله عندك؟ بتقول اه. هل بقولها بتشتكي عليه؟ بسال المدعي العام اه. بقول هل تضررتي؟ هون الجزئيه نعم، لانه الامور خاصه فيه. لمجرد انها تقول

0: الامور مش هيك؟
1: اه بالضبط. احنا هو بالضبط احنا بنشوفها من هذا الباب، انه هو زوجي او هي زوجتي شو المشكله. طيب لو لو لو وسعنا الرقعه شوي، رقعه الاسئله او الحوار، اليوم بنشوف ازواج بيشاركوا صور بعض. الزوج قام بنشر صورته هو وزوجته بالرغم من عدم موافقتها. هل يترتب عليه شيء قانوني؟ وهل هذا هو مخالف من الأساس؟
0: هاي العقوبة أو هاي الجرم بسموه جريمة، جريمة إفشاء الأسرار. وفي حالة مشاركتها مع ثالث، شو يعني كلمة مشاركتها مع ثالث؟ مع شخص ثالث، سواء رجل، امرأة، أو زي ما بنعمل على البوستات نزلت صورة بدون رضاها، هاي بحد ذاته عقوبة. وفي ناس كتير بتيجي بتعمل هيك بدون بتفكر ببساطة الموضوع، ما هي مرتي، حتى لو هي مرتك وهي ما بدها تنزل الصورة من حقها هي تعترض، أو أنت أو أنت هو ما بده ينزل صورتك من حقه يعترض عليك وما يوافق على ذلك. وهذه هاي بنص عليها فيها مخالفة قانونية على ذلك. وهي بتأدي برضو إلى قضايا ومشاكل بين الأزواج. في أمور بسيطة، المشكلة إنه في أمور بسيطة بين الأزواج بياخدوها بكتير بساطة باعتبار إنه هو ملكي، هو زوجي، هو إلي، هو سواء الزوج أو الزوجة، فبتصرفوا على هذا الأساس مع إنه له تبعات قانونية لازم كتير إحنا ننتبه لها.
1: هو لا يعني دكتورة لا أخفيكي شعوري وأنا عم بسأل الأسئلة، حتى لو إنها يعني هي مجرد توضيح أو للإشي، أنا بشعر بغرابة إني عم بحكي عن الزوجين كأنهم أغراب عن بعض. يعني شعوري وأنا بطرح بالأسئلة أصلاً حاسة بالغرابة بالموضوع، إنه لازم أستأذنه أو يستأذني قبل ما ننزل الصورة، يعني زي كأنه لما تسجل أولادك بالمدرسة رح يعطوك عدم ممانعة على تصوير الأبناء، هي نفس الشيء صفت إذن. نوقع بعض على عدم ممانعة.
0: أيوة إنه ما بصير تسوي. هلأ في بكون في ناس يعني بعض الأزواج بكونوا بالذات الأجيال اللي طالعة واصلة درجة من النضج والوعي، بيجي بقولها إنه ما بصير أي شيء يعمل، خاصة إنه السوشيال ميديا صار إشي جزء رئيسي بحياتنا إلا بموافقتي أو برضاي. وكتير ناس أدت إلى انهيار البيوت وانهدامها بسبب هذا الموضوع
1: للأسف.
0: بتكون موضوع مشكلة صغيرة، مشكلة نحكي هلأ ببساطة أكتر، أغلب النساء بتيجي بتلاقي إنه على علاقة مع سينة من الناس، سواء زميلته بالشغل أو واحدة، بغض النظر هي شو بتعمل، هي بتعتبر انه هذا حقي وانا بدي اثبت انه هو بيخونني وعن انه في خيانه زوجيه سواء الرجل او المراه. بالقانون هذا غير جائز. لا يجوز تبرير وسيله مشروعه وانك تاخذي سكرين شوت لاي تواصل او تفوتي عليه بغيه اثبات واقع معينه كالخلاف الزوجي او الخيانه او هذا كتير الموضوع حساس. يعني احنا انا بحكي بلغه البساطه، انا زوجي قبل ما اكون محاميه. ضروري كتير نفهم انه نحترم خصوصية بعض، ما نتجاوز إلا حدود معينة ما نتجاوزها عشان كمان تضل الأمور ثابتة مستقرة وآمنة بين الزوجين.
1: نعم. طب دكتورة في بداية اللقاء حكيتي إنه يجب دخول، إذا بدنا ندخل على أكاونتات بعض أو حسابات بعض بيكون في موافقة من الطرف الثاني، فالطرف الثاني معطيها للزوجة أو للزوج العكس، يعني الموافقة ادخلي على الحساب اعمل اللي بدك إياه، حسابنا واحد. ووجدت ما هو مؤلم أو مؤذي لإلها، سواء ارتباط أو مسج غير أخلاقي أو ما إلى ذلك، هي ماخذ الموافقة وهو ماخذ الموافقة وداخلين على حسابات بعض بموافقة بعض، عملت سكرين شوت هون أو عمل سكرين شوت هون، هل تأخذ كدليل؟ هي ما بنيت على باطل، هي دخلت بموافقة الزوج وهو دخل بموافقة الزوجة،
0: تمام،
1: ودخل على الأماكن يلي الاثنين يعني اللهم صل على محمد سامحين لبعض بهذا الكلام. فهل اليوم أخذها للسكرين شوت؟ ضحكتي.
0: ضحكت لأن هذا أكثر أغلب العالم بيعمل هالقصة.
1: بالضبط. فهل إن اليوم أخذت سكرين شوت أو هو أخذ سكرين شوت يعتبر دليل واضح وحجة واضحة في المحكمة؟
0: لا أفهمك. ابتداء خلينا نميز بجزئية كتير مهمة. لا يعني معرفة كلمة المرور أو كلمة الباسورد أو كلمة السر إنه بيعطيك الحق بالدخول على الأكاونتات الخاصة فيه.
1: لا هو سامح لها أدخلي.
0: أوكي أدخلي. دخل. لكن أنت دخلتي أعطيها تفويض مطلق، أقول لك خلينا نمشي بناش، نقول لها أدخلي لي على الهوت ميل وجيبي لي هذا الملف، خلينا نقول أعطيها هو سامح لها تفوت على ولقيت إشي، لا يجوز إنها تستخدم هذا الدليل حتى لو هي معها هاي الصلاحية إنها تستخدمه ضده في المحاكم. لأنه هذا يعتبر تفويض مقيد بالقانون، هذا تفويض مقيد لا يجوز استخدامه أو تبريره لاستخدامه لوسيلة أخرى أبدا ما بصير.
1: طب بحكي لك سعد المصري، الله يعطيكم العافية، حلقاتكم مميزة ومفيدة. يعني يا دكتورة نرجع لتلفونات الأرضي.

0: نفتح يا سعد لما نفتح التلفونات الأرضي. دكتورة اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الموضوع هذا
1: شائك
0: ولأنه بصراحة الناس بتتعامل معه أنه عادي. يعني لو بدنا نحط كل شيء على جنب اللي تربينا عليه، الدين، الأخلاق، حطنا كل شيء، هاي الناس ما حطتها بعين الاعتبار، حتى القانون بحاسبك عليها. طب إذا أصلا ما في ثقة متبادلة بين الزوجين، لشو هالعلاقة الزوجية؟
1: هلأ هذا الموضوع أنت عم تحكي بشيء كتير كبير. موضوع أولا يعني ما في واحدة بدأ دخلت بعلاقة زوجية أو ارتبطت بزوج إن شاء الله تكون في ثقة. لكن إحنا بنقول مرات بتمر على هاي العلاقة الزوجية مرات أشياءات، يعني خلينا نقول زي خلينا زلازل شوي لا سمح الله، متغيرة، ظروف متغيرة. لكن يعني إحنا لازم نكون إحنا واعيين سواء رجال أو نساء أو كطرفين إنه ما نهد الأساس. ولا يعني إنه لقينا بمجرد لقيت مسج، أنا ما عم بحكي على الأشياء المبالغ فيها،
0: نعم
1: كلامي أنا واضح. في أشياء بيقولك ما أنت، لا في أشياءات لا يعني بمسج أو لك عابرة أو بطريقة، بديش أقول عابر، أو بمسج أو صار حوارات أن تكون هي سبب لهدم منزل
0: 100%.
1: بالأشياءات اللي غير مبالغ فيها، نعم. بالأشياءات اللي غير واضحة، أنا عشان يكون من باب الدقة،
0: نعم.
1: مع اللي بيسمعني هلا بقولك طب ما هو في أشياء، لا الأشياء الغير واضحة لا طبعا من حاسبة، تعال أنت مش لحالك، في طرف تاني معاك وفي حياة وفي سواء رجل أو امرأة. بس غير موضوع الثقة خصوصية لازم إحنا نحترمها. هذا عشان تمشي الأمور بسلاسة، بعلاقة حلوة بين الأزواج.
0: نعم نعم 100%. دكتورة رح نكمل لقائنا بس بعد الفاصل، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع الماء

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامكو.

0: اهلا وسهلا فيكم الجديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم في استضافتنا مع الدكتوره ايناس الجمل. اهلا وسهلا فيك دكتوره.
1: يا هلا بك
0: دكتوره. كنا نحكي من شوي عن خصوصيه الازواج وما بين الازواج، وكنا نحكي برضه انه قد ايه مرت على على عليكي حالات وقصص انه ممكن يتم الدخول فعليا على الحسابات بعضهم البعض وعدم استخدامها كأدلة. لكن من وحي التجربة والواقع، يعني بتجربة بتعرف من العشرة، من الموجودة، من القرايب، من الكذا من الكذا من الكذا، ما الذي يدفع زوج من الأزواج أو طرف من الزوجين إلى الدخول إلى هذه الحسابات من الأساس؟
1: هلأ قبل الفاصل حكينا جملة اللي هي يعني الثبات أو الأمان بين الزوجين، أو الطمأنينة بينهم وعدم الشك. لمجرد بعيد الشر يصير بين الطرفين أي ذرة شك بتبلش تدور، سواء الزوج سواء الزوجة. هلأ مرات بيكون في شك مبرر، ومرات الغيرة في غيرة مبررة وغيرة مش مبررة. لكن في بتكون إلها مؤشرات لهذا الموضوع. في انا عم ما بدي احكي لي غير مبرر، ما بدي احكي لي غير لغير واقعي، او احكي لي غير خارج عن الطبيعي. خلينا نحكي الاشياء اللي بلشت تظهر هاي الامور نتيجه مؤشرات او تصرفات طلعت من الزوج او طلعت من الزوجه. بلش خلينا نقول الشك يدخل بقلب الطرف الثاني من تصرفات او من ممارسات خطا، هاي بناء عليه بصيروا يدوروا مباشره. الزوج أو الزوجة بصير يدور وراها في سبب للتغيير. هلأ التغيير مرات بيكون كمان على تصرفاتها وعلى أفعالها وعلى ومسكة الموبايل. هلأ هاي النقطة اللي كتير مهمة، إنه إحنا في كتير أزواج أو زوجات بتشكي إنه عفوا العفو حتى إذا دخل على التواليت بياخد موبايله معه، وصارت هذه ظاهرة شائعة إنه من باب حتى لو راح الحمام بياخد موبايله معه، إنه ما بده يخلي موبايله مع إنه حاطط كلمة باسورد، كلمة سر. هاي التصرفات بتبلش تعطي شك للطرف الثاني. ممكن يكون مبرر ممكن يكون غير مبرر.
0: طبعا طبعا يعني. لكن حكيت لي نقطة جدا مهمة قبل اللقاء، قبل ما نبدأ اللقاء قالت نسب الطلاق، حكيت لنا نسبة الطلاق عالية
1: جدا
0: ومخيفة.
1: نعم.
0: والأعمار على ما أعتقد نسبة طلاع الموضوع أعمار صغيرة نسبيا.
1: نعم.
0: مش أعمار كبيرة.
1: نعم.
0: يلي ربوا هالولاد وخلص فضيوا لبعض وبلشوا بعض وتطلقوا. أعمار صغيرة بداية حياتهم الزوجية عم بيتطلقوا.
1: نعم.
0: فهل اليوم برأيك هذا النوع من الشك، الغيرة، اختراق الخصوصية لها علاقة بارتفاع، يعني أنا بحكيك بواقع خبرتك وليس إحصائيات وأرقام؟
1: أيوة بواقع خبرتي.
0: نعم.
1: بواقع إحنا عنا بقضايا بالمحاكم الشرعية أعلى نسبة قضايا شرعية التفريق. التفريق يعني طلاق، وأغلبها بتكون للشقاق والنزاع. وللأسف وبناء على خبرتي عشان أكون من باب الدقة مش بناء على إحصائيات، لأنه أي إحصائيات أنا ملزم أرجع لدائرة قاضي القضاء المحترمين والمقارين عشان أعطي أرقام صحيحة. لكن من باب الخبرة والقضايا اللي إحنا ماسكينها أعلى نسبة قضايا التفريق ولأعمار صغيرة. هلأ أعمار صغيرة كمان، هلأ أنا حكيت جملة، السوشيال ميديا والوسائل الإلكترونية صارت جزء أساسي من الحياة ما بيقدروا يستغنوا عنه الطرفين. صار هذا الموضوع عامل عائق لمجرد تغير الطرف الثاني مقابله.
0: نعم صحيح.
1: وصار جزء انه يتطلع عليه بطريقه الطرف الثاني انه جزء من الحياه، وانه ممكن يكون سبب في اختلاف العلاقه، او سبب ممكن بعيدا عن الخصوصيه التقليد او الغيره، يعني سواء الغيره من الطرفين، ما بدي احكي على النساء او على الرجل، الطرفين، الغيره، التقليد، السوشيال ميديا بده يقلد، و ومش كل ما ينشر هو صحيح وهو واقع. في أشياء
0: طبعاً.
1: كل ماركتينج وتسويق دائما الواقع والأصل بصلة.
0: صح. بتقولهم أحمد وليش هالحياة لما توصل الأمور بينهم لهيك؟ الله يهدي الجميع. فعلا شو هالحياة؟ يعني إذا برجع بحكي لك الجملة، إني أنا حاسة يعني حاسة بغرابة بطرح السؤال. شو هالحياة بين الزوجين؟ كل واحد واقف للتاني على دقرة، دخلت على حسابي رح أرفع عليك قضية، سويت لي شو هالحياة الزوجية هاي؟ شو قلت الوعي قبل ما ندخل على المؤسسة الزوجية أساساً؟
1: هاي أنت شو قلت يلا؟ قلة وعي.
0: نعم.
1: قلة وعي وقلة نضج، هاي الجزئية اللي كتير مهمة. لأنه أنا قلنا حكينا من البداية، هو بعتقد أنه لمجرد أنا تزوجتك أنت ملكي، سواء للطرفين، سواء الزوج أو الزوجة. هلأ بس عشان إحنا ننوه، مش بمجرد انه لقت اي دليل او اي شيء ممكن نلجأ للقضاء. ما بدها تكون بدها تتأنى بدها تمر الحياة الزوجية. هذا ميثاق غليظ. إحنا الأزواج يعني ابتداء بنفسي قبل أي حدا لازم يعني نصبر ونتحمل نتجاهل حياة دنيا أفراد بشرية طبيعة، لازم نراعي هالقصص وما نحط ونربط إنه موضوع الخصوصية هو ممكن يكون سبب لهدم هذه الحياة أو هذا الرباط الوثيقة اللي بين الأزواج، خاصة اللي بيكون عنده أولاد، اللي عنده 3-4 أولاد واللي صاروا الأولاد كبروا واللي صارت حياة ودنيا. مش سهل خرب البيوت أو هدم الحياة بيناتهم أبداً، مو سهل.
0: طبعاً طبعاً مو سهل. كيف يعني تهدموا بيت علشان شك ولا عشان بدي أدخل على حسابك تدخل على حسابي، أو علشان مشاكل بدي أقلد فلانة جابت جيب لي نفس فلانة، فلان عمل اعملي نفس فلان، أبصر مين يعني؟ هاي بصفي بالآخر مش حياة زوجية.
1: هلأ المشكلة رندا إنه الناس بتبسط هذا الموضوع بيعتبروه حق مع إنه هو هذا مش حق.
0: طبعاً يعني
1: هاي الجزئية اللي إحنا مختلفين عليها. بيجي كتير من الناس بتيجي عنا استاذة إنه كذا، لا أوكي حكي زوجك ومعاكي، أنت كيف أخذتيهم؟ سمح لك؟ أذن لك؟ ما بصير. فأنت هذا الجرم ما بتقدر تبني عليه ولا تعمل عليه ولا تحاسبي، ما بني على باطل فهو باطل.
0: دكتورة سؤال والله خطر لي هلأ يعني خارج النص. اللي بيسجلوا مكالمات أو بتحط التليفون على الريكوردر مثلا وبتطلع برا الغرفة أو تطلع برا البيت أو بتصور أماكن بالبيت بدون علم الطرف الثاني، هل في عليها تجريم أيضا؟
1: نعم تسجيل. هلا حتى بالبيت لما هو بيسجل ريكورد هو بيسجل لمين؟ للطرف الثاني.
0: نعم.
1: هل أخذ إذن بتسجيل هذا الحكي؟ أساسا لما لجأ للتسجيل، إحنا نقول بالابتداء لجأ للتسجيل ليش؟ من باب إيش؟ يا أما بده يدور وراها أو يدور وراء، أو من باب بده يلاقي دليل على حسب التكهنات أو الاعتقادات، أو حسب في إشي يعني إشي واصله، أو بحسب إنه هو بده يلاقي إشي يسند ويثبت مثلا الخلاف الزوجي، أو خلينا نقول الأكثر شائع الأكثر شيوعا اللي هو الخيانة الزوجية. بغض النظر عن المسمى في القانون لا يجوز، ما بطلع لك لا نصور، لا بطلع لك لا إلك ولا إله نصور ناخذ صور الا بموافقه الطرف الثاني،
0: ولن تكون حجه في حال تقديم للمحاكم
1: ابدا ابدا.
0: نعم. نعم.
1: يعني عشان تكوني فاهمه هذا يعني احنا حكيناها مشروعيه الحصول على الدليل.
0: نعم.
1: انت لما تاخذي هذا الدليل وتاخذيه لازم يكون بطريقه مشروعه.
0: نعم.
1: ان لم يكن بطريقه غير مشروعه يتم استبعاده.
0: نعم.
1: يتم عدم الاخذ به.
0: نعم 100%. يا جماعة والله أسهل إنه نعمر بيوت بدل ما ندور.
1: نعم.
0: على الخراب البيت.
1: صح.
0: ندور نعطي هذا الجهد اللي بنعمله والتفكير بالطرق الملتوية لنعمر البيت أسهل بكتير وأهون على النفس من دوارة على خراب البيت.
1: صحيح.
0: دكتورة شكرا أنك كنت اليوم ضيفتنا.
1: حبيت.
0: والله شرفتينا في بيت حواء.
1: الله يسعدك.
0: دكتورة إناس الجمال.
1: أنا
0: شرفنا يعني فيك يا حبيبتي.
1: صدق أنا تشرفت فيكم وسعيدة كتير بهذا الحوار، وهذا الموضوع كتير مهم لجميع الأطراف. سعيدة إني تعرفت كنت معاكم.
0: فرصة سعيدة.
1: كل احترام لك.
0: المحامي إناس الجمال كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء. أما أنتم مستمعين الكرام لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرزق. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك، جيليكو،
4: شركة أراناس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف دون من، دون أذى، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا ألا أن يخافا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما على الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما، أي المرأة والرجل، أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة. أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مكافحة الفساد تقرر توقيف أحد ممرضي مستشفى حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. أمانة عمان تزيل 140 عائقا من الأرصفة والشوارع في العاصمة خلال 48 ساعة. البحث الجنائي يلقي القبض على سارقي مقهى في عمان. إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستعمرون إرهابيون يعتدون اليوم على قاطف الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت 1122 عملية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب. موقع أكسيوس يقول إن القيادة المركزية الأمريكية تتحفظ على الانخراط بعمليات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآية خطيرة جدا، في أنها تؤكد على أن الفساد من صنع البشر. خالق البشر كل شيء أبدعه خير عميم، لكن الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات وأعطي منهجا ليضبطها، فوضع المنهج وراء ظهره وتحرك بلا منهج، وقع الفساد في الأرض. وهذا الفساد في الأرض في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالباء باء السبب. والله عز وجل كان من الممكن أن يفسد الإنسان ولا يذيقه نتائج فساده، إذن لا يتوب. لكن شاءت حكمة الله عز وجل أنه إذا فسد أذاقه نتائج فساده لعله يتوب. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو استعرضنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن أسباب هلاك الأمم لوجدنا هناك أسبابا كثيرة. في مقدمة هذه الأسباب التكذيب بما جاء به الأنبياء، وقد قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. إذن أحد أكبر أسباب هلاك الأمم التكذيب برسالات الأنبياء. ولكن هناك قضية خطيرة جدا، ذلك أنه في العالم الإسلامي لا تجد مسلما واحدا يكذب بما جاء به الأنبياء، ولكن هناك ما يسمى بالتكذيب العملي. لو تتبعت حياة المسلمين لا تجد في حياتهم ما يؤكد إيمانهم بالآخرة، ولا ما يؤكد إيمانهم بأن الله يراقبهم وسيحاسبهم. سلوكهم لا يتناسب مع ما يدعونه من إيمان. هذا التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي. إنك إن كذبت بلسانك هناك من يحاورك، هناك من يقنعك، لكنك حينما تعترف أن هناك يوما آخر وأن هناك حساب وأن هناك نار، ولا نجد في عمل هذا الإنسان ما يؤكد إيمانه، فهذا التكذيب الخطير الذي لا يكشف. لذلك العلماء قالوا: هناك كبائر ظاهرة وهناك كبائر باطنة. الكبائر الظاهرة الإنسان يتوب منها سريعا لأنها ظاهرة، ولكن كبائر القلب كبائر باطنة كالكبر والاستعلاء ورد الحق. فأنا حينما أقول التكذيب أقصد التكذيب العملي في العالم الإسلامي. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. هذه انتهت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أنا لا أخشى من التكذيب اللفظي، قد يظهر كاتب من حين إلى آخر فيكذب. هؤلاء قلة قليلة هم في مزبلة التاريخ، لكن الذي يقلق المسلم الذي يتمنى أن يعم الخير على كل المسلمين، الذي يقلق هذا المسلم أنك لا تجد في حياة الناس اليومية ولا في تعاملهم ولا في بيوتهم ولا في تجاراتهم ولا في سفرهم ولا في علاقاتهم ما يؤكد إيمانهم باليوم الآخر. الشيء الثابت أن الإنسان يتعامل مع الواقع بقانون إدراك انفعال سلوك. أنا لا أنفعل إلا إذا كان إدراكي صحيح، كما أنني لا أتحرك إلا إذا كان انفعالي صحيح. ولعل من أبسط الأمثلة أنك إذا رأيت وأنت في بستان أفعى، علامة إدراكك أنها أفعى لدغتها قاتلة أنك تضطرب، وعلامة اضطرابك أنك تتحرك إما إلى قتلها وإما إلى الهروب منها، كأن هذا قانون. لذلك لو أن الناس أيقنوا أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن يعصيه أحد. يعلم وسيحاسب وسيعاقب، بل إن الله عز وجل حينما قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. كأن الله اختار من بين أسمائه الحسنى اسمين فقط، القدير والعليم. يعني أنت حينما تعلم وتوقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. هذا جانب من جوانب أسباب هلاك الأمم، التكذيب. ولأن الله عز وجل يقول: فكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. ولأن الله عز وجل يقول: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لكن تؤخذ الأمة أحيانا بمعصية بعض أفرادها إذا أقرتهم على ذلك. أرفض المقولة الشائعة بين عامة المسلمين أن البلاء يعم. أنا أرى أن البلاء خاص والإكرام خاص. والآية دقيقة جدا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، وكلا أخذنا بذنبه وهل نجازي إلا الكفور. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ولكن قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. فهذا الذي ينسحب من المجتمع ولا يعنيه أمر هدايته، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يحمل هم المسلمين، هو مستقيم لوحده وانتهى الأمر، هذا يؤخذ بجريرة غيره، لأنه ترك فريضة سادسة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك فريضة كبيرة. فأنا حينما أقول أخذ الناس جميعا بتكذيبهم الأنبياء، بمعنى أن الباقين أقروهم على أعمالهم. سيدنا عمر يقول: والله لو أن قرية ائتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا. تصور حريقا نشبة في طرف حي من أحياء بلدة ما، فالذي يسكن في الطرف الآخر من الحي قال: أنا ليس عندي نار. إن لم يخرج من بيته ويساهم في إطفاء النار في أول الشارع، النار سوف تصل إليه. لعل هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا الذي لم يقترف هذه المعصية وأهلكه الله لأنه لم ينه عنها، ولم يتمعر وجهه حينما يراها، ولم يعبأ بفشو المعصية بين المسلمين، هذا ذنب أيضا. لكن بشكل عام التعميم من العمى، لا يعمم إلا أعمى. في كل بلد هناك طيبون وصالحون ودعاة إلى الله صادقون وملتزمون، هناك من يخاف الله. لكن حينما يغلب على الأمة فسادها وانحرافها وتفلتها من منهج ربها، عندئذ تستحق الهلاك. لكن المستقيم له معاملة خاصة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال تعالى أيضا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إذن التكذيب، تكذيب رسالات الأنبياء، أحد أكبر أسباب هلاك الأمم. والتكذيب قولي وفعلي، وأنا أرى أن التكذيب الفعلي أخطر من التكذيب القولي. لأن التكذيب الفعلي يدعوك إلى أن تجيبه، أن تحاوره، أن تأتيه بالدليل والبرهان، لكنه يعلن أنه مؤمن بالآخرة. فإذا دققت في حياته اليومية لا تجد أثرا لهذا الإيمان، تماما كما لو أنك ذهبت إلى طبيب وعالجك الطبيب وكتب لك دواء، وأنت بلباقة عالية أثنيت عليه وأثنيت على علمه، لكنك لم تشتري الدواء لأنك لست قانعا بوصفته. عدم شراء الدواء هو تكذيب بعلمه، مع أنك بلغت في احترامه وفي الثناء عليه. فما يقوله الإنسان ولا يعنيه لا قيمة له إطلاقا. لذلك لم يكن في حياة النبي نفاق، لأنه المؤمنون ضعاف كانوا. فالنفاق متى يكون؟ إذا أصبح المؤمنون أقوياء وهناك من له مصالح معهم ينافق لهم، ما كان في نفاق. فلذلك التكذيب كان صريح
وهذا ملمح خطير في أن الله عز وجل حينما أرسل أنبياءه كانوا في بداية الأمر ضعفاء. لماذا؟ لو جعلهم أقوياء لآمن الناس بهم جميعا، لا عن قناعة بدعوتهم ولكن خوفا منهم. لذلك أيعقل أن يمر النبي على بعض أصحابه وهو يعذب ولا يستطيع أن يفكه من هذا العذاب؟ مهلا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فحينما يكون موضوع التوبة سببا من أسباب هلاك الأمم، يكون حجم التوبة وثمارها كبيرة جدا في حياة المؤمن، لأن هلاك الإنسان شيء مدمر. فإذا تاب الإنسان من سبب من أسباب هلاكه فقد نجا من عذاب الدنيا وشقاء الآخرة. ابن عباس رضي الله عنه يقول كلام رائع، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وحينما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أي أن الإنسان حينما يؤمن الإيمان الحق وحينما يشكر الشكر الحق حقق سبب وجوده في الحياة، عندئذ تنتهي المعالجات كلها. إذن سبب هلاك الأمم أن تقترف المعاصي والآثام وأن يكذب الأنبياء. فحينما نصدق وحينما نستقيم على أمر الله نكون قد تلافينا سبب هلاكنا. وهناك فكرة دقيقة جدا، هو أن الأمة أو الفردة إذا وقعت فيما يوجب هلاكها هناك أنواع كثيرة جدا لهلاكها. قد يكون بعارض طبيعي كزلزال أو فيضان أو صقيع أو جفاف، أو بمشكلات داخلية أو بعدوان خارجي. هذه منوعة في أشكالها لكن متحدة في سببها. حينما ترتكب الأمة سبب هلاكها قد يأتي الهلاك من طرق كثيرة، ولا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: هودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 71 بعد 100.
1: سورة العلق، باب قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي. الحديث 1816. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر. الحديث 1817. عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث 1818. عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. سورة الفلق. الحديث 1819. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. الحديث 1820. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث 1821. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث 1822. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1823. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1824 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. الحديث 1825 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. الحديث 1826 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث 1827 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. الحديث 1828 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحديث 1829 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد ممرضي مستشفى الأمير حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. اتحاد المزارعين الأردنيين يقول إن كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا، محذرا من عروض غير منطقية. الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال. جيش والاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي يعلن أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما وكان خير معلم، هو الذي علمنا وعلم البشرية، وكل هذا العلم الذي نفاخر به هو من علم النبوات ومن علم الوحي ومن تعليم الله تعالى لرسوله، والنبي علمنا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مارسه النبي مع الصحابة ووجدوا أثره في حياتهم. هذا معاوية بن الحكم السلمي عندما كان يصلي وعطس رجل بجواره فقال بلسانه يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم وأخذوا، ثم يقول لهم ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت. ولكن يقول معاوية وهذا هو الشاهد، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وانتهى المشهد. وهذا هو التعليم. إذا كلنا لازم نتعلم الكرام من هذا الرسول المعلم، كيف كان يعلم، كيف كان يحلم، كيف كان يصفح، كيف كان يعلم أن هؤلاء في بداية عهد بالإسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من بعض حجرات بيته فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، حلقة تلاوة وذكر، حلقة تعلم وتعليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وهذا تعليم في الداخل. إذن ليس كل من دعا يستجيب الله له حسب هواه، لكن حسب حكمة الله تعالى. يقول وهؤلاء يعلمون ويتعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع المعلمين والمتعلمين دليل أن هذه غايته وهذه محبته. ذاك اليوم يقال لأي معلم عليك أن تحسن التعليم، وإن كنت مقتديا فهذا رسول الله، وقرأ كتاب الرسول المعلم للشيخ الكبير عبد الفتاح أبو غدر رحمة الله عليه ولغيره ممن كتبوا، وقرأ عن عجب كيف كان النبي يعلم ويتأنه، خاص أنه نجح في تعليم قوم أعراب، قوم عندهم جلافة وعندهم أنفة، لكن استطاع عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله أن يعلمهم فأحسن التعليم. هل يمكن أن نكون معلمين كما هو رسول الله؟ هذا الذي نرجوه. طيب، في قضية خطيرة في الفقه الكرام أرجو أن ننتبه لها، يمارسها بعض الناس. من حق من يتكلم في المسألة الفقهية الواحدة، لكن أن يتجاوز بعد ذلك إلى قبول الله وعدم قبول الله، لا، هنا تعدى طوره، ما إن علاقة. إحنا نقول هذا صحيح هذا باطل، هذا مشروع هذا غير مشروع، بعدين الآن لا نحكم ببطلان، خاصة فيما اختلفت فيه المذاهب. تختلف المذاهب في كثير من التفاصيل، لولا أن الدليل قابل للاختلاف لم اختلفت المذاهب. طب ما بالهم لم يختلفوا في قضايا معينة في الصلاة، لم يختلفوا مثلا في التوجه إلى القبلة. ما أحد من فقهاء الملة والدين مهما كان داخل دائرة أهل السنة وخارج دائرة السنة أجاز أن يصلى لغير القبلة، مسألة إجماعية. لكن في مسائل إنه من فعل كذا هل صلاة عمل مشروع أو غير مشروع، قضية أخرى. منها قضية مثلا السجود في بعض مواضع السجود مثل سجدة صد، محل خلاف بين الفقهاء والمذاهب. منهم من يراها سجدة كالمالكية مثلا، وبقية المذاهب، ومنهم من لا يراها سجدة، يعتبرها سجدة شكر وثناء من نبي الله داود. هنا يقف البحث إنه هل هي سجدة أم ليست سجدة. إنما الآن أكثر من ذلك نحكم ببطلان من سجد فيها وبطلان الصلاة وبمفارقة المأموم للإمام، لا هذا بصراحة غير صحيح. لكم أن تقولوا هذه السجدة يعد هذا المذهب، وهذا ما دام في بعض مذاهب أهل العلم يعتبرونها سجدة فلا مانع لمن سجد حتى ولو كانت سجد ثناء. فهنا الأصل فينا أن نتعامل بحكمة. الآن من أراد أن يلتزم بحذافير مذهبه وحده يلتزم هو، لكن لا تلزم الناس. الإمام يكرم ما بيستطيع يلزم الناس بمذهبه أبدا، وإن أراد أن يبين هذه المسألة بأدلتها يبين على ساعتها، ليقول أولا هذه مسألة خلاف. بعض المذاهب حتى هم اختلفوا أصلا في عزائم السجود، هل هي واجبة ولا هي سنة؟ والراجح أنها سنة، فمن فعل أجر ومن تركها ما عليه شيء أصلا. فالمسألة واسع، خلي الأمر على ساعته ولا تفرضوا على الناس الآراء المذهبية الحادة، التزموا بها لأنفسكم لا تلزموا الناس بها، والله أعلم. أخي أبو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم، كيفك؟
1: السلام، الله حييك علينا.
2: أنا مكلف أسألك سؤالين.
1: تفضل.
2: امرأة في العدة عمرها 68 سنة تقريبا، الآن تسأل هل تستطيع أن تصبغ شعرها في
1: هي عدة الوفاة ولا الطلاق؟
2: عدة وفاة.
1: لا، صبغ الشعر في عندها مشكلة،
2: لما بتشوف حالها شعرها أبيض بتتعقد نفسيا.
1: لا يجوز استعمال الزينة في عدة الوفاة،
2: يعني صبغة الشعر تعتد منها زينة.
1: نعم، هي زينة.
2: طيب،
1: نعم.
2: السؤال الثاني، هل تستطيع الذهاب إلى جيم وسباحة للسيدات؟
1: ممكن، يعني إلها حاجة طبية
2: تروح صح؟ رياضة يعني،
1: ما في أيمن، ما في أيمن، هذا جائز،
2: ما في
1: حاجة. بإذن
2: الله يجزيك الخير،
1: أكرمك الله. شكرا سيدي. وكمان يكرام حتى لا نتناقض، نقول هذه كذلك من مسائل الخلاف. لما أقول مسائل الخلاف أحتاطه لنفسي، وكل من نبدو يحتاط لنفسه مسألة خلاف خلاص. وذلك لما العلماء ذكروا أنه من أراد أن يعلم الناس وأن يفتي بده يحيط بالمذاهب لهذا الأمر، حتى يقول هذه مسألة إجماعية ولا هاي أسئلة مسألة خلافية. مسألة خلافية الأمر سهل، بيصيرون البحث في الأدلة والترجيح، والله أعلم. كان هنا سؤال عن العجز عن غسل القدمين في الوضوء لحالة طبية عارضة. أحيانا بعض الأمراض بصراحة ينصح المريض بأن لا يمس الماء، مثل هذا ماذا يفعل؟ عليه كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أعضاء الوضوء السليمة عليه أن يمسها الماء يغسلها، وهذه المنطقة إن تمكن من غسلها بدون أذى ذاك واجبه، إن لم يتمكن يمسح عليها مثل مسح على الجبائر. وإذا كان صعب عليه حتى مثلا باطن القدم فيها المشكلة، ممكن يغسل ظهر القدم بما لا يصيب العضو المصاب. الآن إذا كان في حالة حتى أعضاء الوضوء لا يستطيع، يعني أحيانا في حالات حرق بصراحة، فمثل هذا يذهب إلى التيمم. والتيمم يستعمل في حالتين، عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء موضوع واسع، قد يكون من خوف، قد يكون من حالة مرضية، والله يعافي الجميع. كان سؤال عن دين، سنوات طويلة غاب هذا الدين وانخفضت العملة كثيرا، نتكلم عن بلدة مجاورة، انخفضت العملة كثيرا، فكيف يؤدى هذا الدين؟ والله هذه القضية تابعة بصراحة لأكثر من نظر، سنكون مع إن شاء الله، ولكن بعد هذا الاتصال الكريم. أبو أصيل تفضل سيدي.
3: أزاد الله فضلك يا شيخي، بارك الله فيك.
1: وفيكم يا سيد، تفضل.
3: شيخي استهليت مقدمتك، الله يبارك فيك، بالعلم والعلماء.
1: صح،
3: الله يبارك فيك. فسؤالي على كان الانشودات اللي قبل البرنامج عن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بطه، فالآن هل اتفق العلماء، أجمع العلماء بأنه اسم طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو سؤالي.
1: لا إجماع لا، ولكن بعضهم قال ذلك.
3: بارك الله
1: فيك. وفيكم، أشكرك يا بصير، الله يرضى عليك. الموضوع سهل وبسيط، يعني بعض أهل العلم ذكر أنه طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. سأول الحديث في هذه المسألة بسيطة، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة أم الصماق مقابل البلدية. 079-54-321-40.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: المحققون قالوا أنه طه وياسين هي حروف مقطعة، لكن بعض أهل العلم منهم القاضي عياض منهم المفسر قرطبي ومروي عن ابن عباس أن طه من أسماء الرسول. إذا المسألة ليست إجماعية. أبو عوني تفضل سيدي. أبو عوني تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: الآية الكريمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: صحيح.
1: نعمة جاءت بالمفرد وتحصوها بالجمع، فكيف ذلك؟
0: طيب، تكرم يا بعوني، تكرم بعون الله. شكرا لسيدي. طيب، الأمر سهل، يعني نعمة تعتبر من المصادر، مصدر، والمصادر فيها تطلق على الفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وهذا وارد في القرآن كثيرا جدا. ولذلك رحمة مثلا، إن رحمة الله قريبة، أي إن رحمات، فالمصادر تفرد وتجمع ولا حرج. ولأمر آخر، أن النعمة هي نعمة عظيمة متكاملة، كأن النعم كلها مع تنوعها كلها بتصبح متكاملة متواترة يتبع بعضها بعضا، فتصبح نعمة واحدة لا تحصوها. ودليل أنه إرادة نعمة والمقصود الجمع كلمة تحصوها، هذا كلام صحيح، وكأن هنالك معنى بلاغي. إذا كانت النعمة الواحدة تستبطن نعما لا تستطيعون إحصاء ما في النعمة الواحدة من نعم، فكيف بتعدد النعم؟ وهو كذلك، والله أعلم. سأل سائل عن قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ما الفرق؟ هذا تدرج الكرام، يعني من الأدنى للأعلى. وليعفوا عدم إيقاع العقوبة، لكن يبقى أثر الفعل في النفس، والصفح هو قطعا عدم العقوبة سبقت في العفو، ثم محو هذا من القلب ومن المؤاخذة، وكأن شيئا لم يكن، وهذا من التدرج بهذا المعنى الدقيق. كان في سؤال حول وفاء الدين بعد سنوات طويلة وقد انخفضت قيمة العملة كثيرا. هذا كثيرا ما يحصل، وخاصة عند النكبات وعند اختلاف سعر الصرف للمبالغ. مثل هذا الحقيقة يلجأ فيه إلى عدة قضايا. أولا التراضي، إذا رضي صاحب الدين أن يأخذ المثلية جزاء الله خير، المثل يقصد يعني 1000 دينار ب1000 دينار، وإلا فيلجأ فيه إلى تقدير القيمة، القيمة إما من خلال الذهب وإما من خلال الدولار، لا الذهب أعدل وأفضل. منشوف ال1000 دينار كم كانت تساوي ذهبا قبل والله 20 عاما، وكم الآن تحول لغرامات وتضرب سعر يوم وراح يتضاعف المبلغ ضعافا كثيرة. إذا كان بينهما التراضي فبها ونعمت وأجر على الله، أو التراضي بمضاعفة المبلغ 1000 مرة ومرتين وثلاث. وإلا إذا لجوا إلى التحكيم، فالحقيقة من آراء أهل العلم بعضهم قال لا، القيمة قيمة، بعضهم قال المثل مثل، يعني بعضهم لا يرى، خاصة مثلا في عقود الزواج بيعتبروا المبالغ مستقرة كما هي مكتوبة في العقود، 1000 دينار 1000 دينار بغض النظر عن القيمة الشرائية، والله أعلم. مسلم تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: يعطيك العافية دكتور، الله يجزيك الخير يا رب.
0: عافيك يا ستي.
2: دكتور، أنا سمعت سؤال الأخ اللي قال عن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: تفضل.
2: طيب هلأ إحنا ممكن نعتبر تحصوها هون هي جمع يعني للي بدهم يحصوا مش للنعمة؟
0: لا، ما هي قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الضمير ها يعود على مين؟
2: على النعمة، لكن لا تحصوا أنتم، يعني لا تحصوا أنتم هي هيك الجمع،
0: كمان جيد،
2: الجمع تحصوا
0: كمان،
2: والهاب الضمير يعود على النعمة.
0: بس رح يبقى السؤال ذاته، أنتم لو اجتمعتم لن تستطيعوا إحصاء النعمة الواحدة، صح؟ وهذا معنى بلاغي. شوفوا مثلا نعمة العافية، نعمة الشمس، فكيف بالنعم الأخرى؟ فالمعاني كلها تشير إلى أن الله تعالى أفاض علينا النعم ولا نستطيع إحصائها، والمعنى الصحيح.
2: تمام، بارك تمام. الله يجزيك الخير دكتور.
0: شكرا سيداتي، شكرا. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسعدك دكتور.
0: حياكم الله. أنت سيدي
3: دكتور، قول قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعيسى بن مريم، الواو عيسى بن مريم معطوف على الأحبار،
0: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
3: وعيسى بن مريم
0: والمسيح ابن مريم. طيب، يعني تسأل سؤال أنت إنه المسيح على عيسى معطوف، صح؟
3: بالضبط، لأنه يمكن على المواقع واحد بيجي بلغة غلطية يقول الله والمسيح، إذن هم

0: الاثنين اله
1: ولا لا لا لا لا لا بس القران يرد عليهم في هذا صح؟
0: نعم.
1: طيب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. طيب والمسيح ابن مريم يعني كذلك اتخذوا المسيح. ألست معي أن النصارى عدوا عيسى عليه السلام أنه رب؟
0: نعم
1: خلص فيها يعني اتخذوه ربا
0: بهذا المعنى. برضو من الإعجاز، من ضمن الإعجاز أنه يعني اتخذوه يعني قبل أن ربنا ذكرها يعني إعجاز.
1: قطعا قطعا. بارك الله فيك يا عامر، أشكرك على هذا السؤال. طيب وهذا كلام من كلام القرآن نطق به مرات ومرات، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واضحة. إذا اتخذوا أحبارهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إن اتخذوه ربا، وحاشاه. سبحان الله، سبحان الله جل سبحانه يكون له شريك، وكذلك لا يمكن لأنبياء الله أن يقول ذلك. وفي اقرأ أخي المائدة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طيب كان هنا سؤال، لماذا يأتي لفظ الجلالة في بداية الآية؟ يكون أحيانا يكون تشكيله بالضمة وأحيانا يكون حركته بالفتح، كيف يعني؟ لا لا هذا كلام غير صحيح. لفظ الجلالة يا جماعة أول حرف منه همزة وصل، الهمزة الوصل هاي بتكون عليها على علامة همزة الوصل، ما إلى حركة أصلا لا. وإذا بدأنا في ننطقها فتحة الله، لكن ما بيكون تشكيلة بالضم والحركة لا أبدا، إلا إذا قصدت اللام ممكن. إن الله بالله كذلك لا تكون اللام مفتوحة. أرجو تعديل السؤال، الهمزة عليها علامة همزة الوصل، همزة الوصل، أما ما في فتحة وحركة، أرجو الانتباه. طيب قل امرأة ابنتها كانت تتعالج في مركز صحي حكومي لمرض في معدتها ثم تعافت ولم تعد بحاجة للعلاج، لكن أمها ما زالت تأخذ الدواء من المركز وتوزع على من يحتاجه، هل هو جائز؟ لا لا بدنا ننتبه، يعني كل إنسان يأخذ حاجته، فإذا اكتفيت وعافاك الله تعالى لا تأخذ الدواء واترك الحركة العلاجية تتم وفق احتياجات الناس. أما بتأخذ الدواء توزعه، حتى توزيع الدواء من الناس العاديين غير مقبول، يعني الدواء اللي ينفعني احتمال يضر غيري، فمن هذا الباب لا تفعل لأنه هذا مخالف للقوانين، وأي شيء أيها الكرام مخالف القوانين ما بدنا نفعله حتى لا نقع في مخالفات شرعية، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول لو نام الإنسان على جنابة وأصبح صائما، هل الجنابة تمنع الصيام؟ لا طبعا، لا ما لا علاقة، الجنابة الآن مطلوب رفعها لأجل الصلاة، لكن ما وذاك في الحديث كان سام يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيتم صومه، والله أعلم. طيب أخت رشا تفضلي، تفضلي حياك الله.
2: دكتورنا الفضل، في إحدى صلوات الجماعة في إحدى السيدات كانت جالسة جنبي، فلما إجينا عند التشهد الأخير بتقول لي كان المفروض أخذت هيئة التربع لأنها واردة عن السيدة عائشة. أنا حاولت أني أبحث أنه هل هي فعليا موجودة أو لا، بس ما وصلت لجواب، فبدي أعرف هل هي هيئة صحيحة أم لا.
1: على كل حال هي هذه ليست هيئة ثابتة أبدا، وإنما هاي من حالة مرضية فقط التربع،
2: يعني مش بالعموم.
1: لا لا طبعا، لا طبعا لا، في أشياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس جلسة الاستراحة كان يفعلها عندما كبر ومرض عليه السلام، وليست سنة، هذا هو الراجح. ولذلك نعم هذا التربع لمن يحتاج إليه، إنسان أحيانا بيكون عنده مشاكل في الركب فله أن يتربع، إنما الوضع المعتاد اللي هو الافتراش،
2: الافتراش الرجال والنساء
1: كل, كل كل كل واحد الرجال والنساء، بس المرأة تضم عند السجود بس تضم يعني يديها إلى جسمها من باب الستر عليها فقط، والله أعلم. طيب باقي شيء عندك؟ طيب إذا هذا ليست سنة، السنة بتختلف الكلام، السنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وداوم عليها ودعا إليها. سنكون على المزيد البيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سمارت الهدايا والمنظفات، فرع شفا بدران المركزي، طريق بيرين، فرع أبو نصير، دوار العلوم التطبيقية. سمارت بيخلي حياتك أسهل.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: اسم له تاريخ.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي في برنامجكم في التوعية استكمال الإجابات. كان في سؤال عن التشهد الأخير والجلسة فيه. الأصل أن المرأة كالرجل ولا فرق إلا في حدود ما نصت عليه الشريعة. نصت مثلا على قضية المرأة تستر نفسها عند السجود وعند الركوع وتضم أطرافها إلى جسمها باب الستر عليها. هو الأصل في الافتراش والتورك للرجال والنساء، لكن قضية التربع وجدت عند بعض المذاهب عند الحنابل، أجازوا المرأة التربع من باب الستر، يجوز لها ذلك ولا حرج، ولكن يعني ليست سنة ثابتة، إنما من الأمر الجائز. الاستفراغ عن غير قصد هل يبطل الوضوء؟ لا، على الراجح أنه لا علاقة بالاستفراغ بالوضوء، هذه المسألة الراجحة والله أعلم. كان هنا في سؤال، طيب نقرأه. وقع حادث سير وحصلت فيه وفاة. الشخص المسبب الحادث كبير في السن، يأخذ أدوية في رمضان، بالكاد يصوم مع تحذير الأطباء له بسبب التغير في مواعيد تناوله. الشخص دفع دية الوفاة. طيب لكن بخصوص الصوم فما هو المخرج؟ طيب هي هذه المسألة، إنه إنسان وجب عليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله وهو عاجز. الآن مسألة خلافية، أغلب العلماء يرون إنه لا بديل عن الصيام أبدا، ولكن ما دام هو غير قادر وليس عليكم جناح أبدا، لا يكلف الله نفس الوسع. وبعض أهل العلم يرون أنه ممكن يكون بدلها، ولذلك أنا بس أميل لهذا الرأي، أنه يدفع الفدية الطعام 60 مسكين بدل الصيام، وإذا والله أبناؤه تمكنوا من الصيام عنه، من مات عليه بس هذاك عند الوفاة، من مات عليه الصيام سام عنه وليه. إذا لو طلعوا الفدية وأكثروا المال قليلا بدل صيام شهرين متتابعين لأنه عاجز عن الصيام، أرجو أن يكون. وإذا كان فقيرا إن شاء الله ما عليه شيء، استغفر الله والله غفار الذنوب. وذاك يا الكرام، المسائل الفقهية لا تسير في اتجاه واحد، يعني هذا واجب عليه كذا، طب لكن هو عاجز. ودليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى عن ذاك الرجل الذي وقع زوجته في نهار رمضان، ففرض عليه الكفارة العظمى، لكن قال له أنا ما عندي مجال أصوم، ما بقدر أصوم، ما كلفه. حتى لما أعطاه المال لينفقه التمر على أي فقير، قال له والله ما في أفقر مني، فقال أطعمه أهلك. هذا من باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. اللي سألت سؤالا قرآنيا أو رجل أعد للسؤال، خد أقصد الهاء. هنا اختلف الكلام، لأنه كان السؤال عن الهمزة، همزة لفظ الجلالة ما لاش علاقة فيها، دائما همزة توصل، إنما يقصد الهاء تكون أحيانا مضمومة وأحيانا مفتوحة. كلام صحيح حسب موقع الإعرابي، الله لطيف بعباده، هنا مرفوعة، مرفوعة لأنها مبتدأ. مثلا في بداية سورة آل في سورة سيدنا إبراهيم، لتخرجنا الله الذي، لأنها عطف بيان يعني نوع من البدل حسب الموقع العربي. إذن مثلا بل الله فاعبد مفعول به مقدم حسب موقع، إذن الله لفظ الجلالة اسم حسب موقعه يكون الإعراب، يعني وكان الله اسم كان، قال الله فاعل الفعل، وهكذا. فهي قضية عربية بحتة يعني. طيب كان هنا في سؤال حول الخطأ، واحد أخطأ في صلاته وكان شيء معين فنطق، كأن هناك كان من يتكلمه فنطق عن غير عمد. والله الأرجح فيها بصراحة أن ما يفعله الإنسان ناسيا أو مخطئا إنه هذا لا يبطل الصلاة، لأنه قصة معاوية الحاكم السلمي دليل على هذا الذي أوردناه بداية الحلقة. وأمر آخر قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني هذه مسألة فيها خلاف، لكن لعل هذا هو الأوفق والله أعلم. حتى من دعائنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم. تقول إحدى الأخوات كنت ناوي الصيام للقضاء لكنني أفطرت، فهل يترتب علي يوم زائد؟ لا طبعا، الله ما عنده زيادات في العمل الكرام أو في التكليف. يعني امرأة عليها صيام يوم، عليها أن تصوم، لكن أفطرت من غير حاجة، طبعا إذا أفطرت المرأة في يوم قضاء من عذر حكم رمضان ما عليها ولا شيء، وتقضي مكانه يوما. لكن هل إذا أفطرت وهي قادرة على القضاء بكون أثمت لأنها أفطرت في يوم واجب هي أوجبته على نفسها، حددته، ولكن لا يترتب عليه يوم زائد، إنما الاستغفار والغفار الذنوب. لا يزال يسألون عن الجمعيات، هاي مشكلة وسائل التواصل والميديا، الفيديو بلف ويضل يدور بين هين الناس، وسامح الله الشيخ الددو راح يعني رجل عالم كبير، لكن في هذه الفتوى بصراحة يعني العلماء ما قبلوها منه، لأنه كلامه غير صحيح، يعني بناها على قاعدة ما لها علاقة في المسألة. الجمعيات والإكرام كل أفراد المشتركين بالجمعية كلهم على حد سواء، يأخذون المبلغ كما هو من غير زيادة، فالتكييف تحت كل قرض جرى نفعا فهو ربا غير صحيح. فالجمعيات حلال ولا شيء فيه، وهي المخرج أصلا هذه الأيام بدل القروض الربوية، فيتعاونون من باب التعاون ولا شيء في ذلك. كان في سؤال عن لبس الخف، انه هل يمكن المسعى الخفين حتى في الصيف؟ نعم، ما له زمن، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله محل ضروره، وانما هي مساله جواز ليس ضروره ابدا، وانما هي محل جواز لك، وخاصه الناس كانوا يسافرون في مناطق قاحله في حر الى غير ذلك، فلا حرج، من اخذ باحكام المسح صيفا شتاء لا يعاب اطلاقا، لا يعاب. بيسأل حول تركيب الكاميرات، يعني هل يمكن أن يكون في مخالفة شرعية؟ طبعا الكاميرات الآن بدها تكون في أماكن، أولا في قوانين، يعني سارية تنظم تركيب الكاميرات إما في المحلات وإما في الممرات، وإما يجب أن تكون واضحة وأمام الناس، وممنوع اقتحام خصوصيات البشر إطلاقا ممنوع، وهذا من الخيانة والتلصص والتجسس، ما بيجوز، وعليه مؤاخذات قانونية، ما بيصح حتى لو كنت شو ما يكون، ما بيصح تخفي كاميرا إلا أن تكون واضحة المعالم للناس. ولذلك هنا بعثوا لحالة واقع معينة، فقلنا لهم ماذا يفعلون وإلى أين يتوجهون، إلى ناحية يعني قانونية متصرف محافظ حتى يرفعوا هذه الظلامة عنهم. سؤال خطير بصراحة، أحد الإخوة تكلم لي عن إمام مسجد ينطق مالك يوم الدين بتسكين الكاف، بقرأ مالك يوم الدين، هذا لحن واضح يعني خطأ، وخطأ فاضح كذلك، ما بيصح. هذا الإنسان يجب أن يتعلم مالك يوم الدين، والكسر بده يكون كسرا حقيقيا. قلنا الإمام لازم يكمل مواهبه العلمية في الحفظ وفي التلاوة وفي الفقه وفي الحديث، ويتفقه ليفتي الناس ليكون قدوة لهم. مثل هذا الإنسان إذا أصر على هذا، الأصل أن لا يكون إماما، يرفع الأمر إلى وزارة الأوقاف أنه يا عمي هذا أصلحوا تلاوة إمامكم، ما بصح، بده يتفقه بده يقرأ. وما بنفع الإمام يقول أنا الأعلم وأنا الأفقه، لا، في ناس بيقرأوا أحسن منك بدك تتعلم، لا أقل يحكم بينه وبين الناس إنسان خبير في هذا المجال ولا يظلمه إن شاء الله. هنا كان في سؤال حول قضية الطلاق، إنه يمكن هل المرأة تطلب الطلاق يعني قبل الدخول، تطلب الطلاق وتطلب نصف المهرين؟ الآن إذا هي طلبت الطلاق بصراحة في العادة هي بدها ترجع المهر، لكن إذا طابت نفسه، وذاك القرآن فتح لنا هذا الباب من باب الحق ومن باب الفضل، قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، هكذا قال الله. اذا فتح الله تعالى هذا الباب لاداب الناس واخلاق الناس. اذا انما اذا كان الرجل يريد ان يطلقها يدفع جبرا نصف المهرين، اذا كانت هي تريد ان تطلق وهو تكلف حق ان يعود اليه المهر، أما إذا كان الأمر منهما تراضيا على الطلاق يتفقوا، إن اتفقوا على نصف المهرين على أكثر على أقل ما عندنا أي إشكال في هذا، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول تدريس الطلاب، هي امرأة أو صبية تدرس طلاب لكنهم في صفوف يعني شوي السادس والسابع، فهل تتحجب أمامهم؟ نعم عليه أن تتحجب، السبب في شيء اسمه سن التمييز مش سن البلوغ، سن التمييز المرأة عليها أن تحتاط لنفسها أمام الأولاد ضروري، وسن التمييز الآن يعني 7 سنوات، لذلك هؤلاء شباب يعني 13 و14 بدها تتحجب معهم ضروري. زوج يحلف بالطلاق كثيرا فماذا نفعل معه؟ والله هذا عليه أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه وفي زوجته، وعليه أن يحافظ على اليمين، يعني لا يوقعه إلا في محل، في محل يعني يكون ضروري، وإن حلف يحلف بالله لا يحلف بالطلاق. ثم هذا الأمر إذا كان ممكن المرأة تبر بيمينه، تبر بيمينه. يعني بدي أفترض من عندي افتراض، افرض هذه المرأة مثلا والله عصب بتعصب، فحلف عليها يمين إياك أن تعصبي، لازم ترد عليه. إنما الآن إذا بيحلف عليها ممنوع تطلعي، ممنوع تشوفي أهلك، ممنوع كذا كذا، وهذا في قطيعة رحم، عندها نقول قال عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فموضوع كثير مهم الكرام، ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما لنا وعلمنا حتى هنا عندما حلف في بداية سورة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك، قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الحمد لله في مخارج. ولذلك من يقول إن الشريعة والله تضيق على الناس، لا والله لا تضيق، على العكس. ولذلك الفقهاء وعلماء الأصول أخذوا قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، وقالوا الضرورات تبيح المحظورات. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس يفعلون بعض القضايا علمهم برفق ولين، كذاك الرجل اللي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولما قال لمعاوية الحكم إن هذه الصلاة لا تصلح يعني لكلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. وهذا هو التعليم الكرام، احنا ما إلنا بالناس أبدا. وأمر آخر، نذكر الرأي الفقهي بين المذاهب ولا نتعمق أكثر من ذلك. يعني تأتي الإنسان أخذ بمذهب من يجيز المسعى الجورة بتقول له صلاتك باطلة، لا أنت تجاوزت هنا، أنت الآن انتقلت من الإعلام بحكم المذاهب إلى الحكم على هذا الإنسان الذي أخذ بالمذاهب، هذا كلام غير صحيح. وذلك بدنا نتقي الله في هذا الكرام، نتعلم التعلم الصحيح ونكون حكماء فيما نعلم حتى لا نوقع الناس في ضيق وحرج. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام دعا على مجموعة من الناس لأنهم صراحة شددوا على واحد من الناس، قال قتلوه قتلهم الله. أحيانا بعض الآراء الفقهية إذا كان بدون حكمة وروية ومتابعة لكامل التفاصيل قد توقع الناس في حرج شديد. معاذ الله أن نتساهل في دين الله المحكم في أمور لا يمكن تنازل عنها، لكن في أمور خلافية، وأن نظل نردد ونعيد ونقول كان عليه الصلاة والسلام ميسرا ولا يعنت، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نشرة الأخبار من حيث فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. مكافحة الفساد تقرر توقيف ممرض من مستشفى الأمير حمزة بجناية الاختلاس. قصف وإطلاق نار إسرائيلي جوي وبري وبحري يطال مناطق واسعة من قطاع غزة. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية فجر اليمن لإنهاء انقلاب الحوثيين. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا، وتنطلق أعمال القمة يوم الأربعاء المقبل في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكاتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد ممرضي مستشفى الأمير حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق. قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران إن كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا، محذرا من عروض لزيت الزيتون البلدي بأسعار تتراوح بين 50 و60 دينارا، وصفها بأنها غير منطقية ومستحيلة مقارنة بكلفة الإنتاج. ودعا العوران المواطنين إلى شراء زيت الزيتون للموسم الحالي من مصادر موثوقة تجنبا للوقوع ضحية عمليات غش ينشط بها بعض التجار في مثل هذا الوقت من كل عام. جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيرها من أسلوب احتيالي يستخدم فيه أشخاص تطبيقات الاتصال المرئي والمسموع لانتحال صفة ضباط في الأجهزة الأمنية بهدف الحصول على بيانات ووثائق شخصية واستخدامها في سرقة الحسابات والأرصدة المالية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن الوحدة ما تزال تتلقى شكاوى بشأن اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة يدعي خلالها المتصلون أنهم ضباط في الأجهزة الأمنية ويطلبون من الضحايا تزويدهم بالوثائق والبيانات الشخصية ومراجعة الأجهزة الأمنية في اليوم التالي. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية والزوارق الحربية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. المزيد معنا مراسل حياة FM من غزة عبدالله الشوربجي. عبدالله، بعد تحية، استمرار للخروقات الإسرائيلية، التفاصيل تكرما.
1: بالفعل محمد، خلال الساعات القليلة الماضية رصدنا عدد من الاستهدافات ناجمة عن قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة بعدة استهدافات، وكذلك القصف المدفعي وإطلاق النار، لكن نجم عن القصف الجوي رصد شهيد في جنوب قطاع غزة، بالتحديد في مواطي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات المسيرة مواطن كان يسير على الطريق، مما أدى إلى استشهاد هذا المواطن، إصابة الاستهداف المباشر وإصابة عدد من المواطنين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك حصل استهداف من قبل الطائرات المسيرة في منطقة أبراج طيبة في مواطن مدينة خان يونس، هذه المنطقة المكتظة بالنازحين والتي تصنف إنسانية، حصل استهداف. وقع على إثر هذه الاستهداف عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة وصلت كذلك إلى مجمع ناصر الطبي، عدد من الإصابات وقعت في مناطق شمال قطاع غزة عن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي رصاصه صوب خيام النازحين، مما أدى إلى وصول عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي وكذلك إلى المستشفى الميداني أو المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة. الخطير في الأمر هو النشاط المتزايد للعصابات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يزداد هذا النشاط خلال الفترة الماضية. نتحدث عن استمرار تقدمها عن المناطق الحمراء وخروجها من الخط الأصفر صوب المناطق التي يتواجد بها النازحين، يقوموا باعتقالات، يقوموا بإطلاق النار على النازحين، يقوموا بعملية اختطاف من الخيام وتسليم هؤلاء المختطفين من النازحين وأبناء الشعب الفلسطيني إلى الاحتلال الإسرائيلي. أمس أيضا الاحتلال الإسرائيلي اختطف أو اعتقل شخصين أو سائقين من الذين يقودون الشاحنات وشاحنات المساعدات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم في مدينة رفح، حيث أفرج عن أحد السائقين، ولا زال السائق الآخر في قبضة الجيش الإسرائيلي، يقوم بالتحقيق معه، يقوم بكل تأكيد بالإجراءات المتبعة لدى الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد. هذه الحالة محمد خلال الساعات القليلة الماضية في قطاع غزة.
0: شكرا لك عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات طالت فلسطينيين بينهم 3 أطفال وعمليات تفتيش وتخريب لمنازل، فيما هدمت صرحا تذكاريا لشهداء الحركة الطلابية داخل حرم جامعة بيرزيت واستولت على الموقع. واقتحمت قوات الاحتلال 10 المنازل واحتجزت سكانها وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية بالتزامن مع عمليات تفتيش وتخريب طالت محتويات عدد من المنازل في إطار حملة متصاعدة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. وقال العليمي عبر حسابه على منصة إكس إن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وبدعم من الأشقاء والأصدقاء ستدفع اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار. من جهته أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي بدء تنفيذ عملية فجر اليمن بنطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، وأضاف أن التحالف دمر 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية، مشيرا إلى استمرار توفير الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة. وأوضح أن هناك إسنادا جويا لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. أفاد مصدر في قطاع الطاقة اليوم أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب في السعودية توقف مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد أمس الأحد. وقال المصدر إن خط أنابيب شرق غرب تعرض لهجوم جديد واستهدفت محطة ضخ تقع في خريص شرق الرياض لم يسبق استهدافها من قبل، والأضرار جسيمة وتوقفت عمليات الضخ مجددا حسب قوله. وكان هذا الشريان الاستراتيجي يسمح للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد الله من أنه إذا اندلعت حرب جديدة ضد بلاده فإن نيرانها ستطال الجميع وفق تعبيره. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عبد الله قوله: لا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء نتعرض له. وتوعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد إيران، سواء كان قرارا إسرائيليا أو بتحريض أمريكي، من خلال استهداف مصالح واشنطن في المنطقة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. المزيد دائما عبر موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة. خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصات ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. We'll be right back.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. عماني على حكومة الدكتور جعفر حسان، عماني من القرارات والخطط والوعود بالإصلاح والتحديث، فيما يبقى السؤال الأهم: ماذا تحقق على الأرض؟ تقييم جديد لمركز الحياة راصد يفتح ملف أداء الحكومة بعد عامين ويقدم أرقاما وقراءات نيابية وحزبية حول مسار الحكومة وعلاقتها بمجلس النواب والأحزاب. الحكومة اتخذت خلال عامين 1083 قرارا، وأكثر من نصف هذه القرارات ارتبط بالتحديث الاقتصادي، فيما أنجز 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن خطة التحديث الاقتصادي لعام 2026، بينما لا تزال 56 مشروعا قيد التنفيذ. وفي المقابل هناك دعم نيابي لاستمرار الحكومة والفريق الوزاري مقابل مطالب حزبية بتعديل الفريق الوزاري وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحكم. وبين كثرة القرارات وسرعة التنفيذ، وبين الخطط والنتائج، وبين التقييم النيابي والموقف الحزبي، أين تقف حكومة جعفر حسان بعد عامين؟ وهل دخلت الحكومة فعلا مرحلة النتائج، أم أن المواطن ما يزال ينتظر أن تتحول مشاريع الإصلاح والتحديث إلى أثر ملموس في حياته؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايسة. مرحبا بك معنا سيد عمر. بعد عامين من عمر الحكومة، هل تقول أرقام راصد إن الحكومة حققت ما يكفي من النتائج، أم أن حجم القرارات والخطط ما يزال أكبر من حجم الإنجاز على الأرض؟
1: مساء الخير محمد، لك وللزملاء والمستمعين والمستمعات. حقيقة هذا التقييم يأتي كتقييم دوري يقدمه مركز الحياة راصد حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والحكومات التي سبقت هذه الحكومة. اليوم هذا التقرير تضمن العديد من الأرقام حقيقة المرتبطة بالأداء، وأيضا هذا التقرير انقسم إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول ارتبط برأي النواب بأداء الحكومة، وهنا لا نتحدث عن كتلة نيابية واحدة، نتحدث عن عدد صغير من النواب، بل نتحدث عن 118 نائب استجابوا لاستطلاع الرأي حول أداء النواب، ويمكن أن نتحدث عنه بأنه مسح شامل. أيضا القسم الثاني مرتبط بالأحزاب السياسية، ونحكي عن حوالي 26 إلى 27 حزب جاوبوا هذا الاستطلاع، من أصلا 28 حزب حتى هذه اللحظة، جزء في 2 عندهم مشاكل لسه مش انحلت هاي المشاكل. القسم الثالث نتحدث عن متابعة ومراقبة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، والقسم الرابع نتحدث فيه عن القرارات وتصنيف هذه القرارات وتحليل هذه القرارات بعد عامين على تشكيل هذه الحكومة. إذا ما بدأنا خلينا نتحدث مباشرة باستطلاع النواب وآراء النواب. أولا النواب تقريبا نحكي عن 5% قيموا أداء الحكومة بأنه مرتفع جدا، و 27% قالوا بأنه مرتفع، 37% من النواب قالوا بأن أداء الحكومة خلال عامين متوسط، و 25% منخفض، و 6% منخفض جدا. قلنا بما أن النواب قيموا هذا التقييم، في سؤال آخر قارنا. اليوم إحنا نحكي عن عامين للحكومة مقارنة بالسنة الأولى، أنت كنائب

0: برلماني كبرلماني اليوم، كيف رأيت هذا الأداء؟ هل تحسن؟ هل تراجع؟ هل بقي على مكانه؟ الحقيقة أن هناك 44% من النواب قالوا بأن أداء الحكومة خلال السنة الثانية إما تحسن بشكل واضح أو تحسن إلى حد ما. 36% بنحكي يعني تقريبا عن ثلث النواب قالوا بأن الأداء بقي كما هو لم يتغير، و11% قالوا أنه تراجع إلى حد ما، و9% قالوا بأنه تراجع بشكل واضح. في هذه الأثناء أيضا
1: الأحزاب
0: النواب سألنا أيضا النواب
1: السؤال الأخير. نعم. وهنا السؤال سيد عمر، نعم يعني يمكن القول أنها نظرة إيجابية من النواب، بالتالي يعني هناك دعم نيابي لاستمرار الحكومة والفريق الوزاري مقابل مطالب حزبية بتعديل الفريق وإدخال الأحزاب إلى الحكومة. هل نحن أمام اختلاف حقيقي في تقييم الأداء بين النواب والأحزاب؟
0: سؤال غاية الأهمية محمد. النواب اليوم بما يخص الفريق الوزاري 6% فقط أيدوا استمرار هذا الفريق دون تعديلات، 29% أيدوا استمراره مع تعديل محدود، 31% من النواب قالوا بأنه لابد من إدخال الأحزاب ضمن التشكيل الحكومية، 34% قالوا أن هناك يجب أن يكون لدينا تعديل موسع. الأحزاب في هذا السياق 15% قالوا أنه نريد استمرار الفريق بس لكن مع تعديل محدود، 31% قالوا تعديل موسع، 54% قالوا أن هناك يجب أن يكون لدينا أحزاب داخل التشكيل الحكومي. اليوم بنلاقي جاب أو فجوة بسيطة بين الأحزاب والنواب، ولكن الكل اليوم بطالب سواء نواب أو أحزاب من إجراء تعديل على الحكومة خلال 6 أشهر القادمة. نعم. وهذه يعني أنا لا أعتقد أن هناك فجوة بين رأي الأحزاب والنواب، بل أنا أعتقد أنه هو بمسار واحد النواب. جميل. والأحزاب بما يخص التعديل الحكومي بالذات.
1: نعم. طيب إذا ما عدنا للحديث عن القرارات، 1083 قرار حكومي خلال عامين، أكثر من نصف هذه القرارات مرتبط بالتحديث الاقتصادي، لكن من أصل 85 مشروع مقرر للعام الحالي أنجز فقط 17 مشروعا. هل هذه فجوة أيضا بين صناعة القرار وتنفيذه؟
0: إحنا إذا تحدثنا عن القرارات، وإذا لاحظت أستاذ محمد اليوم حللنا القرارات بطريقة شوي مختلفة وأضفنا منهجية جديدة. ليش أضفنا هذه المنهجية؟ لأنه في عنا مثل ما يقولها نقطة مرجعية إحنا منتكئ عليها في تحليلنا، بمعنى أنا عندي رؤية تحديث اقتصادي، عندي تحديث قطاع عام، وعندي أيضا تحديث سياسي. فأول إشي صنفنا القرارات بناء عليها، طلع عنا 51% من قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بالتحديث الاقتصادي، بس قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بتشريع، مرتبطة بأسباب موجبة، مرتبطة بالإعلان عن شركة جديدة، الإعلان عن استثمار جديد، قبول استثمار وما إلى ذلك. ولكن التغيير اللي تحدث حضرتك عنها وهو الربط المهم اللي تحدثت فيه اللي هي فكرة 17 مشروع من أصل 85. نعرف كل سنة في حسب البرنامج التنفيذي في مجموعة من المشروعات الواجب تنفيذها خلال العام خلال أي عام حسب رؤية التحديث الاقتصادي. اليوم بهاي السنة بال 26 عندنا 85 مشروع يجب أن يتم تنفيذهم. النقطة الغاية الأهمية أنه من 85 اللي أنت حضرتك حددت فيه 17 مشروع تم إنجازهم بنسبة 20%، أيضا لدينا 66% من المشروعات أو المشاريع الموجودة قيد التنفيذ. ونحن نتحدث اليوم إحنا بتاريخ 5 أكتوبر 15، فبالتالي بقي معنا 10 و11 و12 كأشهر من هاي السنة. ما زال أمام الحكومة فرصة ومتسع من الوقت لإنجاز مشاريع جديدة، والقيد التنفيذ يمكن أن تصبح منفذة. ولكن في عنا رقمين أيضا على الطرف الآخر، هم رقم مرتبط بالمشاريع لم يبدأ تنفيذها وهي 3 مشاريع، ومشاريع متأخرة حتى الآن لم ينتهي العمل بها، رغم أن الوقت الزمني لها انتهى. بمعنى هاي 9 مشاريع انه انا في 31/8 او في 30/7 لازم انهي هاي المشاريع حسب الخطة التي وضعتها الحكومة نفسها.
1: تمام.
0: ولم يضعها حد اخر. في عنا 9 مشاريع متأخرة، وفي عنا 3 مشاريع بالاصل لم يبدأ العمل فيها. ولكن اليوم الحكومة انها تطلع وتحكي حتى على المشاريع اللي تم انجازها، حتى على المشاريع اللي قيد التنفيذ حاليا، شو اثر هاي المشاريع على حياة المواطن، على النمو الناتج المحلي، على فرص العمل، على البطالة، على الأثر الاقتصادي، كيف المواطن بده يشعر بهذا الأثر. وهذا دور مرتبط أولا بالحكومة وتبيان هذا الدور والأثر، ولكن نحن أيضا كمؤسسات مجتمع مدني، كنواب، كإعلام، كلنا أيضا معنيين بفكرة إبراز هذا الدور إذا كان له أثر إيجابي.
1: طيب، والآن السؤال لمؤسسات المجتمع المدني ولراصد تحديدا، لو طلبنا من راصد وضع 3 مؤشرات فقط للحكم على الحكومة بعد عامها الثاني ودخول العام الثالث، ما هي بناء عليها؟ أيضا ما الذي يجب أن تكون الحكومة قد أنجزته حتى لا يبقى التقييم قائما على الخطط والقرارات؟
0: يعني هو شوف، التقييم العلمي والموضوع يجب أن يرتبط بنقطة مرجعية في كل دول العالم. إذا بدك تحكي عن أي حكومة تقيمها، تقول هاي الحكومة شو قدمت في بيانها الوزاري. أول نقطة مرجعية هي البيان الوزاري اللي قدمه الدكتور جعفر حسان قبل ما يقارب سنتين. هذا واحد. اثنين، الخطط الموجودة برؤية التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي هذا عابر للحكومات، فبالتالي ملزم الحكومة بتطبيقه. ثلاثة، اليوم كيف يرى المواطن وكيف يشعر المواطن بالتحديث، بالإجراءات التي حدثت، بالمشاريع التي حدثت، وهل لامس أي تغيير، وما نسقط أبدا بعين الاعتبار كل الظروف المعيارية اللي موجودة على مستوى الإقليم. جميل. لأنه كل مشروع من هذه المشاريع مرتبط بشكل أو بآخر بما يحدث بهذا الإقليم الملتهب حوالينا. فاليوم حتى نكون أكثر موضوعية وأكثر، لأنه يعني بالآخر الحكومة هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ليست حكومة أشخاص. نعم. فبالتالي كلنا معنيين بأنها تنجح، وكلنا معنيين إذا في عندها أي تحدي نعالجه، وفي نفس الوقت إذا في عندها خطأ نقولها يا عمي هاون أنت أخطأت يا حكومة، فبالتالي اليوم دورنا كنا نصوب هذا الخطأ ونساعد في هذا الموضوع.
1: جميل.
0: وفي نفس الوقت ما نخلي أخطاء تمرض.
1: واضح.
0: وما نشير إلها سواء إعلام أو مؤسسات.
1: واضح، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايس، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للصحفي المتخصص في الشأن البرلماني جهاد المنسي. سيد جهاد، بعد التحية وبعد عامين من عمر الحكومة، هل يمارس مجلس النواب دوره الرقابي بالقدر الذي يتناسب مع حجم القرارات والسياسات الحكومية، أم أن العلاقة بين السلطتين تميل أكثر إلى الاستقرار السياسي منها إلى الرقابة والمساءلة؟
2: شوف، عمليا يعني إذا بدنا نيجي نحكي عن الوضع الحالي، هو ممارسة الدور الرقابي، لا يمارس الدور الرقابي بالشكل المطلوب، ولكن يعني في هناك بعض الأدوار الرقابية تمارس، ولكن بالشكل المطلوب الذي يمكن أن يرضي، يمكن أن يؤدي إلى المعنى الحقيقي لدور مجلس النواب، هو لا يمارس بالشكل المطلوب. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني مشكلة مجلس النواب أن هذا المجلس ما زال وكأنه يتعرف على دوره، على دور الرقابي والتشريعي، رغم مرور سنتين، بس ما تشعر حتى هذه اللحظة إنه هذا المجلس ما زال يحبو بشكل بطيء. هلا يعني إذا بدنا نحكي عن الدور على الرقابة على الحكومة، والرقابة بمعنى الرقابة اللي لها علاقة بالأسئلة، لها علاقة بالأجوبة، لها علاقة بالاستجوابات، لها علاقة بالمذكرات، هذا نعم في هناك أسئلة، في هناك أجوبة، في هنا، ولكن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة ما بتصل للدور الرقابي الحقيقي اللي بيؤدي الى ان يكون مجلس النواب في واجهة الحدث، ويكون مجلس النواب هو صاحب الرؤية الحقيقية فيما يحدث، وخاصة ان الحكومة تقدمت في مجلس النواب بالكثير من القضايا، او يعني خلال الثقة او خلال في الموازنة العامة الاولى والثانية، فيها كثير من المواضيع التي يمكن لمجلس النواب ان يمارس دوره في متابعتها.
1: تمام.
2: وأن يقول الحكومة أين وصلت، ماذا أنجزت، وما إلى ذلك من قضايا.
1: هنا يبرز السؤال أستاذ جهاد، يعني 66% بحسب تقرير راصد من النواب المشاركين يؤيدون استمرار الفريق الوزاري، لكن هناك أيضا تقييمات منخفضة لأداء الحكومة. هل استمرار الدعم النيابي يعني الرضا عن الأداء بالفعل، أم أن حسابات العلاقة بين السلطتين تدخل في المشهد؟
2: شوف، عمليا يعني انا طبعا يعطيهم العافيه مركز الحياة ودائما مبدعين ودائما بيقدموا لنا معلومات ثرية نستطيع من خلالها الاتكاء عليها لمعالجة قضايا لها علاقة بالرقابة ولها علاقة بالتشريع ولها علاقة سواء بالحكومة أو بالسلطة التنفيذية والتشريعية. ولكن يعني عمليا مجلس النواب حتى هذه اللحظة ما لم يأخذ دوره الحقيقي في في في في, في التعامل مع الحكومة، وبالتالي أن يكون في هناك نسبة رضا عن التعامل الحكومة.
1: لماذا لم يأخذ دوره أستاذ جهاد؟
2: لأنه يعني إحنا يعني خلينا نكون منطقيين، يعني وإذا بدنا نحكي بشكل أوضح وبشكل حتى نكون إحنا حقيقيين مع بعض، إحنا في مشكلة حقيقية ودائمة وأبدا إنه مجالس النواب بشكل عام أو المجالس المنتخبة هي دائما عرضة للنقد، وبالتالي دائما وأبدا المجهر مسلط عليها، وهذا حق، هذا حق، ولكن في أطراف كثيرة دائما وأبدا بتودينا باتجاه نقد الأداء. أنا أعتقد أن هذا المجلس دخل في بداية تكوينه والتحديث السياسي وما إلى ذلك في إطار أن كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الفكرة. أنا بحكي عن الدولة وعن عقل الدولة، نعم. يعني أنا ما بدي أحكي لك شعارات، أنا قاعد بحكي لك بالحقائق، وبالتالي يعني إلى حد ما أضعف مجلس النواب قبل أن يبدأ.
1: يعني الخوف من النقد كبر المجلس، نفهم؟
2: يعني أنا قاعد بحكي لك في المفاهيم العامة بالشكل العام.
1: تمام.
2: يعني أنا ما بحكي لك يعني إنه يعني لا، هو طبعًا في خوف، وفي هناك حسابات، وفي هناك قضايا أنا وياك بنعرفها. هذا ملوش علاقة يعني شكل المجلس. يعني أنا لما أستسهل أن أذهب باتجاه نقد المجلس أو نقد هذا هي نقد سلطة. السلطة هاي السلطة، يعني أنا لما أنتقد أنا ما بنتقد السلطة وما بنتقد النواب. أنا يعني هذا الاستسهال في نقد هذه المؤسسة،
1: نعم.
2: وين ودانا الاستسهال لنقد الأحزاب، ودانا الاستسهال لنقد النقابة. يعني كل ما هو منتخب صار يعني في يعني تحت الضوء، بينما يعني احنا
1: وهنا يفترض استاذ جهاد يعني اعذرني على المقاطعة ان يكون قوة النائب بانه منتخب وانه يمثل لقاعدته الانتخابية.
2: بدي احكي شعارات بقول لك اه
1: صحيح،
2: بدي احكي لك انا وياك شعارات بقول لك اه،
1: نعم.
2: يعني بس الحسابات اللي انا وياك بنعرفها مضبوط، يعني مختلفة عن ذلك. يعني هي قوة النائب. هلا انا مش في السويد، يعني احنا في الاردن،
1: طيب.
2: يعني والاردن بتعرف انت كيف التعامل فيها. يعني انا اذا بدي احكي لك شعارات والله بنحكي شعارات واحنا منتخبين واحنا هذا صحيح، بس انا وياك نفهم هذه المعادلات اللي بتيجي اللي لها علاقه، وهذا بقى في السياسه بيصير،
1: نعم.
2: يعني في السياسه بيصير. هلا انه والله في مهادنه بين مجلس النواب بين الحكومه، بقول لك العلاقه بين مجلس النواب والحكومه، يعني في مجلس النواب كانت العلاقه فيها اشد واقوى. هل العلاقه ايجابيه؟ يعني اذا بدي اعطيك على طول،
1: طيب. خلينا نروح يعني لضيق الوقت أستاذ جهاد، نتحدث عن الأحزاب تطالب بمشاركة أكبر في الحكومة، والعلاقة الحكومية البرلمانية مرشحة للبقاء على حالها وفق التقييم. هل نحن أمام مرحلة انتقال حقيقية نحو العمل الحزبي أم أن المشاركة
2: أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاح حكومي على الأحزاب، سواء الأحزاب من خلال مجلس النواب، وأنا كتبت في هذا المجال،
1: نعم.
2: سواء في من خلال إدخال نواب حزبيين في أي تعديل حكومي مقبل، أو إدخال حزبيين في تعديل حكومي مقبل. هذا أصل الحياة الحزبية. إذا أنا بدي أعمل إعادة تموضع للحياة الحزبية، أنا معني أني أنا أعمل ثقة في هذه الأحزاب. ما هي الأحزاب إحنا بعد الانتخابات إحنا ضربناها ضربة جامدة، يعني احنا هاي الفك والتركيب وكذا ذلك، هاي كمان يعني مش منطق. يعني انا اذا بدي حياه حزبيه الى حد ما، الحياه الحزبيه ما بتيجي من فوق لتحت، الحياه الحزبيه بتيجي من تحت لفوق. يعني الاحزاب تتشكل من تحت لفوق، ما بتيجي تتشكل من الهرم من راس الهرم. وبالتالي انا معني اني واحنا بدنا، واحنا بعد خطاب سيدنا في الامم المتحده، هذا الخطاب اللي احنا معنيين ان احنا نتعامل معه بكل سطر فيه، احنا معني هذا خطاب بأكد على انه احنا معنيين ان يكون الجبهه الداخليه قويه، الإيجابية ومعرفة إنه يكون في عنا وقفة جادة وإن نأسس للإصلاح اللي نحكى عنه وما زال بحكي عنه جلالة السيد.
1: نعم، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني جهاد المنسي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد الرياض. مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد ممرضي مستشفى الأمير حمزة 15 يوما على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس. اتحاد المزارعين الأردنيين يقول إن كلفة تنكة زيت الزيتون على المزارع تتراوح بين 75 و80 دينارا، محذرا من عروض غير منطقية. الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و26 إصابة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي يعلن أن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله. تفضلوا سيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعنا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسأل الله دائما أن تجمعنا كلمات رب العالمين وهذه الآيات المعجزات المبهرات. ماذا نقول؟ على كل حال، بسم الله أقول هذا القرآن العظيم لا تنتهي كنوزه، فما عليك إلا أن تتأمل وتتدبر وتبحث، وستكتشف جديدا كل يوم. وصدق من قال لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي معجزاته. ما عليك إلا أن تعمل عقلك وتتدبر النص القرآني الكريم لتجد ينابيع المعاني ومعجزات البيان تتدفق بين يديك. أقول مثلا يعني عطف البدع على الختام، عنوان حلقتنا اليوم، ما شو العنوان هذا؟ اللي هو يعني تعانق بداية السورة مع ختام السورة، بنسميه تعانق البدء مع الختام. نشوف نموذج من هذا، عطف البدء على الختام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مش هنتكلم عن المسجد الأقصى وارتباطه بالمسجد الحرام، ويعني هذا الحرم الكريم ينتهك من قبل المجرمين، مش مجال للكلام الآن. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. دائما كنا نقول القرآن يخرجهم بهذه الكلمة، إحنا أبناء، ما تقوليش أبناء ولا غيره، أنت ذرية من حملنا مع نوح. فالقرآن نسب كل نظرياتهم، سام ابن حام، يعني ماكلين بعقول الناس حلاوة، يعني خاصة الغرب كانوا ينشرون الديانة المسيحية لا يتلاعبون بها، سام ومش سام الكلام كله ملوش أساس أصلا. في ختام السورة، شوف أول السورة هي معنى عطف البدء على الختام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخره، ختام السورة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا اللي بنسميه تعانق البدء مع الختام. وآية الختام وقل الحمد لله، سبحان الله قرينة وقل الحمد لله، يعني هذه دائما مقترنة مع بعض. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والتسبيح والتحميد قرينان، فبعد سبحان جاء الحمد وختمت بالتنوين ولم يكن له ولي من الذل، حاشا، العزة كلها لله، وكبره تكبيرا سبحانه. إذن هذا القرآن العظيم لا تنتهي كنوزه، فما عليك إلا أن تتأمل وتتدبر وتبحث، وستكتشف جديدا كل يوم. وصدق من قال لا تنتهي عجائبه لا تنقضي معجزاته، ما عليك إلا أن تعمل عقلك وتدبر النص لتجد ينابيع المعاني ومعجزات البيان تتدفق بين يديك. ماذا نقول أيضا؟ نموذج آخر، عطف البدء على الختام، سورة المعارج أولها سأل سائل بعذاب واقع. شو معناها إيه؟ سأل سائل عن عذاب واقع بعذاب واقع.
1: نعم،
2: يعني كأنه إذا كان في كما تقولون عذاب وعقاب فليأتي سأل سائل عن بده يفهم
1: نعم.
2: لكن سأل سائل بعذاب خليه يجي
1: يعني يستعجله
2: نوع من التحدي. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعني بدك تصعد إلى الجنة على خير إن شاء الله ولولا عناية الله ما توصلش. لكن المسلمون يعني الملتزمون بدينهم له مولانا طرقه في رفعهم إلى جناته سبحانه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ختام السورة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اللي إن الآية قبل هيك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فالقرآن ختم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. كنتم ترونه مستبعدا وبعيدا ها هو قد نزل عليكم نرى ماذا نقول أيضا. بسم الله. سورة المزمل ما أخذ عينات يا أيها المزمل. المزمل يعني ملفف على نفسه من البرد ولا غيره يعني قم الليل إلا قليل نصفه وانقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. آية الختام إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى أن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم ذكر ظروف الأصحاب فقال مكررا فاقرأوا ما تيسر
1: منه
2: فاقرأوا ما تيسر منه. عطف البدء على الختام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وآية قبل الختام قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما قالش عليه
1: فيه
2: يعني كأن الخلاف
1: داخلي
2: مستنقع هم غرقين فيه يعني. وآية الختام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه. إذن نمضي على هذه الشاكلة على خير إن شاء الله. عطف البدء على الختام سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا سلام على القرآن. يا أيها الذين آمنوا نعم لبيك ربي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني من يسار الصهاينة بالعلاقة مش مجرم سوبر مجرم يعني هذا ماذا نقول يعني إذا كان يساعدهم أعطيهم معلومات والله مخلد في جهنم. يا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة بعضهم قال يعني بصير نحكي معهم يعني خبيبي يا سلام يا سلام لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يعني كأنك تلقي مشاعرك تلقونها إليهم ترجو أن يعني ابتسامة يعني يبادلونك فيها وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. إخواني هذا القرآن برب أم عمال اللي عم بتدسدسوا لي للصهاينة إلى آخره تلقون إليهم بالمودة تسرون إليهم بالمودة إلى آخره. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يا من تحاولون أن تتدسدسوا إليهم، أنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يحاول أن يتواصل معهم فقد ضل سواء السبيل، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآية الختام: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أول السورة. ختام السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذن من بدء السورة لختام السورة سمينا بالمصطلح
1: عطف يعني البدء على الختام،
2: أردت أن أقوله هذا المصطلح، عطف البدء على الختام.
1: جميل، الله يجزيك خير دكتور. نواصل بعد إذنك بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
7: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99444.
8: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، كرمكم الله. نواصل دكتورنا في التفسير عند الآية 54 بعد 100 من سورة

0: التراخي يعني فترة من الوقت تطول تقصر ثم ساعة ساعتين يوم يوم يعني الله أعلم
1: نعم.
0: ثم أنزل عليكم من بعد الغم غممتم رسول الله لما يعني تخلوا من الميدان فصف الرسول عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام
0: لكاد يكون منفردا فصار بعض الصحابة عليهم الرضوان جميعا يترس على النبي تقع السهام في ظهره حماية للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا غم يعني لما يجد نفسه الرسول العظيم منفردا يعني إخوان الحرب يعني ظروفها صعبة جدا
1: نعم.
0: هذا اللي حصل على كل حال يغشى طائفة منكم نعاسا يغشى طائفة منكم هذه الدقسة بسموها في السودان ولا غير الدقسة دي تعمل نوع من الراحة لو دقيقة سبحانك نعم. ربي فهم كانت تغشاهم مثل هذه الدقسات اللي هي النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ولا تجيلوا هذه اللحظة مستريع فيها يعني
1: نعم.
0: يعني الدقسة هي دقيقة لكن كفيلة بينها تريحه لكن القلق ما بتجيلوش النعسة هذه أو الدقسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم إن القلق متوتر مش عارف لا غمض عينه ولا يطمئن قد أهمتهم أنفسهم القرآن عم بحلل لنا النفسيات من الداخل يعني كم اليقين كم الإيمان كم الثبات كم العزيمة يعطينا تشخيص كان صورة للداخل سبحانك ربي قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية يعني هم الجاهلية لا يعرفون ما الله ولا يتصورون كيف يصرف الأمور سبحانه المؤمن مسلم زمام لربه تعالى ونعم هذا اليقين بالعبد أن يكون موقنا بعناية ربه بتعهد ربه إياه سبحانه على الله توكلنا مش توكلنا عن النام لا عملنا كل الحسابات ثم عزمنا وتوكلنا على الله عز وجل قد أهمتهم أنفسهم عجز أن يعني تركز على نفسك وتنسى إخوانك وشعبك وأمتك وقضيتك يعني الإنسانية من بعد أنت مش عم بتقاتل الصهاينة لفلسطين فقط لا والله بل للإنسانية جميعا وكذلك الصحابة رضي الله عنهم جاهلية العرب طب يا عرب مو في ناس محتلين أطراف الجزيرة بتاعتكم ليش ما تقاتلوهم يتقاتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء عجيب شيء عجيب شيء عجيب أي والله يقولون هل لنا من الأمر من شيء بيسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما الذي لنا المسلم الواقع الحقيقي لا يسأل يعني أنا من غزة مثلا مثلا مثلا وماذا نصيبي من هذه الحرب أنا لا أفكر في نفسي ما نصيبي أنا أفكر في أمتي في أن تنجو هذه القطعة من المسلمين منتصرة عزيزة ثابتة في أرضها هذا ما يشغلني ما نصيبي شو حصتي أعوذ بالله نحن نريد أن نعطي لا أن نأخذ إن هكذا مفروض يكون موقف المؤمن أهمتهم أنفسهم هذه الأنانية ينبغي أن ننزعها من نفوسنا نفكر بأمتنا بقضياتنا بمقدساتنا بديننا هؤلاء يريدون أن يحرمونا من مسرى نبينا فلتسجنت كل الأمة ما أنا شو مصلحتي شو دوري شو منفعتي أي لا. لا فلنضحي جميعا إن لم نضحي أنا وأنت فمن يضحي لازم نضحي ونكون مع إخواننا اللي عم يضحوا الخلاصة هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ردها مولانا إليه سبحانه ومن أنت في هذا الكون يدبره الإله العظيم إيش بدك تعمل أنت تفكر عن عن عن تقدير الله عز وجل بديلا عن تدبيره أعوذ بالله قل إن الأمر كله لله هل يعني هذا أن نلغي أنفسنا لا التوكل تعمل كل حساباتك ثم تعتمد على ربك لأنه حساباتي قد تنقض بثانية فأتوكل على ربي بعد ما أرسم خطة محبوكة محكمة أعتمد على ربي يعني مش إنه لا أفكر ولا أخطط بقول أنا معتمد على ربي هذا ما يجوز وأعد لهم

0: ليش ما نعتمد على الله في كل شيء؟ والله يقول لك واعدوا واستعدوا. طبعا الخلاصة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه في أنفسهم؟ أنهم لا يريدون هذا الصمود، هذا القتال، هذا الاستمرار في المعارك والجهاد. بدنا نخلص معدوك، ليش ما يكون هو اللي يندحر وينصرف عنك مش انت اللي تنقشع من أمامه؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني لو إحنا الخيار إلنا كان انسحبنا وما قتلنا. طب أنت اللي بتحكي قاعد ما قتلنا، أنت مش مقتول. يعني قصد أنه قتل منهم فكأنه قتل هو، أو كان هو مشروع قتيل فنجا مثلا عشان يتكلم بالكلمتين. ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم ما أجمل القرآن، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكرك أنت وانت نايم على الفرشة بيجيكش ملك الموت؟ إلا في أحد، في موقع النزال والقتال، والسهام تتطاير والسيوف تبرق، بس هذا هو اللي لا. وانت نايم بيجيك الموت، بيجيك ملك الموت وانت نايم، وانت صاحي وانت بتتسحر وانت بتاكل وانت في وسط اهلك تنزع روحك. ماله من راح وكان قاعد معانا، والله كنا بناكل فجاه ونوقع، سبحان الله راح.
1: يا الله
0: يعني هو الموت عموه بدوش استشاره، يعني اسمح لي اموتك، اسمح لي اخذ روحك. لا
1: يا الله،
0: انتهى الاجل، تسحب الامانه وترد الى صاحبها الروح سبحانه. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. إخواني ما في أجمل من التوكل واليقين في القلب. أنا مع ديني، أنا مع أمتي، أنا مع مقدساتي، وليكن ما يكون. استشهد يا هناءة لي ويا سعادة لي، عشت عزيزا، استشهد كريما عند ربي في أعلى الجنان، أعلى منزلة. وهكذا وليمحص ما في قلوبكم. بدنا نعرف، تعرف نفسك أنت، اعرف نفسك. ما انا عارف حالي. لا والله ما انت عارف نفسك. اغلب الناس نحلف عنهم ما هم عارفين
1: صحيح
0: ما في انفسهم. الان لو انا كنت في معركه بصمد ولا بصمدش؟ اغلبنا لا يعرف، الا من ذاق التجربه وعاشها. على كل حال وليبتلي الله ما في صدوركم، يبتلي يعني يختبر. وليمحص ما في مزيد من البحث، يعني مزيد من الوصول،
1: تدقيق.
0: مولانا مش بحاجة إلى، هو علمه مطلق سابق إلى آخره. والله عليم بذات الصدور سبحانه.
1: جميل.
0: ذات الصدور أي ما تختزن الصدور
1: في داخله. نقف هنا دكتور، لأنه بدي أخذ سؤال قبل ما نطلع للفاصل.
0: مرحبا.
1: بعد دكتور، السؤال الأخ خالد بركات من خلال الفيسبوك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،
0: والذي خبث لا يخرج
1: إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سورة الأعراف. سؤالي: يخرج نباته بإذن ربه، هل هذا الجزء من الآية الكريمة ينطبق على الذرية؟ بمعنى أن الإنسان الطيب لا بد أن تخرج ذريته طيبة؟ ولكم جزيل الشكر.
0: والله مش حتميا، لكن نعم. غالبا نعم.
1: نعم
0: غالبا نعم. يعني بيت دين قد يطلع ولده مشلط، ممكن.
1: نعم.
0: لكن المفروض يكون هذا بأقل نسبة، 1% محمول.
1: نعم.
0: لكن 20-30% مش محمول.
1: صحيح.
0: الأصل بيت متدين يخرج نسلا ونشأة دينة ملتزمة على الحق واقفة. الخلاصة يعني ونبدأ تربيتهم على هذه المعاني القيمة من البداية، من الصغر. نجي بعد مسار 18-20 نقول له دينك وعبادتك وقرآنك ما قسها عوده، نبدأ عليه من وهو عود طري، مش عم بنلقن الأموات، إنما بنخلي يحب دينه محبة، مش بالكراهية، مش بالإلزام الإكراهي، لا
1: القسري،
0: نحبب له الدين.
1: جميل.
0: بدون فرض قساوة إلى آخره. الخلاصة. نعم
1: جميل. أختم بسؤال الأخ أبو عمر قبل الفاصل، بيقول أبو عمر السلام عليكم، هل يوجد رقم تقريبي على المدة التي تفصل بيننا وبين سيدنا آدم؟ لأننا نسمع بمئات الآلاف بل ربما الملايين من السنين التي تدل على وجود البشر.
0: والله ما أعلم،
1: القرآن لم يشر إلى ذلك
0: طبعا لا.
1: تدقيقا
0: طبعا لا.
1: نعم.
0: لا ملايين ولا مئات ألوف،
1: ما أعرفش أرقام بهذا نعم. الصدد نعم.
0: بيجي علم الجيولوجيا وغير الجيولوجيا بصير قدر تقدير
1: نعم.
0: لكن قطعا الأرض معمورة من مليون سنة، ما الدليل؟ ما القطع الذي قطعت به؟ أن يحاول البشر ما عندناش مانع يعني
1: نعم.
0: أن يحاولوا ولو أخطأ بألف سنة مش مشكلة.
1: جميل.
0: لأن عمر الأرض آلاف بل مئات آلاف السنين.
1: تعليق الأخ عيسى العمري على سؤال الأخ خالد بركات، بيقول مش شرط تطلع الذرية طيبة، لأنه في قصة نبي الله موسى عندما رافق الرجل الصالح قتل طفلا كي لا يرهق والديه بالطغيان يعني صحيح. وتالي هذا دليل على أنه، لكن القاعدة العامة ربما
0: مش بالضرورة.
1: نعم نعم
0: صحيح.
1: جميل جميل. أكرمكم الله دكتور، نأخذ فاصل ثم نواصل بعده بعد إذنكم، وأنتم مستمعينا ومشاهدينا فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل وفي دقائقه الأخيرة في هذا اليوم إن شاء الله. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. سؤال الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى كلمة ختار في الآية وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور في سورة لقمان؟
1: مبطن على وزن يعني ختار غدار.
0: نعم فعال
1: يعني قريب
0: صحيح
1: من هذا يعني.
0: جميل.
1: ليس على الطريق السوي.
0: نعم. نعم جميل. الأخ أحمد عبود أبو عبود بيقول: والله إني أحبك في الله يا دكتور أحمد نوفل. بارك الله فيك وفي الإذاعة.
1: جمعنا الله دائما على كتابه وعلى سنة رسوله وحب وطننا هذا الطيب إن شاء الله وفلسطيننا طبعا.
0: اللهم
1: بارك الله بك يا أخي.
0: الأخت أم أسامة بتقول: السلام عليكم، قال الله تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وفي سورة المؤمنون نفس الآية: في بطونها. أيوة، مرة بضمير المذكر ومرة بضمير المؤنث، ما الفرق دكتور؟
1: في بطونها خص النحل.
0: نعم.
1: في بطونها مطلق صارت.
0: مرة ثانية دكتور. في بطونه
1: النحل.
0: النحل
1: في بطونه.
0: في بطونها مطلقة
1: كثير.
0: نعم.
1: يعني الغنم مثلا، الجمل.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: الناقة مثلا، والنحلة يعني صارت مجموع في بطونه، صارت عامة شاملة.
0: يعني في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة
1: نسقيكم
0: مما في بطونه.
1: يعني الأنعام.
0: للأنعام.
1: أه.
0: وفي سورة المؤمنون كذلك دكتور: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. ثنتين بيحكوا عن الأنعام.
1: تمام.
0: لكن مرة بالمذكر ومرة بالمؤنث.
1: وبرضو في بطونه النحل.
0: هي في سورة النحل. نعم.
1: أيه.
0: لكن الآية بتتكلم عن الأنعام دكتور.
1: الأنعام في السورة مرتين.
0: لا هي مرة في الأنعام. مرة في الأنعام ومرة في المؤمنون.
1: أيه.
0: المؤمنون والأنعام دكتور.
1: أيه.
0: في المؤمنون والنحل. آسف. المؤمنون والنحل. في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. هنا الهاء بتعود على أنعام.
1: الأنعام
0: بالمذكر. وفي سورة المؤمنون نفس الآية دكتور: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. يعني الآيتين بتكلموا عن الأنعام مرة بالمذكر ومرة بالمؤنث.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بطونها، بطونه النوع.
0: نعم.
1: هذا الصنف من المخلوقات.
0: نعم.
1: بطونه الصنف مذكر.
0: نعم.
1: بطونها غنمة يعني.
0: نعم.
1: بطونها واحدة، لكن تلم تكلم طونه رحت بتفكيرك وشمول نظرتك صارت يعني أفق آخر.
0: نعم جميل، أكرمكم الله دكتور. هذا يعني كان آخر سؤال معنا. إذا معنا دقيقة دكتور واحدة، إذا كنت يعني رأيتك مجهز الورق حاب تحكي شيء.
1: ما فيش
0: فنختم بدقيقة دكتور بعد
1: إذنك. يعني عطف المدعي على الختام ممكن نعود له
0: يعني. نموذج يعني أخير نختم به الحلقة.
1: نموذج: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، آية 10. في الآية 59: فارتقب إنهم مرتقبون.
0: نعم.
1: فاتحة سورة الجاثية: حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. آية الختام: وله الكبرياء في السماوات والأرض
0: وهو
1: العزيز الحكيم.
0: جميل.
1: سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيله ضل أعمالهم. وآية الختام: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: يا الله يا الله.
1: عطف البدء على الختام.
0: جميل.
1: شواهد بالعشرات.
0: ونحن بذلك عطفنا البدء على الختام. بدأنا بعطف البدء على الختام وختمنا بعطف البدء. أكرمكم الله دكتور الفاضل وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
1: وحيا الله من استمعوا لنا.
0: الله يكرمك وبارك فيك. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.

0: الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ الخفيف اعتبارا من مساء الاثنين والمتوسط اعتبارا من صباح الثلاثاء للتعامل مع الحالة الجوية. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعة 24 الماضية 6 شهداء و26 إصابة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مركبتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثية. وأخيرا المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن، ويشير إلى تدمير 324 هدفا عالي القيمة منذ انطلاق العملية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم بكل الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة اف ام وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحيا الله كل من يتابع حياة، أسعد الله أوقاتكم. يلا برياش بقول لي سمران اليوم قاعد في الشمس، لا والله بس انت طافي الكشاف يعني عادي طبيعي تطفي الكشاف ترجع لوانا طبيعية، لا حاطين فاونديشن ولا عم يعني شو نسوي احنا. فكرني زي كريم مش قراني وعيونه خضر، الله يهدي البال.

0: فينا بأجواء الدمارة أنس من أول حلقة. الله يمسيك بالخير والبركات أنس حبيبي. أشبك يا عمري، ما لك بتدمر على الصبح، الدنيا مساء. الله يمسيك بالخير. أيوة زي أرجوك يعني، الناس الواحد بحط مجوز صح صح، حط اللي في ناس بتحب المشاعر إيش فيه. الله يمسيك بالخير، الدنيا مساء. الله يمسيكم بالخير، مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، مساء الخير لأبو رياش اللي خلى المكيف 35,000 الحرارة عندي في الاستوديو، مساء السعادة لجميع
1: أصدقاء
0: الله. والله بعوض الله استر عفقعنا. مساء السعادة لكم من فريق البرنامج، مساء لكم من خلف المكسر المتدمر أنس عربد. ومن المتابعة والتنسيق ماريا نزار، تلفزيون حياة والمكيف اللي حرارته عالي كثير، الحبيب الغالي لصفحاتكم حساباتكم المهكرة والمغلقة، أي حدا ماكل سترايك اعرف أنه من وراه بيكون الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلق.

اكيد كريم السراوي بنمسي عليه بالخير وبركاته، بنقول يا رب يا رب ان شاء الله يا كريم الله يهدي بالك وييسر امرك. اسمحوا لي في بدايه الحلقه ان ابارك للبروفيسور الغالي الاستاذ الدكتور رفعت الكرد ابو احمد، طبعا هذه المباركه مني وايضا من زوجتك الغالي ام احمد، بتقول ابارك لشريك حياتي هكذا تقول، ونور عيني ورفيقه دربي بالترقيه بروفيسور، ما شاء الله الاستاذ الدكتور ابو احمد رفعت الكرد، مبارك لك هذه الترقيه والعقبه للاحبه جميعا من الابناء والاحفاد وكل الاحبه، فعلا تعب وسهر، واسال الله يا رب العقبه لنا جميعا يا رب، عقبالي ان شاء الله اصير بروفيسور، الله كريم ان شاء الله. الف مبارك ابو احمد، الف مبارك دكتورنا الغالي دكتور رفعت الكرد، الاستاذ الدكتور رفعت الكرد.

لكل من يتابع حياة FM في عمان الزرقاء 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل أحبانا وأصدقائنا بيتابعونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا يوتيوب ومن خلال موقعنا حياة.FM. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا.

من شمال هذا الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. يعني عم نحكي عن أعداد من المعلمين، حوالي 14,000 معلم. راح أحكي لكم العدد بالضبط طبعا خلال حلقتنا اليوم حتى نتوجه لهم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان. وراح نحكي أيضا برسائلكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم، ماذا نقول للمعلم في يومه، هذا اليوم اللي فعلا هو كل يوم للمعلم، لكن في هذا اليوم نقف وقفة إجلال واحترام وإكبار لكل معلم، لكل من علمنا أن ننطق بالكلمة، لكل من علمنا أن نكتب الخير، أن ننشر وننثر هذه الكلمات عبيرا صبح مساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم أجرهم وأن يعلي شأنهم وأن يرفع قدرهم وأن يبارك في أعمالهم، ومن قضى منهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورهم نورا ورحمات تتنزل عليهم. هنيئا لمن كان معلما للناس، هنيئا لمن كان مرشدا للناس في طريقهم نحو النور نحو البركة في هذه الحياة، كيف لا، وهم من أرشدونا للطريق الصحيح، وهم من علمونا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك المجالس، مجالس العلم اللي علمونا فيها. أستذكر أسماء كثيرة، بل أستذكر كل الأسماء، كل من وقفنا بين يديه يوما من الأيام ليعلمنا، ألا فجزاك الله خيرا، ألا فبارك الله فيك أو فيكي، في كل معلم من جزء. أنا بلشت من صف أول، ما كانش في أيامنا روضة، أو على الأقل أهلي ما قدروش درسوني روضة، فيعني من الصف الأول لحتى هاي اللحظة اللي ما زلت أتعلم فيها على أيدي معلمين جميعا الأفاضل، أسأل الله أن يجزل عليكم العطايا وأن يبارك في أعماركم. سبحان الله، كنا زمان أنا من الناس اللي كنت أتمنى أني أكون معلم، كان لما يقولونا في الصف الثاني شو حاب تكون بس تكبر، أقول معلم، آه والله معلم أو إمام مسجد، الحمد لله يعني طلعنا معلمين الحمد لله. يعني أسأل الله أن ينفع بهذا العلم وأن يعيننا أن ننشره بين الناس بالخير بالبركة. في يوم المعلم أقول تلك الكلمات التي وقفت فيها لأول مرة على الإذاعة المدرسية، بتذكرها زي اليوم، لأقول في يوم المعلم: إليك يا نبع العطاء والحب والوفاء، إليك يا من قلت فأصبت وأنجزت فأجدت، أبعث إليك بكلمات من شغاف القلب، معطرة بأريج الحب، مزينة بالاحترام، إليك يا معلمي. ذاك اليوم اللي وقفت فيه حتى أقرأ القرآن في الإذاعة المدرسية، ووقفت جنبي تلك المعلمة اللي بوجه لها تحية، بعرفش هي من الأحياء والعاد الله أعلم، يعني أكيد المعلمات اللي درسونا صف أول فعادي معلمات، فوقفت وقرأت قرآن، قرأت سبحان الله هيك آيات من القرآن الكريم، وما بنسى تلك اللحظات اللي كان في يوم من الأيام معلم بيقول لي: محمد راح يكون إلك شأن. ذاك المعلم وكل معلم كان في إله في يوم من الأيام موقف معنا، أكيد لا ننسى هذه الكلمات، كيف لنا أن ننسى من وقفوا أمامنا لينيروا لنا الطريق، ومن خلفنا ليدعمونا ويدلونا على الطريق، من يميننا حتى يحمونا، وعن يسارنا حتى يوجهونا في كل الاتجاهات. كان المعلم وكانت تلك المعلمة نورا لنا في الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل تلك المساعي وأن يبارك فيهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.

سبحان الله، كنا في بعض الأيام نرى في وجوه معلمينا بعض الحاجة أحيانا لأمور طبيعية، كيف لا كيف لا، والمعلم كان يعيش تفاصيل حياتنا، كان يسمعنا ويتحسس تفاصيلنا ويشوف يقول شو وضعك، كيف أمورك، كيف أهلك، كيف دراستك. سبحان الله، بقول اللحظات التي عشناها مع المعلمين كانت لحظات لا تنسى، يعني لن ننسى تلك اللحظات اللي عشنا فيها تفاصيل هذه الحياة، بل هي اللحظات التي لونت لنا مسارنا في هذه الحياة. أنا اليوم حبيت أخصص هذه الحلقة للمعلم، بعيدا عن أي فيسبوكيات، بعيدا عن أي شيء، فقط كلمة للمعلم. واليوم يحتاج منا المعلم أن نعيد له الهيبة من جديد، يحتاج منا المعلم أن نعيد له يعني على الأقل أقل ما يمكن الاحترام، التقدير، المكانة، الكرامة اللي إحنا كلياتنا إذا ما كان معلمنا بتلك العزة والكرامة سيكون أبنائنا والنشأ يحمل هذه الكرامة. ألا فصلى الله على سيدنا محمد خير معلم لهذه البشرية. اللهم يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولتكون هذه الحلقة جزء من رد الجميل لهؤلاء المعلمين، على الأقل بنقولهم كلمة شكراً. مش في شكرا عندك؟ شكرا يا معلمنا في، وانا بقول يعني كلمه شكرا لكل معلم. واحنا علمونا انه اذا يعني عجزت ان تجازي انسانا بالخير فقل له جزاك الله خيرا، الا فجزاهم الله خير الجزاء واعظم اجرهم واجزل عليهم من العطايا. وبحب هيك اليوم فعلا ما بين رسائل الشكر للمعلمين وما بين تلك المواقف التي لن ننساها عشناها. يا ابي والله مره استاذ مازن شمط شلوت يا جماعه لحد هسه موجع، بس الله يكرمه شو بحبه. تحية للأستاذ مازن أستاذ المهني. يا جماعة والله في مواقف ما بتنتهي، والله إنهم بركة، والله إنهم هم اللي خلونا نوصل اللي وصلنا له، الله يكرمهم ويبارك لهم. أحكي ولا تحكوا؟ لا حتحكوا أنتوا أكيد. حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم وأبدأ برسالة شكرا لكل معلم ومعلمة.

0: شكرا.
1: طيب يا جماعة، مباشرة عدم استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، مواقف لا تنسى، 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 في يوم المعلم. بحب أسمع رسائلكم اللي بنوقف فيها اليوم مع المعلم، كل يوم أكيد، لكن اليوم يعني نستطيع أن نقول كلمة شكر، موقف لا ننسى من معلمينا. يا جماعة يا ما معلم داينا بريزة نشتري سندويشة، والله العظيم يعني يا ما والله في مواقف والله.

0: الشكر لمعلمة أولادي مس نور زكريا، لأنها فعلا نعمة المعلمة والمربية والقدوة الحسنة. الله يجزيها كل خير. شادية بتقول إلا معلم القرآن كل الناس تستطيع رد الجميل إليهم، أو تستطيع رد الجميل إليهم إلا من علمك كتاب الله وقوم وجاج لسانك لتنال رضا الله. والله من هذه الناحية فجزى الله خير الجزاء، يعني شيخنا الحبيب أبو أحمد الأستاذ علي بسيط اللي ما زلنا نقرأ عليه، وكذلك أستاذي الدكتور الحبيب دكتور إبراهيم الجرمي معلمنا القرآن الكريم، الله يجزي الخير ويبارك له. أبدأ بأبي مالك. أبو مالك مساء الخير.
1: الله يسعد هالمسيح.
0: ما أقول كان عندك معلم أنت؟
1: إيه؟
0: ما أقول كان عندك معلم؟
1: أنا
0: بعرفك من يومك معلم.
1: أبو عبد الله
0: حبيبي
1: والله أنا بشكر إنسان أول شيء كان أنا وياه كنا بصف واحد فصار معلم
0: ما شاء الله،
1: فلما صار معلم ما في مدرسة خدم فيها إلا بتحبه
0: تبارك الله،
1: فهو الأستاذ غسان السمعدي
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: فوالله هذا
0: يعني غسان السمعدي الله يبارك،
1: هذا الإنسان الشكر قليل عليه، كل إشي هذا الإنسان محترم راقي يتعامل مع الناس في أساليب لا توصف، يعني أنا قديش شفت أساتذة زي هالأستاذ غسان السمعدي ما شفت.
0: يا سيدي الله يبارك لك وينفع فيه وبعلمه ويحفظك
1: ورعاك. والله طريف هذا، أنا أيام كنت في المدرسة
0: نعم
1: أكلت شف.
0: كنت مدرسة ليلى بن طريف ولا موقف طريف؟
1: لا كنت مدرسة الحجاج.
0: نعم
1: كنت، كان عندنا الأستاذ حصة قرآن وجاب المدير والمدير طفيلي
0: ايوه،
1: فبقول له سورة ياسين فبقول له بقراها من اول، قال لي هاي اول طاع وهذاك الجف ولا
0: اليوم لا تنساه. وليش دريت مصحصح من وقتها لحد هسه بالك.
1: ولا بعك
0: يا حبيبي يا ابو مالك، الله ينور دربك ويسعدك، اشكرك يا حبيبي يا ابو مالك، كل الاحترام والتقدير لك. الى عمر، تفضل اخي عمر. الو اخي عمر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك حبيب أبو عبد الله؟
0: الله ينور دربك ويسعدك.
2: ابن أستاذي الحبيب.
0: الله ينور دربك يعني ويسعدك.
2: يعني هاي فرصة أولا في يوم المعلم، الله يا أنت فتحت جروح يا أخوي أبو عبد الله.
0: لا إن شاء الله ما في جروح يعني، إن شاء الله كلها يعني فرحة ولحظات سعادة بإذن الله.
2: أكيد أكيد، يعني أنا في البداية أترحم على روح والدي معلم الأول اللي علمني القرآن الكريم، الشيخ خالد أبو زيتون اللي هو أستاذي وأبوي تاج راسي.
0: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويجعل قبره نور وبركات يا الله.
2: آمين. طبعا هو علمني من ضمن مئات بل ألوف الناس علمهم في المملكة أحكام تجويد القرآن، فهذا أفضل علم تعلمت الحمد لله رب العالمين
0: ما شاء الله.
2: على يده. ثم يعني لابد واحد يعني أنه يتذكر أساتذته خاصة بالابتدائي في مدرسة الإمام البخاري اللي كان زمان اسمه النصر الابتدائي مش
0: نعم.
2: الإمام البخاري
0: نعم ما شاء الله.
2: أترحم على من مات منهم وأدعو الله أن يعطيهم الصحة والعافية ومن عليهم الأحياء منهم على رأسهم الأستاذ أحمد أبو حلقة.
0: الله يا ربي يحفظ الوالد الغالي تاج راسي، أسأل الله يطيل في عمره ويحسن عمله، من الصبح صبح يدهن في باب حديد خلق العمارة بتنهر.
2: الله يحفظ
0: الله يحفظك يا أبو يسعد روحك.
2: والله يا أخوي أبو عبد الله شوف يعني مش لأنه
0: حبيبي
2: يعني
0: هذول
2: يا أخوي هذول أساتذتنا هذول كانوا
0: الله يتاج راسنا الله يا ربي ينور دربك الله ينور دربك
2: يعني جزاك الله خير. ومنهم برضه الأستاذ ياب أبو خليل
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: أبو كف
0: نعم
2: كف تبعته مهد كانت ما شاء الله
0: الله يعطيك الصحة ما شاء الله عندك يا أخوي عمر، يعني للأمانة جميل جدا والله. أنا شفت موقف قبل تقريبا حوالي أتوقع 6 شهور أو أكثر شوي لما عملتوا جمعة أنت والزملاء اللي كانوا بمرحلتكم العمرية مع الوالد ومع مجموعة من المعلمين، والله روح الوالد بيبكي بقول يا الله ما أجمل ولا أنبل من أنه فعلا الطلاب يستذكروا معلمهم ويتوجهوا، بقول هل الجيل اليوم بيشعر بهذا الكلام؟ والله ما بعرف الله يهدي البال.
2: والله شوف احنا صح جمعناهم هيك كنا حابين نجمع عدد اكبر منهم لكن
0: الله يبارك
2: عليهم لكن احنا مقصرين بحقهم.
0: الله يبارك لك اشكرك يا حبيبي يعني عمر شكرا.
2: يعني انا بذكر موقف بس
0: تقول تفضل طبعا طبعا.
2: انا يعني كان مديرنا ابو سمير الناجي رحمه الله عليه
0: نعم
2: بتذكر في موقف يعني انا حفظت حروف العلم من وراء شو قال؟ قال يا اخوان يا اولاد يا اولادي سهله او اي هذول حروف العله طلوع جبل النصر او نزول النصر اي اللف العد السكه
0: حلو
2: يعني صدقا
0: خلص ما دامك حفظت ماذا المهاي الغايه كانت ربي ينور دربك ويحفظك ويهدي بالك اشكرك يا اخي
2: الوالد الاستاذ احمد ابو حلقه
0: الله يوسع عليك، ربي يحفظك ويرعاك، يوصل إن شاء الله.

0: كل الشكر لك أخي عمر. إلى طارق، تفضل يا طارق. يبدو أنه طولنا على طارق. إلى محمد، تفضل يا محمد.
1: العافية.
0: الله يعافي عمرك.
1: كيف الحال؟
0: اللهم لك الحمد. موقف لا ينسى ورسالة شكر لمعلم، تفضل.
1: أول شيء معلم، رسالة شكر للوالد، الوالد برضه معلم
0: ما شاء الله.
1: آه نعم صحيح.
0: والدك؟
1: نعم والدي معلم.
0: اللي اسمه من وجهه تحية على الهواء، أنا سمعني الصوت. اسم الوالد؟
1: وائل أبو طوق.
0: الأستاذ وائل أبو طوق، الله يا ربي يحفظك. نعم. ورعاك ونور دربك. نعم.
1: آمين يا رب. أضحكك على موقف صار، بما أنه والدي مدرس وكانت موقف في المدرسة.
0: نعم، كان غاوز معك
1: يوم
0: طبعا.
1: من الأيام
0: كان غاوز معك ولا ما كان غاوز معك؟
1: كان هو في كلية الحسين.
0: أه.
1: وأنا كنت في الوكالة.
0: نعم.
1: لكن في يوم من الأيام كان في عندنا امتحان رياضيات وكنت جايب فيه بدك تحكي 13 و 14 من 20.
0: نعم.
1: وصار في الأستاذ كان أحمد صيام. طلب توقيع ولي الأمر على ورقة الامتحان.
0: سلم لي ولي الأمر. طيب
1: سلامة سلمك. المهم كان أخوي معي برضو في المدرسة، كان جايب علامة أقل مني والأستاذ يعني كان جايب امتحانات صعبة. فذاك اليوم لما
0: يعني هو كان جايب أسئلة صعبة، مش أنتم مش دارسين يعني؟
1: والله أنا كنت دارس،
0: وجد الأسئلة
1: كان دارس. أوكي
0: تمام.
1: المهم طلب توقيع أخوي، يدور توقيع الوالد وأعطى الورقة الأسئلة. لكن لما أنا روحت على البيت وإنه وقع مش وقع، قال لا بكرة ديك على المدرسة.
0: حلو.
1: طبعا هون إيش الموضوع؟
0: هون أخوك يعني كيف.
1: لبس.
0: يا حرام.
1: مش هون المشكلة، أنا من الرابع ثاني يوم قمت. أنا والدي شوي ملتزم، شيخ يعني في المدرسة.
0: نعم ما شاء الله.
1: فثاني يوم قمت، قلت يمكن تشفع لي القصة هاي.
0: نعم.
1: المهم ثاني يوم الوالد لما أجا أجاني في حصة، يعني الأستاذ لا أنا بطيقه ولا هو بطيقني.
0: يا الله.
1: كان مدرس عربي، درسنا عربي ودرسنا تاريخ.
0: نعم.
1: الأستاذ لا بطيقني ولا بطيقه، لله في لله هيك ليش ما بنعرف.
0: لا إن شاء الله.
1: المهم لما أجا والدي على هاي الحصة، طلع الأستاذ برا حكى مع أبوي كلمتين بعدين نجاني. طلع الأستاذ يا زلمة واقف معي وقفة يعني مراجل.
0: يا الله. يا الله ما أجمل الموقف.
1: وشاكرني وما فيش زيه.
0: جميل جميل.
1: المعقول الأستاذ رمزي هيك يحكي؟
0: سبحان الله. يلا الحمد لله، عدت الحمد لله.
1: لا روانا كلنا قتلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا حبيب القلب، ربي يحفظك وينور دربك. كل الاحترام والتقدير، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.

0: طيب خلينا نكمل معكم مباشرة مستمعينا الكرام، نسمع رسائلكم، رسائل المحبة والشكر ومواقف لا ننساها من معلمينا، والله مواقف ما بتنتسى. في لحظات يا جماعة يعني في معلم، أنا لو بدي أذكر أسماء كل معلمية لهم فضل كبير، والله أنا ما بدي أذكر حدا وأنسى أحد آخر، لكن كلهم لهم فضل عظيم علينا، الله يجزيهم الخير ويبارك لهم بأعمارهم. وأنا في ناس أتواصل معهم وأتشرف أني بقبل إيديهم والله لما بسلم عليهم، لأن هدول الناس اللي فعلا علمونا كيف نحكي، علمونا كيف نعرف الخير من الشر. أخوي محمد الله يسعد مساك.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا دكتور محمد؟
0: الله ينور دربك ويسعدك.
1: والله يا دكتور أنا بصفتي إنسان كفيف، المعلم بذل معاي جهد مضاعف.
0: سبحان الله.
1: لهم مني أطيب الدعاء
0: يا رب،
1: ولهم مني جزيل الشكر لكل من علمني حرفا، ولكل من مدني فلك كمان.
0: يا الله كلت فلكات
1: ما تنعد.
0: ليش باقي مشكلتي طيب أيام المدرسة؟
1: والله كان وقتها يعني الضرب غير ممنوع وهو جزء من التربية.
0: لا استنى شوي، انسى ان الضرب ممنوع ولا مش ممنوع، ليش اضطريت حالك توكل قتلة؟ هون السؤال.
1: والله يعني أنا ابن قرية وغير مدافع، احنا كطلاب يعني مع احنا مع بعضنا كطلاب، انا كنت اوكل فلكه يعني.
0: باي مدرسه باي منطقه باي
1: مدرسه؟ تعاي الاساسيه الواعي.
0: نعم
1: الكرك.
0: نعم. ما شاء الله.
1: لكن انا بدي احكي كلمه وارجو ان تسمع بي يعني بجداره.
0: تفضل.
1: المعلم بقدر ما بده منا شكر، بده منا نطالب في استرجاع نقابته.
0: نعم نعم.
1: والسلام.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
1: نقابته هي اللي هي بتحترمه.
0: لما لا لما لا، بالعكس يعني أنا بقول سبحان الله، إن كان يعني شيء واجب اليوم علينا جميعا فواجب علينا أن نعطي هذا المعلم حقه.
1: لأنه نعطي هذا المعلم حقه. لما يشوف حاله أنه هو الوحيد اللي ما لوش نقابة في المنطقة وفي العالم أكيد بتحز في نفسه هاي.
0: الله المستعان، ربي يهدي بالنا وبالك أخوي محمد وينور بصرك وبصيرتك، اللهم آمين. يا رب العالمين يحفظك ويرعاك. يعني أنا بقول على هو مباشرة، كما أننا نبرق برسائل الشكر والامتنان والعرفان للمعلم، علينا أن نطالب بحق المعلم. هل المعلم اليوم فعلا هو الرتبة العالية اللي أنا بكون فخور لما يجي واحد يتقدم لبنتي يقول له والله أنا معلم، ولا هذا اليوم فعلا؟ خلينا نضع الأمور في نصابها الصحيح. أبو وسيم الله يسعد هالمساء.
2: عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال معلمنا؟
0: الله ينور دربك ويسعدك.
2: والله يا أخوي أبو عبد الله وشي، أنا بشكر بناتي، عندي 3 معلمات وخطيب بنتي معلم.
0: تبارك الله. اسمع خلينا نفتح مدرسة أنا وياك.
2: تفتح مدرسة يا أخوي أبو عبد الله. كان في عندنا أستاذ مصري.
0: نعم.
2: كان يدرسنا بالأغوار اسمه عبد الوهاب، الله يرحم روحه إذنه متوفي.
0: وإذا عايش الله يطول بعمره. نعم نعم.
2: يعني أنا بحكي لك هاي في الثمانينات، تخيل.
0: يا الله.
2: بعدين تعرف شو صار؟ مرة كان عندنا بالمختبر، انت عارف بحطوا الهيكل العظمي مظبوط.
0: نعم.
2: كان ملبسينه بلاستيك شايف، وانا اقعد اضحك وانا بقول لي قوم بقول له شو فيه، بقول لي شو بالك تضحك، قلت له فرعون قاعد يقلع وانا بقول له برا. كل ما بحكي معه كلمة تعرف شو بقول لي؟ انت مسخرة، ضلك تتمسخر علي،
0: بقول
2: لي بضحك وقول لي اطلع برا.
0: الله يا ربي يهدي بالك.
2: اللي ما بنساه قسما بالله.
0: ذكرتني مرة جيت شرحت لطالباتي، كنت بدرس أول ثانوي أحياء، شرحت لهم سمكة، عيبك علي إذا عرفت جزء من السمكة، فرط الرئتين خشت على القلب على الأمعاء، قلبت الدنيا دندرة. بقول لهم شوف أقول لكم شغلة، هي فرطت على كل حال، بس نقدر ننظفها ونحطها بقدونس ونشويها بالفرن. أحسن درس هذا بصراحة كان.
2: والله كان عندنا مدير مدرسة يا أخوي أبو عبد الله اسمه ذيب خريسات في مدرسة مقابلين، كان مسمينه بدري بيك أبو كلبشة اللي كان مع أبو عنتر
0: معروف.
2: تعرف أنه كان يمشي على القزاز برا على الطوابق الثاني، والله يا أبو عبد الله اللي بيمسكوا به على الدروج بس هيك يفوت بالصف والله على الإدارة.
0: الله يا ربي هدي بالك.
2: وبعدين تعرف برا صارت لك مبارات الفيصل والوحدات وتهاوش الطلاب وهم مروحين.
0: أيوة.
2: ثاني يوم وباللي قاعدين يصفوا ونبقون مين بيشجع الوحدات يرفع يده. الله فأجوز 300 واحد 200 واحد.
0: حلو.
2: قال بدي أهم ناس، أهم ناس أكثر ناس بيشجع الوحدات.
0: أيوه هذول بدنا إياهم.
2: استنوني استنوني في غرفة المكتبة. واللي بيشجع الفيصلي بدي أهم ناس، كيف يعني اللي بيكونوا مميزين؟ استنوني في غرفة المكتبة.
0: حلو.
2: ويدخل لك عليهم بالكرباج.
0: وعينك ما تشوف إلا النور. الله يهدي بالهم.
2: يا عيني عليك. وممنوع ولا واحد يدخل مدرسة غير يجيب ولي أمره.
0: يا ويل قلبي، والله يشوف.
2: الله.
0: هلا بجوز يزعلوا علينا جماعة حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق التمسيح الصفور.
2: أعلى راتب، أعلى راتب لازم المعلم.
0: والله. الله يهدي بالهم وبارك. أشكرك يا حبيبنا. أشكرك كل الاحترام والتقدير. يعني أنا عم بسمع تفاصيل مدارس الطلاب الذكور، ولا بنت عندها رسالة شكر للمعلمات، ولا واحدة من أخواتنا حابة توجه رسالة شكر. يعني أنا اليوم سبحان الله بحكي مع إحدى الزملاء أو واحدة من الزميلات عن موضوع المعلم والمعلمة، بقول والله في معلمة لها فضل علي. كم من معلمة أرشدت البنات لموضوع الحجاب الصح، كم من معلمة أرشدت البنات لحفظ القرآن، كم من معلمة أرشدت وأرشدت. يعني برضو هدول حق لنا أن نشكرهم اليوم ونقولهم رسائل الشكر والامتنان والعرفان. فتحية إجلال وإكبار لهم ولهن جميعاً.

0: مجددا الى اتصالاتكم. معنا مهند، مساء الخير اخوي مهند. الو اخوي مهند، اخوي محمد اللي معنا على الهواء يقول الو مساء الخير. ابو حلقه الو حياك الله، هل تسمعوني؟ حول احول،
1: شو
0: احول
1: يا اخوي؟ ما معي مسار احول لك.
0: هي هي ابو فراس، كيف حالك؟
1: هلا والله ابو عبد الله.
0: معقول انت فيلك معلم؟ بحسك معلم من يوم يومك.
1: والله
0: شو والله معلم يوم يومك. تفضل ابو فراس.
1: انا اول شيء بحب اهني كل مدرس ومدرسه.
0: بالله عليك ابو فراس، اسم مستك؟
1: مش مست، انا زلمه اسمه احمد.
0: صف اول شو اسم مستك؟ احكي الحقيقه.
1: اقسم بالله ما بعرف اسمه، نسيته.
0: ما درست انا؟ ما انت طبعا بدك تقعد ورا معي، مشكل جيه.
1: لا والله يا ابو عبد الله
0: اكيد،
1: بس انا بحب اقول لكل مدرس ولك ابو عبد الله، قف للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا.
0: الله يجزاك،
1: والله لهم خدمات عظيمه جليله. بس هذا المدرس احمد ضربني مره 10 عصي، اصبعي ورم. تعرف ابوي شو بقول لي؟ الله يرحمه،
0: تعيش،
1: بقول لك لو لاك بتستاهل ما ضربك. روح انضرب من قدامي، بلاش اكمل عليك.
0: والله انه ابوك الله يرحمه على حق، لو لاك بتستاهل ما اكل. بالله ليش ضربك؟ امانة الله ليش ضربك؟
1: لانه ما عرفتش احل مساله علوم.
0: الحمد لله بتستاهل. تستاهل ايش كتله؟ تستاهل يعني بهدل، بس مش كتله، حرام يعني. والله
1: والله قتلني، والله قال لي لازم تحفظها مثل اسمك.
0: الحمد لله الحمد
1: الله
0: لله.
1: الله اذا كان حي الله يطول عمره، واذا كان ميت الله يرحمه.
0: احمد ايش؟
1: احمد في الكويت درسنا ابو عبد الله.
0: ليكون الاستاذ احمد خاطر درسك.
1: لا لا لا.
0: طيب ماشي يا حبي، الله يهدي بالك. اشكرك كل الشكر لك ابو فراس، بارك الله فيك. كل ما ابو احمد ابو فراس وعبد الله صح؟ يا ابو فراس قول له يا محمد رسول الله. شاهد يا زلمه. الله يحفظك ويرعاك، حياك الله بفراس، حياك الله.

0: أنا بتوجه بالشكر الجزيل لمعلمتي بالصف الأول مس حليم النجار. إذا حدا بيعرفها ويتصلها تحية يقولها أبو حلقة، هذا الشاب الأديب، شاب هذا الطفل الأديب. هسه بعدك صورت أيام صف الأول عشان تبعتوا لها إياها، يقولوا لها هذا ذكرتي والله كنت آدمي كثير مؤدب يا جماعة. ما أنا على فكرة كبر صرت أزعل، ولا كنت وأنا صغير كثير محترم. الله يستاهل حال. يلا بدها فاصل، معقول بدها؟ طيب هنكمل معكم، لكن خليني سريعا أمر على مجموعة من الفيسبوك، الناس اللي عم بكتبوا. غدير محمد، يعني أجمل الدعوات والتهاني والتبريكات لمعلمتها الفاضلة والقديرة الأستاذة تغريد محمد حسين السلطان، صاحبة أجمل ابتسامة ورقة أخلاق، ربنا يحفظها ويجعلها دائما في أعلى المناصب ويرفع ذكرها. اللهم صل على سيدنا محمد. في أسماء بعرفش أقراها كويس بصراحة. الحكمي مجبول، مساء الخير لكم جميعا، الله يعطيكم ألف عافية. كل معلمة مي تشكر كل معلمة علمتها حرف. عمر بزيتون تحية لك، وأكيد بوجه تحيات لابنه الأستاذ أنس وزوجته المعلمة فرح في مدارس في الإمارات، وأيضا لمس شيماء وفي أكاديمية القمة في إربد. نانسي الله يعطيكم ألف عافية، كل عام والمعلم معطاء ويتق الله بألف ألف خير. منال، أمي وأبي معلميني في الحياة، الله يا ربي يهدي بالك وينور دربك ويحفظهم ويرعاهم. أم سليم تحياتنا لك، وسناء أو سنة رحمة الله ورضوانه على أبي الحبيب الأستاذ مصطفى جبر الشريف الذي تذكره طلابه حتى الآن وهو معلم الأول المربي المتميز. الله يجزيهم الخير جميعا كل معلم. تحياتنا من الأستاذة أم أحمد ودينا المعلم المتميز، يترك بصمة لا تنسى ويبقى أثره. تحية لكل معلم أو كل معلمة ساهموا في بنائنا، لا ننسى معلماتنا ولا تنسى معلمتها في الصف الأول ست وفاء، ولا تنسى معلمات اللغة العربية المتميزات، وأكيد كل المعلمين والمعلمات. ما شاء الله، يعني تعليقات كثيرة رح نقرأها إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان؟ أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام،
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معنا. أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء اليوم والمتوسطة بدءا من صباح الثلاثاء للتعامل مع الحالة الجوية. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و26 إصابة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء إطلاق قوة الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مركبتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها بدأت تنفيذ هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء وتضيف أنها تستخدم قدرات حديثة في هذا الهجوم. أخيرا المتحدث باسم قوات التحالف يقول إن 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. بمسي على كل الأحبة، كل من يتابع حياة اف ام. بالتأكيد اليوم في يوم المعلم، نبرق برسائل المحبة والسعادة والخير والبركات والدعوات لكل من علمنا الخير، لكل من أرشدنا نحو الطريق الصحيح، لكل من كان لنا نورا في زمن الظلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل معلم ومعلمة، كل معلم يعلم الناس الخير يرشدهم أو يرشدهم إلى الطريق الصحيح. أسأل الله أن يجزل عليهم العطايا. وفي اليوم أو في هذه الحلقة لهذا اليوم نفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أثير حياة على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. ماذا تقول لمعلمك، لمعلم أو معلمة؟ وحب أسمع صوت أخواتنا الفاضلات اللي يعني أكيد لهم مواقف لا تنسى مع المعلمات اللي كان لهم أثر كبير جدا. يعني عم بقرأ من سهى بتقول: ليسعد مساكم في يوم المعلم، أتقدم بالشكر والتهاني لأختي المعلمة الفاضلة المتفانية في عملها ريما الحيح، معلمة اللغة العربية. بارك الله فيك وبجهودك الطيبة وجعله الله في ميزان حسناتك، متألقة دوما. عامر بيقول أو عامر نعم يعني يوجه تحية لبنته المعلمة أمل عميرة، الله يحفظها ويرعاها ويبارك لك فيها، اللهم آمين يا رب العالمين. مباشرة أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الفترة، وأبدأ باتصال أبو محمود. حيا الله أبو محمود. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله يحفظك ويرعاك يا أبو محمود، ميت مرحبا.
1: أنت سيد المعلمين والله يا دكتور.
0: الله ينور دربك ويسعدك. والله أنا والله أشرف أني أعمل يعني كمعلم. ربي ينور دربك ويسعدك.
1: الله يحفظك ويحفظ كل المعلمين، يعني يكفيهم شرف أنهم يعملوا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والله أنا بترحم على أستاذي.
0: نعم.
1: وشيخي كان إمام بالمسجد بعد هالسلام اللي هو الأستاذ إبراهيم الخوالدي.
0: ما شاء الله.
1: رحمة الله عليه.
0: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب.
1: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وفي عندنا أستاذ ترك فينا أثر من الابتدائية، هذا الحكي بالثمانينات اسمه علي كنعان، والله لا أعلم عنه شيء.
0: الله.
1: إذا عايش الله يطولت عمره.
0: آمين.
1: وإذا توفي أسأل الله.
0: إيش الأثر؟ إيش الأثر اللي تركه أبو محمود؟ شو إيش اللي ما بتنسى؟
1: والله بذكر موقف. مرة كنت مريض لو جنازين، كنت طفل يعني بالصف السادس.
0: نعم.
1: وكان عندنا امتحان قراءة، كان هو أستاذ إنجليزي. فجلسني هيك لحالي وقال لي: راجع لحالك وخذ العلامة. من يوم صار الموقف
0: يا الله
1: يا أخي ظلينا نحبه هالأستاذ.
0: سبحان الله. لما
1: يفوت رحلة يشرح لنا، لما يفوت على الصف.
0: جميل.
1: إله هيك كلمات كانت أول ما يدخل على الصف والنصائح، يعني هاي غيرت فينا إشي كثير.
0: يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام.
1: الله يرحم
0: العايش ويبقى والميز. ويبقى لهم الأثر، والله يبقى الأثر لهم،
1: ويبقى
0: والله
1: لهم الأثر.
0: آه والله الأثر. الله يبارك لك.
1: صحيح. صحيح. الله يرحمهم.
0: ربي يبارك لك أبو محمود.
1: كل معلمينا إن شاء الله.
0: جميل جدا، يعني كلمات طيبة وجميلة. أشكرك أبو محمود على هذا الكلام الجميل، وفعلا يعني إحنا اليوم نقدم رسائل الشكر والامتنان لكل معلمينا. الله يا ربي، أنا بتوجه بالشكر الجزيل لأنس عربة أكيد بصراحة، بقول الله يسعد مساك يا أنس. أخو يونس الله يسعد مساك كذلك. أخوي يونس
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك، حياك الله يا حبيبنا.
2: ألو. شخبارك؟
0: الله يهدي بالك. مين في معلم بالنسبة لك ما بتنساه؟
2: شوف علي، بالنسبة لي والله في أساتذة كثير، معلمين كثير كثير كثير.
0: نعم.
2: في عندك أستاذ كامل الهربي.
0: احكي للأخت اللي قاعدة معك في التاكسي، وطي صوتك خلينا نعرف، خلينا نعرف نحكي جوز كلام على الهواء.
2: المهم لا شو أسوي؟ حرية شخصية احنا عنا يا عمي. المهم العظيم معك يا عبد الله.
0: انا ما حكيت شيء.
2: ايوه تفضلك يجي فوق معي.
0: تفضل ابو معي احكي. احقي احقي تفضل.
2: دكتور الاستاذ كامل الهرقي رحمه الله عليه.
0: الله يا رب يرحمه.
2: استاذ بهجت، استاذ عبد الله، استاذ انور الفيشة، استاذ سليمان ابو غيث.
0: هذا خلاص ظل كلهم. انت بعت لي كشف الحضور الغياب للمعلمين، والله هدي بالك كامل الامور طيب.
2: اسمعش ولا ابو ابول كانوا في مدرسة وادي الحجر لوكالة الغوث الأمروة.
0: نعم.
2: يعني من افضل، يعني كانوا فعليا الله يرحم من مات فيهم.
0: اللهم امين. الله يهدي بالك يا حبيبي، بارك الله فيك. أشكرك وسلم سلم على الزبون اللي معك، قلها صوتك طلع حياتي في أم، كل المستمعين سمعوكي وعرفنا شو طابخين كمان، الله يهد البال. بارك الله فيك معي، كل الاحترام كل الاحترام. شكرا لأبي معين. أخوي كمال يسعد هالمساء.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافي عمرك.
3: معك كمال العداسي.
0: أنعم وأكرم.
3: مدرس لغة إنجليزية وكالة الغوث.
0: ربي يبارك لك أستاذ كمال.
3: الله يعطيك العافية. إحنا اليوم إن شاء الله بنبارك للمعلمين.
0: نعم. بارك لك. نبارك لك بداية. الله يهدي بالك.
3: يعني الحمد لله اليوم تقريبا 25 سنة في التعليم.
0: تبارك الله تبارك الله.
3: ربنا يعطي جميع الصحة.
0: الله يكتب أجرك ويبارك لك.
3: اختلف شوي الحمد لله.
0: اختلف.
3: التعليم اختلف شوي لأن الحياة الاجتماعية اختلفت مقابل المعلم.
0: من أي ناحية؟
3: معلم صار يواجه أولياء الأمور والطلاب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: الطلاب صار عندهم أولياء الأمور صار عندهم نظرة للمعلم مختلفة. مش زي أول. أول كان فيها خير. حياة جميلة مع المعلم. الآن الأيام هاي اختلفت كثير. النظرة للمعلم اختلفت.
0: الله يلهمنا الصواب. الله يلهمنا الصواب.
3: الله يصلح الجميع.
0: ربي يكرمك ربي يكرمك أستاذ كمال ويحفظك ويرعاك وتبقى نبراسا في الخير والعطاء. الله يجزيك كل خير.
3: آمين.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. إذن هذه رسالة من معلم لكل من يتابعنا، إن يا جماعة يا أسرة علموا أولادكم أن للمعلم الاحترام والتقدير والمكانة في هذا المجتمع. بارك الله فيك. إلى أم أشرف. يسعد مساكي أم أشرف.
4: يسعد مساك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الحمد لله والتبركات للي بعلموا الناس الخير.
0: الله يبارك لك.
4: ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.
0: نعم.
4: وإنما ورثوا العلم. والأساتذة هم اللي ورثوا العلم ونقلوه للطلبة. ولولا الأستاذ ما حدا وصل للي وصل له. صراحة
0: سبحان الله.
4: كل الفضل بعود للأستاذ.
0: نعم.
4: أنا بدعي لكل من علمني ولكل من أرشدني ولكل من ساعدني. أنا درست فترة بسيطة من حياتي قريب 3 سنوات ودرست أكملت تدريس بلادي.
0: نعم.
4: وإن شاء الله نكون ما قصرنا في حقا
0: في 3 سنوات. شوفي موقف ما بتنسيه بحياتك.
4: والله مواقف كثير الحقيقة. في مرة مديرة المدرسة إجت على صفنا وكان بيشتغل كتير.
0: أها.
4: وبلشت تضرب، كان فيها عصا يعني تضربه على إيدهم بالعصا.
0: نعم.
4: لما وصلت لإلي وعطتني العصا لإيدي بعدين طلعت وجهي قالت انت ما تستاهلي الضربة.
0: يا الله. شكلك باقي أديبة.
4: كنت الحمد لله كنت
0: ما شاء الله عنك ما شاء الله.
4: بتعرفني هي كويس.
0: سبحان الله.
4: فهي عم تضرب عن جنب الطرف.
0: لما وصلت عندك قالت هاي البنت حرام ما بتنضرب.
4: ما بتنضرب يعني.
0: سبحان الله ما شاء الله عنك يا أم أشرف. الله ينور دربك ويسعدك. شكرا شكرا لأم أشرف. إلى جميلة. تفضلي أختي جميلة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
5: أشكرك أستاذ محمد. أنا بس كنت عايزة أوجه تحية ورسالة لبنتي المعلمة تغريد محمد حسين السلطان.
0: ما شاء الله.
5: بشكر ربنا وبشكرها على مجهودها الحمد لله والشكر لله وعلى أخلاقها وبسميها دايما المرضية وبشكر كل معلم ومعلمة مخلصين في عملهم. الله يديهم جميعا الصحة والعافية.
0: الله يكتب أجرك ويبارك لك أختنا جميلة. يعني أكيد تحياتنا لها ولكل معلم يبني الأجيال يعلم الناس. ربنا يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيك.
5: الله يرجعك. نعم. مع السلامة.

0: ابو ابراهيم الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك ابو عبد الله.
0: يا حياك الله يا ابا ابراهيم، كيف الحال؟
1: الله يسعدك الحمد لله.
0: في يوم المعلم ماذا تقول يا حبيبنا؟
1: انا اول شيء بشكر جميع المعلمين بلا استثناء.
0: نعم.
1: يعني اي معلم علمني حرفا شكرا له جدا.
0: نعم.
1: لكن بدي اوجه شكر لمعلم خاص.
0: بدنا نطفي الراديو بعد اذنك شوي تسمع من التليفون وكمل تفضل.
1: تمام. اللي هو ابو محمود.
0: الاستاذ ابو محمود.
1: الاستاذ ابو محمود اللي شكر الاستاذ ابراهيم الخواجه.
0: نعم. نعم.
1: شارك
0: نعم.
1: معنا اليوم. انا بوجه له شكر على الهواء واتمنى انه يكون بسمعني.
0: يا الله.
1: استاذ ابو محمود علمني او درسني الحياه.
0: سبحان الله.
1: كيفية التعامل بالزوجة.
0: يا سلام.
1: مع الزوجة نعم، يعني أعطانا سلام. دروس صراحة يعني لا مثيل لها.
0: الله يكتب أجره، يكتب أجركم جميعا.
1: جزاه الله عنا.
0: جميل جميل، يعني هذه سلسلة الشكر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك يا أبا إبراهيم، ويكتب أجر أبو محمود، ويكتب أجر كل معلم ومعلمة. واليوم فعلا أقل ما يمكن أن نقوله ألا فجزاهم الله خيرا على ما قدموا خلال هذه السنوات من عمرهم. إحنا كانوا زمان يفرجونا أن المعلم شمعة تحترق لتضيء الطريق، فعلا والله شمعة. أسأل الله أن ينير لهم دربهم وطريقهم. بارك الله فيك.
1: ونسأل الله أنه يرجع للمعلم الهيبة.
0: آمين آمين والله، هذا واجبنا جميعا. يعني هو إحنا ليس بالدعاء فقط، وإنما أنا بدمسك اليوم بناتي وأقول مع أولادي وأقول لهم تعي يا با، كل معلم بعلمك الخير وجب عليك أنك تحترمه وتقدره وتنزل منزله. هذا إنسان يعني ربنا اختاره حتى يعلمنا الخير. الله يحفظك ويرعاك. أشكرك يا أبو إبراهيم.
1: أجمعين.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبي. شكرا.

طيب يعني أكيد هذه رسالة شكر وامتنان وعرفان من يزن أنس عربد، من يعني ابنه لأنس عربد اسمه يزن، بيحكي له معلمته حنين إنه هو بيحبك كتير كتير كتير يزن وبدعي بسلامتك، والله يطول بعمرك ويحفظك ويرعاك يا مس حنين، وإن شاء الله نشوفك عن قريب بإذن الله. ماشي إن شاء الله.

0: لم ولن نوفي حق المعلم أو نعطيه شيئا مما قدم لنا. والله يا جماعة أنا بس بدي كل واحد فيكم يصفن، واليوم يخص بالدعاء هذا المعلم وهذه المعلمة اللي فعلا كل واحد فيهم طلع على تفاصيل حياة المعلم هتلاحظ أنه هو أكثر إنسان بتعب في حياته حتى يربي أبنائنا أفضل تربية، حتى يوجههم للطريق الصحيح، حتى يكونوا فعلا يعني لما كان المعلم وإحنا صغار يقولوا بدي إياك وتكونوا أحسن ناس، بدي إيش إياك وتعانوا بحياتكم، بدي فعلا رسائل حفرتها تلك الأيام في قلوبنا قبل أن يحفرها ذاك الزمن في أجسادنا وأرواحنا. فجزى الله خيرا كل معلم، اللهم بارك لهم وتقبل مساعيهم، اللهم يا رب أعظم لهم منا الأجور وتقبل كل من قدم لنا الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام نتوقف احنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: جوان

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال.

وتد صار بين ايديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الاسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر ايضا لجميع الصفوف الاساسية من الاول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والانستغرام لمنصة وتد، او من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي.
3: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. بالتأكيد من خلف كل معلم هناك جامعات أردنية عريقة تقدم التعليم بالأسلوب الحديث، وأكيد يعني هذا التعليم الحمد لله رب العالمين نفخر فيه كأردنيين في شتى جامعاتنا الحبيبة على ثرى هذا الوطن العظيم أردننا الحبيب. لذلك اليوم حيكون حديثنا عن جامعة عريقة وعربية، وهذه الجامعة بالتأكيد لها مقرات في عدة دول عربية. رح نحكي عن الجامعة العربية المفتوحة في الأردن، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي بالاستوديو الأستاذ أمجد رايق، مدير التفاعل المجتمعي والتسويق في الجامعة العربية.

0: مفتوح، اسعد الله اوقاتك.
1: حياك الله يا
0: دكتور. تحياتي الصديق والحبيب والغالي.
1: والله
0: يعني الله ينور دربك ويسعدك. عندما نتحدث عن الجامعه العربيه المفتوحه في الاردن نحكي عن جامعه لها ميزات، لا شك، لها اعتمادات، لها شهاده مزدوجه. الحديث معك نبدا بسم الله.
1: بسم الله. اول شيء شكرا على الاستضافه دكتور
0: محمد. الله يحفظك ويرعاك.
1: اذاعه حياه اف ام. في البدايه، الجامعه العربيه المفتوحه هل هي اول جامعه عربيه في الاردن؟
0: نعم.
1: وهي زيها زي الجامعات الاردنيه ضمن نطاق وزاره التعليم العالي وهيئه الاعتماد. هلا ما يميز الجامعة العربية المفتوحة هي لما أسست يعني على يد الله يرحمه سمو الأمير طلال بن عبد العزيز بال2002، فالجامعة لها عاملة 24 سنة في الأردن.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: ما شاء
1: الله. الآن عم بكمل المسيرة رئيس مجلس أمناء الجامعة في الوطن العربي اللي هو ابنه سمو الأمير عبد العزيز بن طلال. هذه الجامعة يعني كما ذكرت أنت دكتور ما يميزها إنها جامعة عربية، كنا 9 فروع قبل شهرين بإمكانكم يعني تتأكدوا. فتحنا فرع الآن في المغرب.
0: ما شاء الله.
1: نعم، في
0: 10 فروع
1: الآن.
0: ما شاء الله.
1: نعم، والآن في فكرة يعني لا أستطيع أن أصرح، لكن في فرعين قيد الإنشاء، واحد في أفريقيا وواحد في آسيا.
0: جميل.
1: إن شاء الله قريبا
0: بإذن
1: الله.
0: طيب إحنا مش عم نحكي فقط عن جامعة أردنية أو عربية، عم نحكي عن جامعة أردنية تعطي شهادة أردنية.
1: نعم.
0: وشهادة بريطانية.
1: نعم،
0: تحديدا بالتعاون مع الجامعة
1: المفتوحة في بريطانيا. نعم دكتور، هنا ضروري أوضح شغلة. هلا أغلب الجامعات الأردنية وحتى مع دخول الآن البتك في حقول التوجيه وجميع الجامعات يعني أخذت بتوصية وزارة التعليم العالي والنظام البريطاني، إحنا نختلف. إحنا مش بنقول عندنا شهادة بريطانية أو نظام بريطاني، لا الموضوع إنه الجامعة العربية المفتوحة أول جامعة في الأردن، تمام، تعمل شراكة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا. هاي الشراكة إنه الطالب اللي بيدرس في الجامعة العربية المفتوحة، مثال ذلك تخصص إدارة الأعمال، بيأخذ شهادة محلية باسم الجامعة العربية المفتوحة زي ما بنحكي عنها المصدقة. نعم. وأيضا بيأخذ شهادة أخرى مختلفة عن الأولى من الجامعة المفتوحة في بريطانيا، توصلوا بعد التخرج بمدة 6 شهور ويذهب للتعليم العالي ليعادلها.
0: وبيعادلها
1: إذا صفت هذه مصادقة وهذه معادلة.
0: جميل.
1: فهو خريج بريطانيا. هلا قد يكون إيش الاستفادة؟ أي طالب بده يكمل دراسات عليا خارج البلد معفي من الآيلتس، من التوفل، من السنة التحضيرية. نعم.
0: حلو.
1: لأنه خريج الجامعة المفتوحة.
0: جميل.
1: في
0: على شهادته البريطانية.
1: ولما نقول أول جامعة بجوز الناس يقول كل واحد بيقول جامعته أول جامعة، لا، هي أول جامعة عندها شراكة. هاي الشراكة أصلا حتى الجامعة المفتوحة في بريطانيا تأتي كل فصل إلى الجامعة تعتمد عينات الامتحانات.
0: جميل.
1: وتعتمد العلامات.
0: طيب، هذا في كل فصل. جميل.
1: نعم.
0: جميل.
1: وهذا موثق على جميع صفحاتنا بتوثيق جميع الزيارات.
0: طيب جميل. نعم. جدا. يعني احنا بنحكي اليوم عن الجامعة العربية المفتوحة في الأردن، وبنحكي عن جامعة في زي ما تفضلت 10 دول
1: عربية.
0: دول عربية. نعم. موجودة قريبا في فرعين، بدك تحكي لنا وين؟
1: قريبا
0: يعني لسه شغالين على الموضوع. لكن يعني قد يسأل أي شخص بسمعنا الآن شو ممكن أدرس في الجامعة العربية المفتوحة؟
1: نعم. هلا الجامعة العربية المفتوحة بتوفر تخصصات كثيرة. هلا نبدا يعني ما بدنا نعدتها، لكن هي كل تخصصات الاعمال،
0: هي كليات
1: الاعمال.
0: نعم.
1: اداره اعمال، محاسبه، اداره اعمال التسويق، ايضا عندنا محاسبه باللغه العربيه ان شاء الله على الفصل القادم في تكنولوجيا ماليه مستحدث. نعم. ايضا عندنا كليه اللغات فيها اللغه الانجليزيه وادابها، ايضا عندنا الترجمه سيتم استحداثه ان شاء الله بالفصل القادم. ايضا عندنا تخصصات الاعلام دكتور، الاعلام الرقمي، وكذلك العلاقات العامه، وكذلك كليه التربيه. عندنا كليه التربيه اول كليه دائما بتفلي المقاعد.
0: ما شاء الله.
1: نعم، في عندنا تخصصين مميزات، التربية في التعليم الابتدائي اللي هو ما يشابه المعلم الصف، وأيضا عندنا التربية الخاصة، وعندنا أيضا صعوبات التعلم.
0: جميل.
1: هذول في كلية التربية. نختم بأبرز كلية يعني مع توجيهات سمو ولي العهد الله يحفظه.
0: نعم.
1: مؤخرا بالاهتمام في القطاع التكنولوجي.
0: جميل.
1: والتقني. كذلك عندنا كلية دراسات الحاسوب تختص بتقنية المعلومات والحوسبة وعلم الحاسوب، وأيضا تقنية المعلومات والحوسبة مسار أمن البيانات والمعلومات وهو الأمن السبراني.
0: جميل.
1: ونختم بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، هذا على مستوى البكالوريوس. ايضا الماجستير والدبلوم العالي، احنا اليوم كمان دكتور يعني انت قبل شوي كنت
0: اسمع حضرتك طبعا
1: في يوم المعلم.
0: نعم.
1: والجامعة العربية المفتوحة هي يعني بيت ومصنع المعلم.
0: ما شاء الله.
1: الدبلوم العالي.
0: ما شاء الله. صحيح.
1: وايضا الماجستير.
0: صحيح.
1: في القيادة التربوية وتكنولوجيا التعليم اللي تم استحداثه بعد جائحة كورونا. هذا كل المعلمين من القطاع الخاص والحكومي يعني.
0: ليش؟
1: كثير من الناس.
0: ليش؟ انا بدي اسال اليوم سؤال. ليه عن جد لما انا بسال معلم بيقول والله بدي اكمل دبلوم عالي في العربية.
1: هلا هلا بدي أجاوب الجواب الدبلوماسي. هلا أكيد أي معلم وهذا نطمح طبعا وهذا يعني نفتخر بصراحة بمعلمينا وأهالينا بأنه بيكمل حتى يترقى أو يأخذ المعلومة بشكل أكبر أو يحصل على شهادة أفضل يعني زي
0: خلينا من
1: بكالوريوس دبلوم عالي وماجستير ونطمح إن شاء الله يعني يكونوا معهم الدكتوراه. نعم والجانب الآخر يعني دكتور هيك خليل عم بسمعونا برضو برضو عليها علاوة يعني بوزارة التربية والتعليم.
0: جميل نعم جميل. قصدي هل هناك مثلا خليني أحكي ترتيبات فيما يتعلق بالدوام الجامعي بموضوع الفاسيليتيز يعني أنا السنة الماضية كان في حلقة خاصة عملناها من الجامعة والحرم الجامعي لأمان شيء مميز ما شاء الله حتى التنوع في الطلاب والإشي بيثري أنك أنت بتشوف هذا بقطاع كذا وهذا بقطاع كذا. اليوم لما بنحكي عن موضوع اختيار الطالب للجامعة العربية المفتوحة ليه اليوم أنا بدأ أطلع الحمد لله جامعاتنا كلها في الأردن يعني نرفع رأسنا فيها ونشوف أنه تقدم تعليم مميز لكن لماذا ليه أختار اليوم أنا الجامعة العربية المفتوحة؟
1: سأبدأ من حيث من تنتهي الدكتور. لماذا أختار الجامعة العربية المفتوحة الأردن؟ أول شيء إحنا في قلب عمان يعني في وسط عمان إحنا في منطقة طبربور
0: ما شاء تمام الله.
1: أيضا عندك الجامعة تتبع نظام التعليم المدمج وهذا التعليم أول جامعة كانت فيه لكن انتشر في الجامعات الأخرى ما بعد جائحة كورونا
0: صحيح.
1: نعم التعليم المدمج إيش يعني كثير ناس عم بيسألوا هل عندكم أونلاين ولا لا التعليم المدمج هو الجامعة بتفتح أبوابها من السبت إلى الخميس تمام بإمكانك تنزل جدولك نعم ثلاثة الأسبوع عادي من الثمانية للخمسة وللستة كمان بإمكانك تختار جدولك الدراسي بما يتناسب مع ظروفك وهذا ما نادى فيه يعني سمو الأمير الله يرحمه منذ التأسيس بالضبط الجامعة العربية المفتوحة ما بتسألك كم عمرك وإيش مهنتك هي بتسألك سؤال واحد هل تريد التعلم فإذا أنت تريد التعلم سواء نحن نحكي معلش الأم اللي متزوجة وعندها أولاد فاتها قطار التعليم
0: إن شاء الله ما بيفوت لحدا
1: ما بيفوت لحدا الدكتور الموظفين تعرف إحنا الأردني
0: بداوم 36 ساعة في الدقيقة
1: بس بالآخر لازم يدرس
0: صحيح بيتطور
1: فالجامعة تناسب حتى الآن حتى الطلبة إحنا بنحكي للموظفين حتى الطلبة اللي خلصوا ثانوية عامة الجدد الآن عم بيجي على الجامعة لأنه في ميزة أخرى كمان الجامعة بصراحة هي جامعة غير ربحية وأسعارها بمتناول الجميع وهي أنا بجوز يعني دكتور معلش أنا بجوز بتلك
0: سرب لي
1: لم سرب
0: لك
1: يعني أعلى سعر ساعة مناش انفصل أعلى سعر ساعة 37 هذا أعلى سعر ساعة 37 دولار
0: ما شاء الله.
1: رسوم التسجيل ما بين 150 وال 250
0: تبارك الله
1: لا يوجد أي رسوم أخرى وهي أنا أمجد رأيك معك في الحلقة
0: الله يبارك لك أي يجيكم الناس أنا لا أنا أقول يجوا ودقوا على باب مكتبك يقول لك هاي الساعة أكثر من قديش أكثر شيء قلت لي
1: 37 دينار
0: أغلى ساعة 37 نعم. في البكالوريوس
1: في البكالوريوس
0: بينما في الدبلوم العالي أكيد بتصير
1: الدبلوم أغلى. العالي يعني هو سعره موحد أصلا يعني لكل الجامعات
0: والماجستير بيصير أغلى
1: الماجستير لا حتى لنشوف هل إحنا ليش أنا حطيتك هذا السعر دكتور إحنا الجامعة توفر خصم اسمه خصم منحة تكرم
0: اللي هو 25%
1: على البكالوريوس و 40% على الماجستير
0: جميل
1: نعم وهذا متاح على الجميع نعم اسمه منحة تكرم
0: جميل
1: وهذا طلع على فكرة الخصم دكتور إجا من 3-4 سنوات
0: ما شاء الله
1: نعم وجد يعني الله. إدارة الجامعة وجدت بأنه نعم. هذا الخصم
0: لها الناس اللي
1: راح يساعد بشكل أكبر
0: الله خلينا نشوف هيك بدي ألقي نظرة أنا وانت أحكي لنا شوي عن الجامعة بما ألقي نظرة أنا أحكي لنا شوي عن بعض المعلومات يعني موضوع خليني أحكي الكامبس اللي هو نعم. المباني الجامعية اليوم نعم. الطلاب فعلا بهمهم يكون في فاسيليتي بيكون يعني معينة أو يكون في شيء معين بتفاصيل الجامعة مختبرات كذا يعني
1: أكيد طبعا الجامعة العربية المفتوحة طبعا دكتور أكيد يعني هي زيها زي أي جامعة أكيد مؤهلة في المختبرات ومؤهلة يعني بكل الوسائل اللي الطالب ممكن يستفيد منها سواء من الكافتيريا من الألعاب ألعاب الطاولة عندك أيضا الصالة الرياضية عندك أيضا المسرح عندك أيضا القاعات الاجتماعات أغلب الندوات والفعاليات والمؤتمرات اللي بتصير كلها بتصير داخل الجامعة وهذا بحفز الطالب لكن أنا لن أحفز الطالب باللي ذكرته هذا مش محفز هلأ الجامعة يعني لازم نركز دائرة شؤون الطلبة دائما تتابع مع الطلبة بإنشاء الأندية وهذا الحكي موجود بأغلب الجامعات هذا النادي بيطور الطالب بيأخذ أفكاره عندنا مجلس طلبة قائم على عديد من الأنشطة عندنا فريق تطوعي أيضا بيشارك بجميع الأنشطة ويعني بدي أغتنم الفرصة بوجودي معكم في برنامج ترويح الدكتور محمد
0: نعم.
1: إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا حفل تخريج
0: يعني ما شاء الله الفوج السابق الله يبارك
1: الفوج السابق نعم.
0: ما شاء الله بحب أقول لك إني لقيت 39 دينار هاي في ساعة
1: لا وين
0: هاي والله هاي طلها عندك سيدي ها هاي التخصص
1: سيدي هاي بعد الخصم من خليلك يا سبعة شكلي انا قاريها
0: 39 ليرة و94
1: بس هاي اللي فوقها 37
0: صحيح الله يبارك. يعني احنا اليوم عم نحكي عن جامعة فعلا الحمد لله رب العالمين من جامعاتنا الأردنية اللي بنفتخر وبنعتز فيها، لكن بالتأكيد التخصصات والتنوع بيعطي مساحة للطالب انه يختار التخصص الأنسب له. لا شك انه في تحدي بيواجه أي طالب اليوم بده يدرس إنه قديش أنا بقدر أعطي الوقت الصح، لكن أكبر تحدي اليوم بواجهنا هو موضوع الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
1: نعم.
0: إيش اليوم الجامعة العربية المفتوحة عم بتحضر للطلاب شيء بيقدر إنه يسد هذا الجاب أو هاي الفجوة؟
1: نعم. هلأ بالبداية قبل ما نحكي عن الجامعة العربية المفتوحة ضروري نحكي عن الطالب.
0: نعم.
1: الطالب هي كل اللي عم بيسمعونا، وإحنا بتعرف أصدقائنا وأهلينا والمجتمع كله بعد نظام التوجيه اللي خلصوا ثانوية العامة الآن صار الحقول وسابقا الطالب دائما عنده هاجس إني أنا إيش أدرس حتى أشتغل.
0: صحيح.
1: أنا يعني بظل أذكرها في كل مكان، أنت امشي وراء شغفك، إذا أنت عندك شغف راح تبدع بتخصصك. الآن ما دور الجامعة العربية المفتوحة هون؟ هون دورنا بأنه الجامعة مؤخرا، وبجوز دكتور أنت مطلع على يعني قطاع الجامعات والتعليم العالي تحديدا، الآن صار في عندك المجلس الاستشاري. هذا المجلس الاستشاري أو أرباب العمل هذا طلب من الجامعات أنه يكون في هذا في كل كلية، وظيفته يكونوا من أصحاب الخبرة، من أصحاب الأعمال، رجال أعمال. هذا بيساعد بتحسين الخطط الدراسية وذلك إضافة بعض المواد العملية وإدخال الذكاء الاصطناعي في التخصصات. أنا بتكلم عن التكنولوجيا، بحكي عن المحاسبة، بحكي عن الإعلام دكتور، وأنت يعني دكتور الإعلام، كلها بتدخل فيها الذكاء الاصطناعي. ودور الجامعة هون بعد ذلك أخيرا التدريب. ضروري الجامعات تهتم بالتدريب، والجامعة العربية يعني جامعة من الجامعات الأردنية. الآن التدريب فصل دراسي، ونبحث أيضا بزيادة ذلك عن أكثر من فصل دراسي. وبتعرف أنت كثير من الطلاب، إحنا عندنا طالب مؤخرا اسمه محمد زينب، هي نذكر اسمه يعني هو صديق عزيز. محمد زينب خلص من عندنا تقنية المعلومات والحوسبة مسار أمن البيانات والمعلومات. تمام. شارك في مسابقة اسمها نشام السايبر. حلو. ونشرت مؤخرا بكثير من وسائل الإعلام.
0: صحيح.
1: بعد ما خلص لأنه متميز الآن وقع عقد مع المركز الوطني للأمن السبراني.
0: ما شاء الله. نعم. هو بدرس ولا خلص؟
1: لا هو هو خلص على الصيفي. بس لما توظف كان بنهاية الفصل الأول الماضي.
0: جميل جميل.
1: يعني فهذا هذا واضح دكتور يعني للجميع.
0: جميل. إذا فكرة اليوم إنه فعلا نجهز الطالب لسوق العمل مهمة جدا، وعلى كل الجامعات وعلى كل الصعود. بظل موضوع التخصصات الآن في الجامعة العربية المفتوحة في الأردن ما في تخصصات طبية.
1: نعم.
0: عم نحكي عن تخصصات إنسانية.
1: إنسانية.
0: عم نحكي عن كلية إدارة الأعمال.
1: نعم.
0: كلية دراسات الحاسوب.
1: بالضبط.
0: اللغات.
1: نعم.
0: وكلية التربية.
1: التربية والإعلام.
0: وكلية الإعلام.
1: نعم.
0: هذه الخمس كليات.
1: نعم.
0: الموجودة ب 12 تخصص.
1: نعم.
0: اللي ذكرتها حضرتك. نعم. نحكي شوي عن الدبلوم العالي، لأنه كثير من المعلمين اليوم في يوم المعلم أكيد بهمهم فكرة الدبلوم العالي اللي هو فعلا كخطوة نحو الماجستير أو الدكتوراه. نعم. وكذا. إيش في عندنا دبلومات دبلوم عالي بال؟
1: هلا الدبلوم العالي إحنا في الجامعة العربية المفتوحة وأتوقع يعني بأغلب الجامعات الأردنية. نعم. هو في تخصصات محدودة جدا وهي التربية.
0: نعم.
1: وممكن نعم في كلية التربية. أيضا الهدف منه الدبلوم العالي هو خاص بالمعلمين. بتعرف أنت كمان مؤخرا يعني حتى الوزارة حتى ديوان الخدمة سابقا.
0: نعم.
1: التوظيف للمعلم مش بالإجبار.
0: صحيح.
1: لكن يفضل بأن يكون معه دبلوم عالي
0: أو دورة
1: نعم تأهيلية.
0: نعم. نعم. نعم.
1: فالدبلوم العالي هو مختص للمعلمين ويراعي ظروف عمل المعلمين، فبالذات بتلاقيه زي بلك واحد بيجي دوامهم بيكون مثلا يوم سبت على انه يوم عطلة اذا كان هو معلم. نعم. وبيكملوا المحاضرات على المنصة مع الدكتور المعني، وينتهي بالتدريب واخذ ورقة من الجامعة تفيد بالتدريب والدبلوم العالي. نعم.
0: جميل جدا.
1: واحنا طلع علمك والله هي الدبلوم العالي دائما بسكر كل فصل،
0: فهي فرصه.
1: نعم.
0: للي بيسكر
1: يعني لا لا ما شاء الله هو دائما
0: مسبقين
1: يعني.
0: بحيث انهم لا يعني يلحقوا او يبادروا في موضوع التسجيل في هذا الوقت. متى ان شاء الله الدراسه تبدا بالنسبه لكم في
1: احنا 10 ان شاء الله الاسبوع القادم
0: بدايه الاصل. نعم. الاسبوع المقبل يبدا التعليم. نعم. في الجامعه. طيب اذا بقي شيء او رساله او خلينا نحكي خصم دعوه يا اخي عمل لك شغله خير.
1: لا والله يعني.
0: الناس اللي بيسمعوا
1: انا والله كنت بدي اشير لشيء والله
0: واختم فيه. اللي بيجي من خلال حياتي اللي بيجي من خلال ترويحة
1: سيدي اللي بيجي من خلال برامج ترويحة
0: افتح المرقه
1: له خصم منحة تكرم بصير سعر الساعه 7:39. دكتور انا اذا بدي اختم بشيء عشان ما نطيل على المستمعين.
0: تفضل.
1: والله شغله مهمه هي تمت يعني. نعم. كنت انا حابب يعني انه نذكرها على الاذاعه سابقا.
0: نعم.
1: احنا الجامعه للمره الثانيه على التوالي اطلقنا منحه النخبه.
0: ما شاء الله
1: انتهت وقبلنا، اخذنا 15 مقعد نعم من اوائل الثانويه العامه، مش الاوائل يعني اي واحد معدله فوق ال 85 باي حقل
0: بيقدر يقدم.
1: نعم تقدم تقدم تقدم تقريبا تمت. تقريبا تقدم ما يقارب ال 730 طلب
0: تبارك
1: نعم.
0: الله عملنا عشان تاخذ 15 طالب،
1: عشان 15 طالب عملنا امتحان تنافسي. جميل. اللي اجى على الامتحان التنافسي وكان جدي ما يقارب تقريبا 300 طالب،
0: ومنهم اخذتوا فلتر 15
1: اخذنا 15
0: هذول نعم. ما شاء الله.
1: نعم هذول النخبه، وكان فكره الجامعه بانه فعلا احنا نعطي الفرصه لبعض جميل. النخب جميل. حتى يكونوا سفراء للجامعه في المستقبل.
0: جميل جدا. انا بدي احكي لكل اللي عم بيتابعونا يعني وبيحبوا انهم يعرفوا اي معلومه عن الجامعه العربيه المفتوحه، مكتب الاستاذ امجد مفتوح
1: دائما والله،
0: وبرضه عماد شؤون الطلبه والجامعه نعم. اصلا هي متاحه
1: قبول التسجيل
0: نعم. قبول التسجيل هي في طبربور، نزول نزول احكي لي
1: نزول بسموه قوات حفظ السلام.
0: ايوه نزول قوات حفظ السلام، نزول النبع.
1: نزول النبع
0: نزول النبع اكيد هناك حتشوفوا المبنى وتشوفوا التفاصيل الجميله هناك. اكيد هي دعوه لاي حدا بيحب يدخل يستفسر، برضه على الاونلاين موجوده كل التخصصات
1: الجليل
0: التخصصات. بدي اشكرك استاذ امجد رايق يعني على وجودك معنا اليوم، والتحيه لك واكيد للجامعه اللي بنفتخر وبنعتز فيها الجامعه العربيه المفتوحه. شكرا جزيلا لوقتك، واكيد يعني في نهايه لقائنا اليوم اسال الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا دائما ابدا الخير، وان نكون يعني ممن يتعلمون ويرشدون الناس لكل خير، وايضا اساله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم امين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-500-23-23.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية. معنا أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء الاثنين والمتوسطة اعتبارا من صباح الثلاثاء للتعامل مع الحالة الجوية. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 6 شهداء و26 إصابة. إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن فوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان.

0: قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات شادي ملك إن مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان ليس مجرد خط للسكك الحديدية بل شريان اقتصادي جديد يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية. وأضاف أن المشروع يعزز تنافسية صادرات الأردن ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار وفرص العمل ويرسخ مكانة العقبة بوابة استراتيجية للتجارة والنمو. صادقت لجنة أمانة عمان في جلستها 13 العادية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس لجنة أمانة عمان على مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل البالغة 449 مليون دينار وعلى الموازنات التأشيرية للأعوام 28-29-30. أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء اليوم والمتوسطة من صباح غد للتعامل مع الحالة الجوية، وأكدت الأمانة على جاهزية كوادرها ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 6 شهداء و 26 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي سياق متصل استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مركبتهم قرب مدخل بلدة بني نعيم شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 91 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. شهد المسجد الأقصى المبارك خلال موسم الأعياد اليهودية واحدة من أخطر موجات الاقتحام والتصعيد، إذ سجل اقتحام أكثر من 11,300 مستوطن ترافقت مع أداء طقوس دينية علنية ومشاركة وزراء وأعضاء في الكنيسة وحاخامات منظمة الهيكل في مشهد يعكس تصعيدا ميدانيا وسياسيا يسعى وفق باحثين إلى فرض واقع جديد داخل المسجد. أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء والسيطرة على مديرية ذباب ومواقع استراتيجية في محيط باب المندب غربية تعز عقب إعلان انطلاق عملية فجر اليمن. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن قواتنا المسلحة بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء، مضيفا أن القوات تستخدم قدرات حديثة في عملية الهجوم الاستراتيجي. وأضاف أن قوات ألوية العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على باب المندب ومطار ذباب وقطع الطريق الرابط بين ذباب والمخا وإحكام السيطرة النارية عليه. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء علي عبد الله من أنه إذا اندلعت حرب جديدة على بلاده فإن نيرانها ستطال الجميع. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن عبد الله قوله: لا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء نتعرض له. أتوعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد إيران سواء كان بقرار إسرائيلي أو تحريض أمريكي باستهداف مصالح واشنطن في المنطقة. وأضاف: إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ في الحسابات وشن حربا جديدة علينا فسيتلقى ردا قويا. وقال: إن على الدول المستضيفة للقوات الأمريكية في المنطقة إدراك أن سبب انعدام الأمن هو الوجود الأمريكي في المنطقة. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4140، أسعار الفضة الحالية للأونصة 61، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 90، أسعار النفط برنت 102. ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل إيجابي كبير إذا قمت فيه. التصرف هو إذا أنت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد أنك أنت تعلم مسؤولك أو واحد من فريقك أنك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده إياك، أنت مش موجود. عميل بيسأل عنك، أنت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش أنك طلعت، المشكلة أنه غيابك صار مجهول. والقاعدة غيابك بإعلام انضباط، بينما غيابك بلا إعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم أنه جزء من تشغيل فريق، وإذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. وإحنا دائماً بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه أنه كل حركة بدها إذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسقوا الاستراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصاً إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يضل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وأنت لازم يعرف وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة لكل مستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم في كل محافظات المملكة. ميكانيك أف أم يعود مجددا ليناقش إحدى مواضيع السيارات والميكانيك بشكل عام التي تخص المواطن وتخصنا بشكل عام. أهلا وسهلا بكم من جديد. يرافقني من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي.

0: راتبك اليومي. اليوم عنوان حلقتنا اسمها بنزينك من راتبك. طيب ايش المقصود ببنزينك من راتبك اليوم؟ موضوعنا موضوع مش بنسمع عنه بالاخبار وبننساه، ولا موضوع مش بنشوفه كل يوم، احنا بنشوفه كل يوم وبنحس فيه على عدادات سياراتنا، خصوصا لما بنفوت محطات البنزين وبنعبي سياراتنا. اليوم رح نحكي عن شوية أمور، ورح تكون في عنا بعض الأرقام اللي ممكن تكون فعليا موجعة. لكن قبل ما نغوص بهذا الموضوع، خليني أسألك سؤال. اليوم بدي أسألكم كل واحد تقريبا قديش بتصرف بنزين فقط مشوارك إنك تروح وترجع على شغلك، من دون ما يكون في عندك أي مشاوير ثانية، لا مشاوير للعائلة ولا مشاوير شخصية، ولا لو مثلا كنت أنت من الناس اللي بتودي أولادك وبتجيبهم على المدرسة، فقط مشوارك رايح جاي على شغلك، كم بكلفك بنزين شهريا؟ خليني أسمع اتصالاتكم وأصواتكم على أرقام الهاتف اللي هي 516-2020 516-4020 و516-5020 و516-2060. أبدأ أستقبل اتصالاتكم مباشرة. بدي أسمع منكم اليوم، إحنا بعد الارتفاع الأخير للمحروقات ولمادة البنزين تحديدا، ترى حتى الديزل، يعني ما تفكروا انه الديزل اليوم وصل لمستويات قياسية عندنا في الأردن. اليوم أصبح عندنا لتر الديزل في الأردن 90 قرش، يعني اللي فعليا زمان كنا نسمع انه يقول سيارتي ديزل فهي اقتصادية اكثر من البنزين، اليوم والله الارقام اصبحت متعبة ومثقلة جدا على كاهل كل واحد يمتلك سيارة تعمل فقط بالبنزين او بالديزل، لانه سعر اللتر الواحد اصبح عالي جدا. خليني اعيد من اول وجديد، نستقبل اتصالاتكم على 516-2020 516-4020 516-5020 و516-2060. كمان تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عماني والزرقاء على 104.7، من إربد وعجلون 106.5، الصلت والبلقاء 101.1، والعقبة 102.7، وعلى IPTV حياة FM، وعلى عبر صفحة حياة FM فيسبوك. بدي أسمع منكم بالذات الموظفين، الآباء، الأهالي اللي بيضطر يستخدم سيارته بشكل يومي. أنت اليوم بتروح وبتيجي على شغلك، الناس محدودين الدخل دائما بكون محدد مصروفه، وبكون عارف هو قديش بده يصرف، قديش في معه، بكون مرتب أموره. الآن احنا صارت في عنا خلنا نحكي مفارقة، عندي نفس الشغل، عندي نفس الراتب، عندي نفس السيارة، نفس المشوار، لكن اللي اختلف عندي اللي هي تكلفة الذهاب والعودة. خلينا نبدأ من الأرقام اللي موجودة أمامنا. خلنا نحكي في تشرين الأول عام 2026 كان سعر الأوكتان 90 اللي هو دينار و5 قروش، لكن لو رجعنا لشهر آب كان سعر اللتر الواحد دينار 1 فقط. أما إذا تراجعنا للخلف فهو بدأ من شهر شباط ينزل، اللي هو وصل ل81 قرش، وكان من قبله 82 قرش. معدل الارتفاع لللتر الواحد على سعر البنزين من شهر شباط إلى شهر تشرين الأول اللي هو اللي احنا فيه حاليا على كل لتر 22 قرش لكل لتر بنزين. يعني خلنا نحكيها ببساطة، لو كان في عندك مشوار وانت موظف، عندك مشوار تقطعه يوميا ما بين شغلك وبيتك ما يقارب الرينج اللي هو 25 كيلومتر رايح 25 كيلومتر جاي، وكانت سيارتك من السيارات اللي تحديدا تعمل بس مش هجينة ولا كهربائية، فقط تعمل بالوقود البنزين أو بالديزل. خلنا نحكي عن البنزين. البنزين إذا كانت سيارتك بنزينية وبتقطع هذا المشوار، أنت بتحتاج 50 كيلومتر ضرب 26، أنت عندك 1300 كيلومتر شهريا. طيب وين السؤال؟ السؤال بيحكي لك كم تحتاج السيارة حتى تقطع 1300 كيلومتر. هون بدي أحكي لك إنه إذا كانت سيارتك من ضمن السيارات اللي إحنا بنحكي عنها إنه هي ضمن الرينج الطبيعي، أو مثلاً السيارات الاقتصادية اللي بنستعملها باستهلاك، اللي بنستعملها للاستخدام اليومي، إذا كانت سيارتك تقطع بكل لتر، إذا بكل كيلو، بكل 100 كيلومتر تحتاج 10 لتر، يعني على معدل إحنا بنسميها التنكة بتمشيني تقريباً ما بين 180 ل200 كيلومتر، بيكون في عندي استهلاك أنا بحاجة ل130 لتر شهريا. ال 130 لتر هذول سعرهم أصبح الآن 136 دينار. ال 136 دينار هون لراتب موظف بسيط اللي هو خلنا نحكي انه لو كان راتبه 400 دينار راح يكون في عنا 136 دينار ونص رايحات فقط هذول مواصلات وبنزين رايح جاي انت ما سويت اشي. لو اجينا نفصل هذه القيمة قديش هاي القيمة من قيمة الراتب انت راح من عندك اكثر من ثلث الراتب فقط مواصلاتك رايح جاي. يعني تخيل انا بشتغل بدفع اكثر من ثلث راتبي الان بالاوضاع الحالية فقط بنزين. يعني انا بدفع 136 دينار اذا كان انا راتبي 400 دينار فانا بدفع اكثر من الثلث بنزين. اما لو ارتفع الراتب شوي واصبح 500 دينار فراح نحول الحسبة راح تصير 27%. طبعا ال 27% 27% انت بتحكي تقريبا عن ربع الراتب. خليني اخذ اول اتصال معي اليوم من سعادة. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد مساكم جميعا.
0: حياكم الله. اهلا وسهلا يا سعادة. سعادة سؤال، هل انت موظف؟
1: موظف والله، موظف حكومة.
0: تمام. بتروح وبتيجي بسيارتك على الشغل؟
1: والله بروح وباجي معك كيا سيفيتو.
0: ممتاز جدا، هاي دعاية كيا سيفيتو الشاب معه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحمان. طيب قديش تقريبا، قديش تقريبا المسافة اللي بتقطعها كل يوم على شغلك يا سعادة؟
1: والله يا أستاذ إنه صراحة بلشت إني أطلع مع الشباب، بلشنا نطلع كل يوم بسيارة، بطلنا نأخذ سياراتنا.
0: بطلت أخذ سيارتك بصراحة. كان في سؤال بدي أسأله للشباب أنا أو للمتصلين، هل أنا اليوم بعد ارتفاع المحروقات بالطريقة هاي هل أنا ممكن أوصل لمرحلة أنه أنا عندي سيارة على باب البيت لكن أخليها صافة أوفر علي مما أستخدمها؟
1: يعني أنت عارف أستاذ، يعني فعليا الآن هي تقريبا بتكلفني كل شهر 100 دينار بنزين.
0: 100 دينار بنزين.
1: 100 دينار كل أسبوع بدي 25 دينار.
0: تمام.
1: لأنه أنت عارف الكيا قديم 96 و97.
0: طيب يعني معلش أسألك سؤال ثاني، هو إشي كم كم كم تشكل نسبة 100 دينار من راتبك أنت كموظف؟
1: أنا راتبي 400 بروح منه 100،
0: يعني الربع.
1: الربع تماما. وبعدين يعني شو ما تقتصد بدون فايدة. فعودنا يعني احنا زملاء العمل التجأنا احنا 4 أو 5 كل يوم بنطلع مع واحد.
0: والله يا سعادة قديش المسافة اللي بتقطعها تقريبا؟
1: يعني كل يوم بقطع رايح جاي 40 كيلو.
0: 40 كيلو رايح جاي، بدك 100 دينار شهر
1: 20 ب20.
0: نعم.
1: بدي اهلا طبعا انسى اذا الاولاد مروحوا رحلة، اذا بدنا تدروا على سايبة اربد هيك القاعدة هاي اكسرها.
0: هذا وانت موظف حكومي يعني دوامك جمعة وسبت معطل؟ يعني لسه
1: لا، جمعة
0: لسه
1: بداوم وسبت بداوم
0: كمان،
1: لاني انا دوامي ليلي.
0: يعني احنا زي الحسبة اللي تقريبا كنا حاطينها انه احنا لو كان في موظف راتبه 400 دينار على التسعيرة الجديدة على حساب السيارات هاي اللي احنا بنحكي سيارات البنزين، تمام، بدك تقريبا من 100 ل 135 دينار شهريا فقط بنزين.
1: هسا احنا شو سوينا، صرنا نطلع كل يوم مع زميل نتقاسم الاربعة الخمسة، يعني كل يوم مع واحد. يعني بدل ما انا اطلع بسيارتي وهو بسيارته، فانا كل 5 ايام بروح على الشغل مرة واحدة بسيارتي.
0: طب بدي اسألك
1: كل 5 ايام بروح مرة.
0: بدي اسألك يا سعادة، هل فعليا احنا رح نوصل لمرحلة انه انا اخلي السيارة صافة على باب البيت اوفر بكثير مما احركها؟
1: انا بالنسبه لي مرتي ام مصعب الها 2-3 بتقول لي بيعها وخلينا على التكاسي احسن لنا، لانه ترخيص وصيانه وبنزين صارت الموضوع مخسر تماما.
0: يعني اصبحت السياره عبء بدل ما تكون وسيله خدمه. يعني اليوم السيارة صارت بالنسبة لك عبء أحسن أكثر من هي كانت وسيلة خدمة تنقلها.
1: عبء عبء طبعا. انسى المخالفات وانسى الترخيص وانسى الصيانة وانسى الدهان وانسى البنزين اللي كل شهر. فأنا أصبح أبو 400 دينار، أنا موضوعي ما رح يزبط لأنه دخلي قليل. ما بزبط معاي. اللي بده سيارة بده يكون راتبه فوق 1000 ليرة
0: صراحة. يعني الله المستعان، الله المستعان، الله يا رب.
1: وإحنا الطبقة الكادحة ما لناش نصيب في السيارات صراحة.
0: الحمد لله، الله المستعان، الله المستعان يا سعادة. وإن شاء الله تعالى ربك يجيب الفرج، لأنه فعليا إحنا لما بنحكي بنقول إذا البني آدم بده ينتقل من مرحلة لمرحلة دائما البني آدم سهل عليه إنه يرتقي، لكن إنه يرجع من مرحلة خلنا نحكي إنه من مرحلة الارتقاء لمرحلة أقل منها هون بتكون الصعوبة دائما. الله يا رب يكتب أجرنا وأجرك يا سعادة ويعوض علينا وعليك. شرفني يا حبيب. نرجع بنكمل. وزي ما حكى الأخ سعادة يعني هو بيحكي لك أنا راتبي 400 دينار زي ما كانت الدراسة اللي أنا عاملها فعليا. إذا بدك تشيل منه من ال 400 دينار بدك تشيل منه 100 دينار فقط بس بنزين يوديك ويجيبك على شغلك. أنا بدي أدفع ربع راتبي بس مواصلاتي رايح جاي على شغلي. إذن أنا أصبح الموضوع بالنسبة إلي ثقل وتعب وهم. أصلاً بدي أصير أمشي بالسيارة على أعصابي. أنا بدي أصير أمشي عين على الطريق وعين على عداد البنزين. ما عاد يمشي الحال إنه أنا أكون ماشي والله العظيم براحتي. هذا إذا كان راتبه 400 دينار راح يروح منه الربع أو الثلث تقريباً فقط محروقات. تخيل إذا كان راتبك 500 دينار ما راح تفرق معاك الحسبة كثير، حتنزل من 30-27%. انت بس مصروف محروقات رايح جاي على شغلك، ما طلعت ما رحت ما جيت ما سويت اي نوع صيانة للسيارة. لو انتقلنا للفئة الاعلى شوي اذا كان راتبك 600 دينار فانت راح تصل لمرحلة الربع. فتخيل لو كل هذا يعني هذا الضغط لسه انت ما بلشت باي مصاريف من مصاريفك الشخصية من مصاريف حياتك من مصاريف بيتك. اذا المحروقات اليوم اصبح موضوعها صعب جدا على اصحاب سيارات البنزين. لكن الفكره كمان انه انا لو مثلا عندي سياره بنزين اليوم بدي انتقل وهاجر زي ما هالناس هاجرت من البنزين للكهرباء. اليوم مع القرارات اللي طلعت اصبحت حتى سيارات الكهرباء غاليه جدا. اذا بدي انتقل من مرحله البنزين لمرحله الكهرباء فعليا بدي ادفع فارق مالي باهظ جدا، ومش الكل بيقدر عليه ولا الكل بيقدر مثلا يتحول من هاي المرحله لهاي المرحله. طيب هل أنا اليوم رح أوصل لمرحلة أنه أنا في عندي سيارة أمتلكها باسمي وصف على باب بيتي لكن أنا ما بقدر أحركها لأنه والله تحريكها رح يكون بالنسبة لي عبء وموضوع أنها تظل صف ورح يكون أوفر علي بكثير مما أحركها وأطلع فيها، ورح أصير ألتجئ لوسائل النقل، رح أصير ألتجئ لمثلا تكاسي. هل فعليا أنا اليوم أصحاب سيارات البنزين رح يوصلوا لمرحلة أنه يقول لك خليها صف على باب البيت لكني ما بقدر أحركها؟

0: ومكملين بموضوع برنامجنا لليوم ومعنا اتصال من محمد الحلو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: حياكم الله.
1: يعني أنت فتحت جروحي
0: يا سيدي. حياكم الله. تفضل فضفض.
1: الله يحييك. أنا صراحة حطيت إيدك على الوجع. يعني أنا صراحة حاليا كنت شغال شغلتين قبل فترة بسيطة، يعني شهر 9 كنت شغال مندوب مبيعات وديليفري.
0: تمام.
1: وصدقا يعني أنا أنت تاكل جزء، أنت ربع أو 30% أو ثلث الراتب. أنا تقريبا يعني فوق النص دخلي كله رايح بنزين.
0: الله أكبر، فوق النص. طب ايش الفائده من الشغل محمد اذا انا اصبح فوق نص راتبي بروح مسرحات؟
1: بس انا مجبر، يعني انا صراحه انا حتى بحكي للناس المحيطين حوالي الكلوز، يعني الدار القريب، يعني قريب علي. انا بحكي لو اقعد من الشغل، لو اقعد في البيت لسه يعني وضعي يعني
0: أشتغل. طب معلش وضح لي اكثر محمد.
1: قدام الناس رايح جاي بشتغل وحالتي حالي وبشتغل 16 ساعه، كان يعني لا بالعكس اقعد في البيت لسه اشرف لي اللي
0: بحكوا. وضح يعني. لي بالله محمد ليش اكثر من النص بروح محروقات؟
1: لانه الاسعار كثير وعم ترتفع. يعني انا الدليفري مثلا بمشي فوق تقريبا 200 كيلو في اليوم. المندوب مبيعات نفس الفكره، يعني دخلي مثلا انا كمندوب مبيعات كان سابقا راتبي كان 500، بروح منه فوق.
0: سيارتك
1: يعني
0: بنزين؟
1: سيارتي معايا يعني بقول لك سيارتي بنزين، وزي ما انت حاكي يعني واقف بين مطرختين. اذا بدي مثلا اتجه للكهرباء نفس الفكره، الكهرباء بدها تكون اقساطها، اقساطها بدها تكون مرتفعه تقريبا 300-400 ليرة في الشهر، وهذا برضه نفس الفكرة. يعني كان نفس الفكرة، كان بدفع بنزين بدي احط قسط.
0: هي الله المستعان، هذا اللي قاعد بصير حاليا.
1: بدك يكون عندك بس تخلص اقساط السيارة بدها تكون السيارة تقريبا يعني
0: شبه انتهت،
1: التسويقية نزلت وصار فيها استهلاك، وتنساش برضه في تأمين وفي ترخيص ومخالفات. يعني الله المستعان شو بدك.
0: طب محمد برأيك احنا هل راح نوصل لمرحلة يعني من هون خلينا نحكي يعني إذا الله أحيانا من هون لسنة زمان أو سنتين زمان، هل ستنقرض سيارات البنزين في الأردن، أو مثلا ستصبح سيارات البنزين عبء على أصحابها فعليا؟
1: والله إذا ظل الوضع بهذا الارتفاع بهذا نعم، يعني مش مستبعد صراحة.
0: يعني أنا والله حتى زملائي قبل شوي بيخبروني بيقولوا لي والله أصبح الوضع يعني في بعض الناس بيقولوا لي إحنا سياراتنا تعد من السيارات البسيطة جدا، يا دوب احنا يعني خلنا نكون واقعيين، الموظفين محدودين الدخل والناس اللي رواتبها لا تتعدى 600 دينار، حتى لما بده يشتري سياره بده تكون سياره بسيطه وسياره مضى على عمرها مش اقل من 20 سنه. تمام، هذه السياره مصروفها عالي.
1: انا السياره بملكها حاليا موديل 92 يعني صراحه.
0: يعني بده يكون مصروفها عالي جدا، وبعدين يعني سياره يعني انت سياره بتاخذها عشان تستخدمها يوميا.
1: وضع الميكانيكي الحمد لله ممتاز، يعني باعتبار انا اكون الثاني مالك للسياره، بس فعليا البنزين هو يعني هو المصروف.
0: نعم صحيح، يعني انا بحسبة بسيطة لما حسبناها بحسبة بسيطة خلنا نحكي انه السيارات اللي تعمل بوقود البنزين، اوفر نوع سيارة تعمل بس بوقود البنزين البحت، ما بتمشي اكثر من 250 ل 270 كيلومتر في التنكة. تمام،
1: هو هذا في احسن حالاته.
0: هذا في افضل حالاتها، ولو حسبناها ده تمشي بهذا المعدل برضو راح يطلع الرقم مش اقل من 90 ل 100 دينار شهري.
1: هذا بدك يعني موظف مثلا بيستخدم سيارته فقط بس انه يروح ويجي،
0: بس بروح وبيجي فيها على الشغل. فانا اذا راتبي كان 400 دينار راح منه 100 دينار بنزين، فعليا اصبح كاهلي مثقل. انا اليوم راح ربع راتبي بنزين، طب انا شو ظل لي اعيش فيه؟
1: هاي انا مثلا هسه دليفري ماشي، انا بشتغل تقريبا يعني مثلا باليوم بيطلع لي مثلا كاجمالي بيطلع لي مثلا 25-30، انا فعليا انا حاطط نص بنزين
0: النص. يعني انت بتحكي انه انا في عندي خلينا نحكي شريك مضارب اللي هو سعر المحروقات.
1: ايوه، ما هذا شريك مضارب.
0: شريك مضارب اللي هو سعر المحروقات، او اما بدي انتقل للمرحله الثانيه اللي هي بدي انتقل واهاجر لسيارات الكهرباء زي ما حكينا، راح يكون الفارق علي شاسع، يمكن ما اقدر اصلا اني انتقل من سيارتي البنزين لسياره الكهرباء.
1: حتى لو انتقلت يعني راح يكون يعني بدك توفره بنزين بدك تحطه قسط السياره، لانه اكيد مش راح تشتريها كاش، يعني ما عندكش القدره انك تشتريها كاش، بدك تشتري اقساط.
0: الله المستعان،
1: اللي ترتب عليه قسط السياره، وبالتالي بده يكون في عندك يعني انت وفرته بالشمال تحطته باليمين.
0: الله المستعان، فعليا الوضع بالفتره هاي الوضع صعب جدا، لانه حتى لما بدك تنتقل الانتقال صعب، وسيارتك البنزين بكل ما يرتفع سعر المحروقات بقل سعرها وبنزل سعرها، فانت مش عارف لا اما لا يعني ما مش عارف توازن بينها وتنتقل او ما تنتقل او تضلك على الوضع الحالي. انت على جميع الجهات الموضوع صعب، كان الله بالعون عن جميع ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا محمد.
1: أهلا وسهلا فيك يا نوح.
0: حياك، شكرا جزيلا. يعني زي ما كنت أنا فعليا حاسبها، أو زي ما شفت كثير التفاعلات، وزي ما كثير ناس طلبوا مني أني أنا عمل موضوع عن مصروف المحروقات. طيب تعالوا خلنا ننتقل بس لموضوع صغير. تخيل أنه حتى سيارات الديزل اليوم، الناس اللي بتشتغل على سيارات الديزل، احنا بنعرف أنه سيارات الديزل دائما تختص بالنقل الثقيل أو بنقل الركاب أو بنقل البضائع. والله في ناس حكت معي خصيصا قالت لي يا ريت أنك تناقش هذا الموضوع على الهواء. الموضوع تخيلوا أن سيارات الديزل مع ارتفاع المحروقات فقط خلال سنة 2026 ارتفع لتر الديزل مما كان عليه إلى اليوم بمعدل 25 قرش، يعني ربع دينار لكل لتر. هذا الفارق عمل فجوة كبيرة بمصروف الديزل عند الناس اللي بتعتمد اعتماد كلي بالديزل على شغلها، يعني زي الناس اللي بتشتغل على باصات المدارس، زي الناس اللي بتشتغل على التريلات، زي الناس اللي بتشتغل على بيع اسطوانات الغاز. هذا كلياته أصبح حمل وعبء وثقل عليها. اليوم واحد بيحكي لي بيقول لي أنا مش عارف، أنا انتقلت من البنزين للديزل على أساس يكون أوفر علي، اليوم أصبح أنه الديزل ما بيفرق كثير عن البنزين. بيحكي لي أنا لو ضليت على سيارتي هذيك اليوم بقاعد بحسب المصروف، أصبح المصروف هو، علما أنه إحنا المفروض يكون عندنا سعر الديزل أقل من هيك. طيب إيش الحل بهاي الطريقة؟ بيقول لي أنا حتى لو بدي أبيع سيارتي الآن ما رح تجيب السعر اللي أنا اشتريته إياه. يعني أنا لما اشتريت السيارة اشتريتها بسعر معين، الآن بعد ما ارتفعت المحروقات حتى سيارتي ما رح تجيب السعر اللي أنا كنت مثلا اشتريتها فيه على الأقل، أو مثلا بدي أفكر أبيعها فيه. كأنه في معانا اتصال، ناخذ اتصال اخير قبل ما نختم او بعدين ما يجهز الاتصال. طيب برايكم اكتبوا لي بالتعليقات، لو انت يعني الان الكل بيفكر بطريقه معينه، هل الحل الامثل انه احنا فعليا ننتقل من المحروقات للكهرباء مهما كانت التكلفه، وانه فعليا على الصعيد على المدى البعيد راح يكون في عندي التوفير اعلى بكثير اذا انا استمريت فقط باستعمال سيارات الكهرباء، ام ان المعادله بتحكي انه اللي بدي اوفره خلال الفتره الزمنيه اللي بدي احط فيها على حالي اقساط راح تكون نفس السعر او نفس فارق السعر ما بين بعت سيارتي الحاليه وانتقلت للكهرباء. ومعانا سليمان. الو.
2: كيف الحال؟
0: حياكم الله
2: مهندس. انا حاب اسلط الضوء على موضوع. امبارح كنت بالكازية،
0: تمام،
2: تبع بكم، تبع خردة، بيعبي كياس مش بنزين.
0: ايش بسوي؟
2: بيعبي كياس.
0: بيعبي كياس.
2: بحب اسأل هاي النقطة، انه شو المشاكل اللي بتصير لو واحد غلخبط بهاي القطعة؟
0: انه شو بصير اذا الواحد عبى كياس بسيارة الديزل؟
2: ايوه بالضبط.
0: والله يا سليمان انت بدك تفتح علينا ابواب كثير.
2: استغربت فكرتهم لخبط، قال لي لا انا بخلط هون هون.
0: طيب سليمان انت شو معك سياره؟ سياره بنزين ولا هجينه ولا كهرباء؟
2: الحمد لله الله تعب علي من 5 سنين معي كهرباء.
0: بارك الله يبارك لك يا رب. طيب برايك انه كان افضل قرار اتخذته ان انت تحولت من البنزين للكهرباء؟
2: افضل قرار والله.
0: افضل قرار.
2: يعني انا نفسيا اعتبر خلص اللي وفرته بنزين حق سيارتي.
0: تمام. طب لو كنت الآن أنت يا سليمان، لو كنت أنت اليوم
2: شو أطفى معي الأمور كله، يعني كله فري صار.
0: تمام. طب لو إحنا أولاد اليوم وسليمان اليوم محطوط في نفس المكان اللي كان فيه قبل 5 سنين،
2: ما بشتري كهرباء، بضل على السيارة اللي معي.
0: ما بتشتري كهرباء ليش؟
2: يعني أول شيء سيارات الكهرباء ارتفع سعرها.
0: تمام.
2: وكان ممكن بأي لحظة يصير أي قرار كله زي بعضه، يصير في رفع الكهرباء مثلا او شيء زي هيك.
0: يعني بتعرف. انت اليوم بتحكي لو كنت انت اليوم في وضعك قبل 5 سنوات ما راح تلجأ لسيارات الكهرباء.
2: بالضبط.
0: ستبقى على ما انت عليه. كنت على سياره هجينه ولا بنزين؟
2: انا معي بريوسي.
0: يعني كنت على سياره هجينه. ما يعني ما كنت راح تنتقل للكهرباء، سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى يكتب الله لنا امرا اخر.
2: قال ان الفرقية تقريبا يعني 50% الكهرباء عن البريوس سي بالنسبة لي كان بهذاك الوقت.
0: تمام. وما زالت حتى اليوم يعني.
2: بالضبط. يعني البريوس سي كان نص كهرباء
0: فعليا، بس هي حتى مع ارتفاع المحروقات الحالي، حتى على بدي اقيس لك اياها على البريوس سي يعني، تمام، اصبح مصروفها اليوم على تسعيرة اليوم تمام. كل 100 كيلومتر تحتاج البريوس سي الى 5 دنانير ونص لكل 100 كيلومتر. تخيل
2: هي افضل خيار اللي
0: بس تخيل اللي تخيل انت لوين اللي كانت اللي كنا نحسب لها انه كل 100 كيلومتر فيها تقريبا بين دينارين و80 قرش ل 3 دنانير ونص، صح؟
2: بالضبط على الكهرباء بيتجاوز 3 دنانير
0: بالضبط. اليوم البريوس سي 5 دنانير ونص
2: بالضبط مقارنه بالكهرباء 3 دنانير
0: 3 دنانير لكل 250 كيلومتر. اما بدي ارجع لك للشق الاول من سؤالك،
2: بشحن بالبيت.
0: بدي ارجع لك للشق الاول من سؤالك، انه اذا كان الواحد بيعبي كاز بسيارته الديزل ليش بيعملوا هيك؟ شوف، اولا ماده الكاز لما بدك تعبيها بسياره الديزل هي خلينا نحكي بشكل عام تاثيرها بيكون على المدى البعيد جدا، لكن تأثير فوري ما إلها، بالعكس عادي. في كثير من الأحيان أنت إذا انقطعت ديزل أو مثلا كنت في مشوار بعيد دخلت على كازية ما لقيت فيها ديزل بإمكانك تعبي كاز وتكمل مشوارك عادي وطبيعي جدا ما بيأثر شيء. متى بصير التأثير؟ بصير التأثير على المدى البعيد اللي هو على طرمبة الديزل تحديدا اللي هو احنا بنسميها الجلود. هاي الجلود بسبب مادة الكاز انها ما بتكون لزجة او زيتية زي مادة الديزل بتعمل تنشيف للجلود. اما كخراب عظيم داخل منظومة الاحتراق الداخلية تبعت محركات الديزل لن يكون لها اي تأثير سلبي، بل على العكس بيكون الكاز بيعملوه لما بروحوا اغلب الناس بده يرخص او كذا بيحط مادة الكاز، لانه حتى احتراقها بيكون مش يعني احتراقها ما في مادة زيتية تعمل السواد أو الدخنة اللي بتطلع لما بتدعس للسيارة، فعلشان هيك غالبية الناس بيستخدموا. لكن الآن بيستخدموا عشان فرق التسعيرة وإحنا عارفين هذا والله المستعان. حبيبي يا سليمان، شاكر لاتصالك.
2: مهندس باي باي، مع السلامة.
0: حياكم الله. الناس صارت تلجأ للكاز وصارت الناس تدور على حلول، لكن للأسف يعني احنا بنعيش فترة زي ما حكيتها في بداية الحلقة هي صعبة حتى على اتخاذ القرار. انت اليوم لما بدك تتخذ قرار والله انت بتكون حاير انك بدك تتجه للكهرباء ولا بدك تضلك على الديزل اذا كان معك ديزل، ولا بدك تضلك على البنزين اذا كان معك بنزين. لكن في النهاية لكل بني آدم ظرف وقواعد معينة وخلنا نحكي أمور معينة هو بيقدر يفصل فيها. النصيحة الأخيرة إلي لكم اللي هي إذا كنت أنت بني آدم مقتنع أنه بتقدر تنتقل من مرحلة البنزين إلى الكهرباء على المدى البعيد ستكون أوفر لك، فعجل بها، لأنه والله أصبح المصروف تبع سيارات البنزين عالي جدا للأسف، وأصبحنا نوصل لمرحلة أنه ممكن تكون سيارتك صافة على باب البيت لكن عدم تحريكها والانتقال بالمواصلات أوفر. الله المستعان. أتمنى من الله أن يعجل بالفرج لنا ولكم. ووصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وألقاكم بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد يخص عالم السيارات ويخص عالم الميكانيك بشكل كامل بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 يوم الاثنين القادم. انتظروني ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في أربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما، كان خير معلم، هو الذي علمنا وعلم البشرية، وكل هذا العلم الذي نفاخر به هو من علم النبوات ومن علم الوحي ومن تعليم الله تعالى لرسوله، والنبي علمنا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مارسه النبي مع الصحابة ووجدوا أثره في حياتهم. هذا معاوية بن الحكم السلمي، عندما كان يصلي وعطس رجل بجواره فقال بلسانه يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم وأخذوا، ثم يقول لهم ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم ليسكت، ولكن يقول معاوية وهذا هو الشاهد، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وانتهى المشهد. وهذا هو التعليم. إذا كلنا لازم نتعلم الكرام من هذا الرسول المعلم، كيف كان يعلم، كيف كان يحلم، كيف كان يصفح، كيف كان يعلم أن هؤلاء في بداية عهد بالإسلام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من بعض حجرات بيته فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، حلقة تلاوة وذكر، حلقة تعلم وتعليم. فقال النبي عليه السلام كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وهذا تعليم في الداخل. إذن ليس كل من دعا يستجيب الله له حسب هواه، لكن حسب حكمة الله تعالى. يقول وهؤلاء يعلمون ويتعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع المعلمين والمتعلمين دليل أن هذه غايته وهذه محبته. ذاك اليوم يقال لأي معلم عليك أن تحسن التعليم، وإن كنت مقتديا فهذا رسول الله، وقرأ كتاب الرسول المعلم للشيخ الكبير عبد الفتاح أبو غدر رحمة الله عليه ولغيره ممن كتبه، وقرأ عن عجب كيف كان النبي يعلم ويتأنى، وخاصة أنه نجح في تعليم قوم أعراب، قوم عندهم جلافة وعندهم أنفة، لكن استطاع عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله أن يعلمهم فأحسن التعليم. هل يمكن أن نكون معلمين كما هو رسول الله؟ هذا الذي نرجوه. طيب، في قضية خطيرة في الفقه الكرام أرجو أن ننتبه لها، يمارسها بعض الناس. من حق من يتكلم في المسألة الفقهية الواحدة، لكن أن يتجاوز بعد ذلك إلى قبول الله وعدم قبول الله، لا، هنا تعدى طوره، ما إن علاقة. إحنا نقول هذا صحيح هذا باطل، هذا مشروع هذا غير مشروع، بعدين الآن لا نحكم ببطلان، خاصة فيما اختلفت فيه المذاهب. تختلف المذاهب في كثير من التفاصيل، لولا أن الدليل قابل للاختلاف لم اختلفت المذاهب. طب ما بالهم لم يختلفوا في قضايا معينة في الصلاة، لم يختلف مثلا في التوجه إلى القبلة. ما أحد من فقهاء الملة والدين مهما كان داخل دائرة أهل السنة وخارج دائرة السنة أجاز أن يصلى لغير القبلة، مسألة إجماعية. لكن في مسائل إنه من فعل كذا هل صلاة عمل مشروع أو غير مشروع، قضية أخرى. منها قضية مثلا السجود، في بعض مواضع السجود مثل سجدة صد، محل خلاف بين الفقهاء والمذاهب. منهم من يراها سجدة كالمالكية مثلا، وبقية المذاهب، ومنهم من لا يراها السجدة، يعتبرها سجدة شكر وثناء من نبي الله داود. هنا يقف البحث إنه هل هي السجدة أم ليست السجدة. إنما الآن أكثر من ذلك نحكم ببطلان من سجد فيها وبطلان الصلاة وبمفارقة المأموم للإمام. لا، هذا بصراحة غير صحيح. لكم أن تقولوا هذه السجدة يعد هذا المذهب، وهذا مدام في بعض مذاهب أهل العلم يعتبرونها السجدة فلا مانع لمن سجد حتى ولو كانت سجد ثناء. فهنا الأصل فينا أن نتعامل بحكمة. الآن من أراد أن يلتزم بحذافير مذهبه وحده يلتزم هو، لكن لا تلزم الناس. الإمام يكرم ما بيستطيع يلزم الناس بمذهبه أبدا. وإن أراد أن يبين هذه المسألة بأدلتها بده يبين على ساعتها، ليقول أولا هذه مسألة خلاف. بعض المذاهب حتى هم اختلفوا أصلا في عزائم السجود، هل هي واجبة ولا هي سنة؟ والراجح أنها سنة، فمن فعل أجر ومن تركها ما عليه شيء أصلا. فالمسألة واسع، خلي الأمر على ساعته ولا تفرضوا على الناس الآراء المذهبية الحادة. التزموا بها لأنفسكم، لا تلزموا الناس بها، والله أعلم. أخي أبو محمد فضل سيدي،
2: السلام عليكم. كيفك؟
1: السلام، الله حييك.
2: أنا مكلف أسألك سؤالين.
1: تفضل.
2: امرأة في العدة عمرها 68 سنة تقريبا، الآن تسأل هل تستطيع أن تصبغ شعرها في
1: هي عدة الوفاة ولا الطلاق؟
2: عدة وفاة.
1: لا، صبغ الشعر في عندها مشكلة،
2: لما بتشوف حالها شعرها أبيض بتتعقد نفسيا.
1: لا، لا يجوز استعمال الزينة في عدة الوفاة،
2: يعني
1: لا
2: يجوز. صبغة الشعر تعتد بها زينة.
1: نعم، هي زينة.
2: طيب،
1: نعم.
2: السؤال الثاني، هل تستطيع الذهاب إلى جيم وسباحة في للسيدات؟
1: ممكن، يعني إلى حاجة طبية
2: صح؟ رياضة يعني،
1: ما في أيمن، ما في أيمن، هذا جائز،
2: ما في أيمن،
1: ما في حاجة بإذن الله.
2: الله يجزيك الخير. شكرا،
1: أكرمك الله. شكرا سيدي. وكمان يكرام حتى لا نتناقض، نقول هذه كذلك من مسائل الخلاف. لما أقول مسائل الخلاف أحتاط لنفسي، وكل منا بده يحتاط لنفسه. مسألة خلاف خلاص. وذاك لما العلماء ذكروا إنه من أراد أن يعلم الناس وأن يفتي بده يحيط بالمذاهب لهذا الأمر، حتى يقول هذه مسألة إجماعية ولا هاي مسألة خلافية. مسألة خلافية الأمر سهل، بيصيرون البحث في الأدلة والترجيح، والله أعلم. كان هنا سؤال عن العجز عن غسل القدمين في الوضوء لحالة طبية عارضة. أحيانا بعض الأمراض بصراحة ينصح المريض بأن لا يمس الماء. مثل هذا ماذا يفعل؟ عليه كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أعضاء الوضوء السليمة عليه أن يمسها الماء يغسلها، وهذه المنطقة إن تمكن من غسلها بدون أذى ذاك واجبه، إن لم يتمكن يمسح عليها مثل مسح على الجبائر. وإذا كان صعب عليه حتى مثلا باطن القدم فيها المشكلة، ممكن يغسل ظهر القدم بما لا يصيب العضو المصاب. الآن إذا كان في حالة حتى أعضاء الوضوء لا يستطيع، يعني أحيانا في حالات حرق صراحة، فمثل هذا يذهب إلى التيمم. والتيمم يستعمل في حالتين، عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء موضوع واسع، قد يكون من خوف، قد يكون من حالة مرضية، والله يعافي الجميع. كان سؤال عن دين، سنوات طويلة غاب هذا الدين وانخفضت العملة كثيرا، نتكلم عن بلدة مجاورة، انخفضت العملة كثيرا، فكيف يؤدى هذا الدين؟ والله هذه القضية تابعة بصراحة لأكثر من نظر، سنكون مع إن شاء الله، ولكن بعد هذا الاتصال الكريم. أبو أصيل تفضل سيدي.
3: أزاد الله فضلك يا شيخي، بارك الله فيك.
1: وفيكم يا سيد، تفضل.
3: شيخي استهليت مقدمتك، الله يبارك فيك، بالعلم والعلماء.
1: صح،
3: الله يبارك فيك. فسؤالي على كان الانشودات اللي قبل البرنامج عن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بطه، فالآن هل اتفق العلماء، أجمع العلماء بأنه اسم طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو سؤالي.
1: لا إجماع لا، ولكن بعضهم قال ذلك.
3: بارك الله فيك.
1: وفيكم، أشكرك يا بصير، الله يرضى عليك. الموضوع سهل وبسيط، يعني بعض أهل العلم ذكروا أنه طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. سأول الحديث في هذه المسألة بسيطة، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. اذا كان في سؤال من اخي الكريم ابي اصيل بيسال عن اسم طه، هل هو من اسماء الرسول عليه السلام؟ هو سال سؤالا محددا، هل اجمع المفسرون؟ لا ما اجمعوا. المحققون قالوا انه طه وياسين هي حروف مقطعه، لكن بعض اهل العلم منهم القاضي عياض منهم المفسر قرطبي ومروى عن ابن عباس ان طه من اسماء الرسول، اذا المساله ليست اجماعيه. ابو عوني تفضل سيدي. أبو عوني تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: صحيح.
1: نعمة جاءت بالمفرد وتحصوها بالجمع، فكيف ذلك؟
0: طيب تكرم يا أبو عوني، تكرم بعون الله. شكرا لسيدي. طيب الأمر سهل، يعني نعمة تعتبر من المصادر، مصدر، والمصادر فيها تطلق على الفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وهذا وارد في القرآن كثيرا جدا. ولذلك رحمة مثلا، إن رحمة الله قريب، أي إن رحمات، فالمصادر تفرد وتجمع ولا حرج. ولأمر آخر أن النعمة هي نعمة عظيمة متكاملة، كأن النعم كلها مع تنوعها كلها بتصبح متكاملة متواترة يتبع بعضها بعضا، فتصبح نعمة واحدة لا تحصوها. ودليل أنه إرادة نعمة والمقصود الجمع كلمة تحصوها، هذا كلام صحيح، وكأن هنالك معنى بلاغي. إذا كانت النعمة الواحدة تستبطن نعما لا تستطيعون إحصاء ما في النعمة الواحدة من نعم، فكيف بتعدد النعم؟ وهو كذلك والله أعلم. سأل سائل عن قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا، ما الفرق؟ هذا تدرج الكرام، يعني من الأدنى للأعلى. وليعفو عدم إيقاع العقوبة، لكن يبقى أثر الفعل في النفس، والصفح هو قطعا عدم العقوبة سبقت في العفو، ثم محو هذا من القلب ومن المؤاخذة وكأن شيئا لم يكن، وهذا من التدرج بهذا المعنى الدقيق. طيب. كان في سؤال حول وفاء الدين بعد سنوات طويلة وقد انخفضت قيمة العملة كثيرا، هذا كثيرا ما يحصل، وخاصة عند النكبات وعند اختلاف سعر الصرف للمبالغ. مثل هذا الحقيقة يلجأ فيه إلى عدة قضايا. أولا التراضي، إذا رضي صاحب الدين أن يأخذ المثلية جزاء الله خير، المثل يقصد يعني 1000 دينار ب1000 دينار، وإلا فيلجأ فيه إلى تقدير القيمة، القيمة إما من خلال الذهب وإما من خلال الدولار، لأن الذهب أعدل وأفضل. منشوف 1000 دينار كم كانت تساوي ذهبا قبل والله 20 عاما، وكم الآن تحول لغرامات وتضرب سعر يوم وراح يتضاعف المبلغ ضعافا كثيرة. إذا كان بينهما التراضي فبها ونعمة وأجر على الله، أو التراضي بمضاعفة المبلغ 1000 مرة ومرتين وثلاث، وإلا إذا لجوا إلى التحكيم فالحقيقة من آراء أهل العلم بعضهم قال لا القيمة قيمة، بعضهم قال المثل مثل، يعني بعضهم لا يرى، خاصة مثلا في عقود الزواج بيعتبروا المبالغ مستقرة كما هي مكتوبة في العقود، 1000 دينار 1000 دينار بغض النظر عن القيمة الشرائية والله أعلم. مسلم تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي.
2: يعطيك العافية دكتور، الله يجزيك الخير.
0: الله
2: يا رب.
0: عافيك يا ستي.
2: دكتور أنا سمعت سؤال الأخ اللي قال عن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: فضل.
2: طيب هلأ إحنا ممكن نعتبر تحصوها هون هي جمع يعني للي بدهم يحصوا مش للنعمة؟
0: لا لا، ما هي قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الضمير ها يعود على مين؟
2: على النعمة، لكن لا تحصوا أنتم، يعني لا تحصوا أنتم هيك الجمع،
0: كمان جيد.
2: الجمع تحصوا
0: كمان،
2: والهاب الضمير يعود على النعمة،
0: بس رح يبقى السؤال ذاته، أنتم لو اجتمعتم لن تستطيعوا إحصاء النعمة الواحدة، صح؟ وهذا معنى بلاغي. شوفوا مثلا نعمة العافية، نعمة الشمس، فكيف بالنعم الأخرى؟ فالمعاني كلها تشير إلى أن الله تعالى أفاض علينا النعم ولا نستطيع إحصائها، والمعنى الصحيح.
2: تمام بارك الله. الله يجزيك الخير دكتور.
0: شكرا سيداتي، شكرا. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك دكتور.
0: حياكم الله. أنت سيدي
3: دكتور، قول قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعيسى بن مريم، الواو عيسى بن مريم معطوف على الأحبار،
0: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
3: وعيسى بن مريم
0: والمسيح ابن مريم. طيب يعني تسأل سؤال أنت إنه المسيح عليه على إيش معطوفي صح؟
3: بالضبط، لأنه يمكن على الباقي واحد بيجي باللغة العربية يقول الله والمسيح، إذا هم الاثنين إله ولا
0: يعني بس. لا لا لا لا بس القرآن يرد عليهم في هذا صح؟
3: نعم.
0: طيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طيب والمسيح ابن مريم، يعني كذلك اتخذوا المسيح. ألست معي أن النصارى عدوا عيسى عليه السلام أنه رب؟
3: نعم.
0: خلاص.

0: يعني أجازها.
1: قطعا قطعا، بارك الله فيك يا عامر، أشكرك على هذا السؤال. طيب، وهذا كلام من كلام القرآن نطق به مرات ومرات، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واضحة. إذن اتخذوا أحبار وأربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم إن اتخذوه ربا، وحاشا. سبحان الله، سبحان الله جل سبحانه أن يكون له شريك. وكذلك لا يمكن لأنبياء الله أن يقول ذلك. وفي اقرأ أخي المائدة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طيب، كان هنا سؤال، لماذا يأتي لفظ الجلالة في بداية الآية؟ يكون أحيانا يكون تشكيله بالضمة، وأحيانا يكون حركته بالفتح، كيف يعني؟ لا لا، هذا كلام غير صحيح. لفظ الجلالة يا جماعة أول حرف منه همزة وصل، الهمزة الوصل هاي بتكون عليها على علامة همزة الوصل، ما إلى حركة أصلا، لا. وإذا بدأنا في ننطقها فتحة الله، لكن ما بيكون تشكيلة بالضم والحركة، لا أبدا، إلا إذا قصدت اللام، ممكن إن الله بالله كذلك، لا تكون اللام مفتوحة. أرجو تعديل السؤال، الهمزة عليها علامة همزة الوصل، همزة الوصل، أما ما في فتحة وحركة، أرجو الانتباه. طيب، قل امرأة ابنتها كانت تتعالج في مركز صحي حكومي لمرض في معدتها، ثم تعافت ولم تعد بحاجة للعلاج، لكن أمها ما زالت تأخذ الدواء من المركز وتوزع على من يحتاجه، هل هو جائز؟ لا لا، بدنا ننتبه، يعني كل إنسان يأخذ حاجته، فإذا اكتفيت وعافاك الله تعالى لا تأخذ الدواء، واترك الحركة العلاجية تتم وفق احتياجات الناس. أما بتأخذ الدواء وتوزعه، حتى توزيع الدواء من الناس العاديين غير مقبول، يعني الدواء اللي ينفعني احتمال يضر غيري، فمن هذا الباب لا تفعل، لأنه هذا مخالف للقوانين، وأي شيء أيها الكرام مخالف القوانين ما بدنا نفعله حتى لا نقع في مخالفات شرعية، والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول لو نام الإنسان على جنابة وأصبح صائما، هل الجنابة تمنع الصيام؟ لا طبعا، لا، ما لها علاقة الجنابة الآن، مطلوب رفعها لأجل الصلاة، لكن ما وذكر في الحديث كان الإنسان يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيتم صومه، والله أعلم. طيب، أخت رشا تفضلي. تفضلي، حياك الله.
2: دكتورنا الفضل، في إحدى صلوات الجماعة في إحدى السيدات كانت جالسة جنبي، فلما جينا عند التشهد الأخير بتقول لي كان المفروض أخذت هيئة التربع لأنها واردة عن السيدة عائشة. أنا حاولت أني أبحث أنه هل هي فعليا موجودة أو لا، بس ما وصلت لجواب، فبدي أعرف هل هي هيئة صحيحة أم لا.
1: على كل حال، هي هذه ليست هيئة ثابتة أبدا، وإنما هاي من حالة مرضية فقط التربع،
2: يعني مش بالعموم.
1: لا لا طبعا، لا طبعا، لا، في أشياء مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس جلسة الاستراحة كان يفعلها عندما كبر ومرض عليه السلام، وليست سنة، هذا هو الراجح. ولذلك نعم، هذا التربع لمن يحتاج إليه، إنسان أحيانا بيكون عنده مشاكل في الركب فله أن يتربع، إنما الوضع المعتاد اللي هو الافتراش،
2: الافتراش الرجال والنساء،
1: كل واحد الرجال والنساء، بس المرأة تضم عند السجود، بس تضم يعني يديها إلى جسمها من باب الستر عليها فقط، والله أعلم. طيب، باقي شيء عندك؟ طيب، إذن هذا ليست سنة، السنة بتختلف الكلام، السنة النبي عليه السلام فعلها وداوم عليها ودعا إليها. سنكون على المزيد البيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي في برنامجكم في التوا استكمال الاجابات. كان في سؤال عن التشهد الاخير والجلسه فيه. الاصل ان المراه كالرجل ولا فرق الا في حدود ما نصت عليه الشريعه. نصت مثلا على قضيه المراه تستر نفسها عند السجود وعند الركوع وتضم أطرافها إلى جسمها باب الستر عليها. هو الأصل في الافتراش والتورك للرجال والنساء، لكن قضية التربع وجدت عند بعض المذاهب عند الحنابل، أجازوا المرأة التربع من باب الستر، يجوز لها ذلك ولا حرج، ولكن يعني ليست سنة ثابتة إنما من الأمر الجائز. الاستفراغ عن غير قصد هل يبطل الوضوء؟ لا، على الراجح أنه لا علاقة بالاستفراغ بالوضوء، هذه المسألة الراجحة والله أعلم. كان هنا في سؤال، طيب نقرأه. وقع حادث سير وحصلت فيه وفاة. الشخص المسبب الحادث كبير في السن، يأخذ أدوية في رمضان، بالكاد يصوم مع تحذير الأطباء له بسبب التغير في مواعيد تناوله. الشخص دفع دية الوفاة. طيب لكن بخصوص الصوم فما هو المخرج؟ طيب هي هذه المسألة، إنه إنسان وجب عليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله وهو عاجز. الآن مسألة خلافية، أغلب العلماء يرون إنه لا بديل عن الصيام أبدا، ولكن مادام هو غير قادر وليس عليكم جناح أبدا، لا يكلف الله نفس الوسع. وبعض أهل العلم يرون أنه ممكن يكون بدلها، ولذلك أنا بس أميل لهذا الرأي، أنه يدفع الفدية طعام 60 مسكين بدل الصيام، وإذا والله أبناؤه تمكنوا من الصيام عنه، من مات عليه، بس هذاك عند الوفاة، من مات عليه صيام سام عنه وليه. إذا لو طلعوا الفدية وأكثروا المال قليلا بدل صيام شهرين متتابعين لأنه عاجز عن الصيام، أرجو أن يكون. وإذا كان فقيرا إن شاء الله ما عليه شيء، يستغفر الله والله غفار الذنوب. وذاك يا الكرام، المسائل الفقهية لا تسير في اتجاه واحد، يعني هذا واجب عليه كذا، طيب لكن هو عاجز. ودليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى عن ذاك الرجل الذي وقع زوجته في نهار رمضان، ففرض عليه الكفارة العظمى، لكن قال له أنا ما عندي مجال أصوم، ما بقدر أصوم، ما كلفه. حتى لما أعطاه المال لينفقه التمر على أي فقير، قال له والله ما في أفقر مني، فقال أطعمه أهلك. هذا من باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. اللي سألت سؤالا قرآنيا أو رجل عد للسؤال، خد أقصد الهاء. هنا اختلف الكلام، لأنه كان السؤال عن همزة، همزة لفظ الجلالة ما لناش علاقة فيها، دائما همزة توصل، إنما يقصد الهاء تكون أحيانا مضمومة وأحيانا مفتوحة. كلام صحيح حسب موقع الإعرابي. الله لطيف بعباده، هنا مرفوعة، مرفوعة لأنها مبتدأ. مثلا في بداية سورة آل في سيدنا إبراهيم، لتخرجنا الله الذي، لأنها عطف بيان يعني نوع من البدل حسب الموقع الإعرابي. إذن مثلا بل الله فاعبد مفعول به مقدم حسب موقع، إذن الله لفظ الجلالة اسم حسب موقعه يكون الإعراب، يعني وكان الله اسم كان، قال الله فاعل الفعل، وهكذا. فهي قضية عربية بحتة يعني. طيب كان هنا في سؤال حول الخطأ، واحد أخطأ في صلاته وكان شيء معين فنطق، كأن هناك كان من يتكلمه فنطق عن غير عمد. والله الأرجح فيها بصراحة أن ما يفعله الإنسان ناسيا أو مخطئا إنه هذا لا يبطل الصلاة، لأنه قصة معاوية الحاكم السلمي دليل على هذا الذي أوردناه بداية الحلقة. وأمر آخر قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني هذه مسألة فيها خلاف، لكن لعل هذا هو الأوفق والله أعلم. حتى من دعائنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم. تقول إحدى الأخوات كنت ناوي الصيام للقضاء لكنني أفطرت، فهل يترتب علي يوم زائد؟ لا طبعا، الله ما عنده زيادات في العمل الكرام أو في التكليف. يعني امرأة عليها صيام يوم، عليها أن تصوم، لكن أفطرت من غير حاجة، طبعا إذا أفطرت المرأة في يوم قضاء من عذر حكم رمضان ما عليها ولا شيء، وتقضي مكانه يوما. لكن هل إذا أفطرت وهي قادرة على القضاء بكون أثمت لأنها أفطرت في يوم واجب هي أوجبته على نفسها؟ وحددته، ولكن لا يترتب عليه يوم زائد، إنما الاستغفار والله غفار الذنوب. لا يزال يسألون عن الجمعيات، هاي مشكلة وسائل التواصل والميديا، الفيديو بلف ويضل يدور بين هنا الناس، وسامح الله الشيخ الددو راح يعني رجل عالم كبير، لكن في هذه الفتوى صراحة يعني العلماء ما قبلوها منه لأنه كلامه غير صحيح، يعني بناها على قاعدة ما لها علاقة في المسألة. الجمعيات الكرام كل أفراد المشتركين بالجمعية كلهم على حد سواء، يأخذون المبلغ كما هو من غير زيادة، فالتكييف تحت كل قرض جرى نفعا فهو ربا غير صحيح. فالجمعيات حلال ولا شيء فيه، وهي المخرج أصلا هذه الأيام بدل القروض الربوية، فيتعاونوا من باب التعاون ولا شيء في ذلك. كان في سؤال عن لبس الخف، انه هل يمكن المسعى الخفين حتى في الصيف؟ نعم، ما له زمن، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله محل ضرورة، وانما هي مسألة جواز ليس ضرورة ابدا، وانما هي محل جواز لك، وخاصة الناس كانوا يسافرون في مناطق قاحلة في حر الى غير ذلك، فلا حرج، من اخذ باحكام المسح صيفا شتاء لا يعاب اطلاقا، لا يعاب. بيسأل حول تركيب الكاميرات، يعني هل يمكن أن يكون في مخالفة شرعية؟ طبعا الكاميرات الآن بدها تكون في أماكن، أولا في قوانين، يعني سارية تنظم تركيب الكاميرات إما في المحلات وإما في الممرات، وإما يجب أن تكون واضحة وأمام الناس، وممنوع اقتحام خصوصيات البشر إطلاقا ممنوع، وهذا من الخيانة والتلصص والتجسس، ما بيجوز، وعليه مؤاخذات قانونية، ما بصح حتى لو كنت شو ما يكون، ما بصح تخفي كاميرا إلا أن تكون واضحة المعالم للناس. ولذلك هنا بعثوا لحالة واقع معينة، فقلنا لهم ماذا يفعلون وإلى أين يتوجهون، إلى ناحية يعني قانونية متصرف ومحافظ حتى يرفعوا هذه الظلامة عنهم. سؤال خطير بصراحة، أحد الإخوة بتكلم عن إمام مسجد ينطق مالك يوم الدين بتسكين الكاف، بقرأ مالك يوم الدين، هذا لحن واضح، يعني خطأ وخطأ فاضح كذلك، ما بصح. هذا الإنسان يجب أن يتعلم مالك يوم الدين، والكسر بده يكون كسرا حقيقيا. قلنا الإمام لازم يكمل مواهبه العلمية في الحفظ وفي التلاوة وفي الفقه وفي الحديث، ويتفقه ليفتي الناس ليكون قدوة لهم. مثل هذا الإنسان إذا أصر على هذا، الأصل أن لا يكون إماما، يرفع الأمر إلى وزارة الأوقاف أنه يا عمي هذا أصلحوا تلاوة إمامكم، ما بصح، بده يتفقه بده يقرأ. وما بنفع الإمام يقول أنا الأعلم وأنا الأفقه، لا، في ناس بيقرأوا أحسن منك، بدك تتعلم. لا أقل يحكم بينه وبين الناس إنسان خبير في هذا المجال ولا يظلمه إن شاء الله. هنا كان في سؤال حول قضية الطلاق، إنه يمكن هل المرأة تطلب الطلاق يعني قبل الدخول، تطلب الطلاق وتطلب نصف المهرين؟ الآن إذا هي طلبت الطلاق بصراحة في العادة هي بدها ترجع المهر، لكن إذا طابت نفسه، وذلك القرآن فتح لنا هذا الباب من باب الحق ومن باب الفضل، قال وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، هكذا قال الله. إذا فتح الله تعالى هذا الباب لآداب الناس وأخلاق الناس. إذا إنما إذا كان الرجل يريد أن يطلقها يدفع جبرا نصف المهرين، إذا كانت هي تريد أن تطلق وهو تكلف حق أن يعود إليه المهر، أما إذا كان الأمر منهما تراضيا على الطلاق يتفقوا، إن اتفقوا على نصف المهرين على أكثر على أقل ما عندنا أي إشكال في هذا، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول تدريس الطلاب، هي امرأة أو صبية تدرس طلاب لكنهم في صفوف يعني شوي السادس والسابع، فهل تتحجب أمامهم؟ نعم عليها أن تتحجب. السبب في شيء اسمه سن التمييز مش سن البلوغ، سن التمييز المرأة عليها أن تحتاط لنفسها أمام الأولاد ضروري، وسن التمييز الآن يعني 7 سنوات، لذلك هؤلاء الشباب يعني 13 و14 بدأ تتحجب معهم ضروري. زوج يحلف بالطلاق كثيرا فماذا نفعل معه؟ والله هذا عليه أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه وفي زوجته، وعليه أن يحافظ على اليمين يعني أن لا يوقعه إلا في محل، في محل يعني يكون ضروري، وإن حلف يحلف بالله لا يحلف بالطلاق. ثم هذا الأمر إذا كان ممكن المرأة تبر بيمينه تبر بيمينه، يعني بدأ أفترض من عندي، افرض هذه المرأة مثلا والله عصب بتعصب، فحلف عليها يمين إياك أن تعصبي، لازم ترد عليه. إنما الآن إذا بيحلف عليها ممنوع تطلعي، ممنوع تشوفي أهلك، ممنوع كذا كذا، وهذا في قطيعة رحم، عندها نقول قال عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فموضوع كثير مهم الكرام، ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان معلما لنا وعلمنا حتى هنا عندما حلف في بداية سورة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك، قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الحمد لله في مخارج. ولذلك من يقول إن الشريعة والله تضيق على الناس، لا والله لا تضيق، على العكس، ولذلك الفقهاء وعلماء الأصول أخذوا قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع، وقالوا الضرورات تبيح المحظورات. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس يفعلون بعض القضايا علمهم برفق ولين، كذاك الرجل اللي قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولما قال لمعاوية الحكم إن هذه الصلاة لا تصلح يعني لكلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. وهذا هو التعليم الكرام، احنا ما إلنا بالناس أبدا. وأمر آخر، نذكر الرأي الفقهي بين المذاهب ولا نتعمق أكثر من ذلك. يعني تأتي الإنسان أخذ بمذهب من يجيز المسعى الجورة بتقول له صلاتك باطلة، لا، أنت تجاوزت هنا، أنت الآن انتقلت من الإعلام بحكم المذاهب إلى الحكم على هذا الإنسان الذي أخذ بالمذاهب، هذا كلام غير صحيح. وإذاك بدنا نتق الله في هذا الكرام، نتعلم التعلم الصحيح ونكون حكماء فيما نعلم حتى لا نوقي الناس في ضيق وحرج. النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام دعا على مجموعة من الناس لأنهم بصراحة شددوا على واحد من الناس، قال قتلوه قتلهم الله. أحيانا بعض الأراء الفقهية إذا كان بدون حكمة وروية ومتابعة لكامل التفاصيل قد توقع الناس في حرج شديد. معاذ الله أن نتساهل في دين الله المحكم في أمور لا يمكن تنازل عنها، لكن في أمور خلافية، وأن نظل نردد ونعيد ونقول كان عليه الصلاة والسلام ميسرا ولا يعنت، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. التعداد السكاني ليس مجرد أرقام بل هو صورة الأردن اليوم وخطوة أساسية نحو التخطيط لمستقبله. عن أهمية التعداد وآليات تنفيذه وسرية البيانات ودور المواطن في إنجاحه نحاور اليوم الدكتور تيسير مقدادي المدير التنفيذي للتعداد والناطق الإعلامي أيضا للتعداد العام للسكان والمساكن معنا في حلقة اليوم. حياك الله دكتور تيسير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا أخي، وأسعد الله مساءكم أخي محمد ومساء الإخوة المشاهدين والمستمعين الكرام، وشكرا لكم على هذه الاستضافة للحديث حول التعداد العام للسكان والمساكن.
1: حياك الله دكتور. بداية السؤال يعني الذي يطرح، لماذا يحتاج الأردن إلى إجراء تعداد سكاني وما الذي يجعل هذه العملية مهمة لكل مواطن؟
2: أولا، التعداد هو الذي ينفذه الأردن حاليا هو التعداد السابع.
1: جميل.
2: فأنشئت دائرة الإحصاءات العامة في عام 1949، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام بالتخطيط المبني على بيانات إحصائية تدعم اتخاذ القرار. وفي عام 1952 بدأ الأردن بأول تعداد للمساكن، ومنه تم أيضا عد السكان، والآن يتم تنفيذ التعداد السابع خلال من فترة إنشاء دائرة الإحصاءات العامة.
1: جميل.
2: هذا التعداد حقيقة ضروري جدا لتوفير مؤشرات حديثة حول يعني مختلف المواضيع عن السكان، عن المساكن، عن الأسر الأردنية وغير الأردنية، خصائصها، توزيعها الجغرافي، وبالتالي هو أكبر عملية إحصائية بتقوم بها الدولة. فالتعداد هو لا تقوم به فقط دائرة الإحصاءات العامة، الذي يقوم بالتعداد هي الدولة الأردنية بمساعدة كافة المؤسسات الشريكة والجهات التي تدعم تنفيذ هذا التعداد.
1: جميل. إذن كيف تنعكس يعني نتائج التعداد على حياة الأردنيين وعلى الخدمات التي تقدمها الدولة؟ هذه ربما زاوية مهمة.
2: أكيد طبعا أخي محمد، يعني التعداد يساعد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وللمقيمين أيضا، وتوجيه الموارد والمشروعات والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة. كما أيضا تنعكس مخرجات التعداد على قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين من خلال دعم التخطيط لبناء المدارس، المراكز الصحية، شبكات النقل، البنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة.
1: جميل. يعني يمكن أن تتغير أولويات الحكومة ومشاريعها بناء على نتائج التعداد. يعني ربما هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى معرفة يعني ما أسفر عنه هذا الإحصاء الذي بدأتم فيه يوم الخميس، حتى اليوم أولويات الحكومة نراها تغيرت باتجاه بعض المشاريع، هكذا نفهم؟
2: بالتأكيد، ما يوفر من بيانات يعني تهم المواطنين وتهم أيضا متخذ القرار، ستكون هناك أولويات للحكومة بناء على هذه على مخرجات هذا التعداد. بالتأكيد هناك موازنات سنوية، وهناك يعني تعتمد على مؤشرات كبيرة يوفرها التعداد والإحصاء، من حيث على سبيل المثال هذه الموازنات والأولويات للطرق، لبناء المدارس، لبناء المراكز الصحية. يعني يوفر التعداد مؤشرات الكثافة السكانية، أين يتجمع السكان، أين يتوزعون بالمحافظات وفي الألوية وفي القرى وفي، وبالتالي يتم توجيه، تكون هناك الأولويات لتوجيه هذه الخدمات إلى التجمعات السكانية الأكثر حاجة.
1: نعم. يعني يمكن أن يسأل ما الذي لا نعرفه اليوم عن مجتمعنا ويمكن أن يكشفه التعداد؟
2: التعداد بتعرف ينفذ مرة كل 10 سنوات، وبالتالي آخر تعداد نفذ في عام 2015. ما وفره عام 2015 أصبحت بعض المعلومات قديمة وبالتالي بحاجة إلى تحديث. فعندما أقوم أنا بتحديث هذه البيانات بوفر بيانات محدثة، أنا بخطط للمستقبل بعين الحاضر لا بعين الأمس، ليس اعتماد على بيانات قديمة وإنما اعتماد على بيانات حديثة ومحدثة تساعد متخذ القرار أنه يتخذ قراره بناء على المعلومة في وقتها.
1: طيب أنا بدي أسألك يعني عن ما يخص الموعد، إحنا تحدثنا أنه ربما بدأ متى؟
2: صدر قرار مجلس الوزراء بأن يبدأ التعداد اعتبارا من 1/10/2026.
1: جيد.
2: وبدأ هذا التعداد بثلاثة أيام الأولى يوم الخميس والجمعة وينتهي اليوم السبت وهو العد الذاتي.
1: اشرح لي لو سمحت.
2: هذا العد الذاتي خلال الفترة السابقة التي سبقت التعداد وهي مرحلة الحصر من شهر شباط إلى شهر آب، تم زيارة المباني والمساكن وتم سؤال الأسرة هل ترغب الأسرة بالعد الذاتي، بمعنى أن يتم يرسل لها رابط وتقوم هي بتعبئة بياناتها بنفسها وترسله. فبعض الأسر طلبت ذلك فتم حصر هذه الأسر، ويوم الخميس تم إرسال رابط إلكتروني بإحدى الخيارين، إما أن يتم تعبئة هذا الرابط من خلال تطبيق سند، وإما أن يتم تطبيق هذا تعبئة هذه الاستمارة من خلال دائرة الإحصاءات العامة.
1: طيب أنا بس أسألك معلش عن الآلية التي تم إرسال الرابط فيها، يعني أنا الآن مثلا عرفت عنه أول مرة،
2: نعم،
1: بقدر اليوم الآن قبل ما ينتهي اليوم؟
2: لا لا، هذه فقط الفئة التي عبرت عن رغبتها، ولدي في دائرة الإحصاءات العامة بياناتها، هي بيانات الحصر، حتى أربط هذه البيانات مع بيانات الحصر الموجودة عندي أصلا. فكان يشترط في هذه الأسرة أنه يكون لديها إما هاتف ذكي التي ترغب بالعد الذاتي أو جهاز حاسوب حتى يتم التعامل ويتم إرسال الرابط إليها.
1: طيب في يعني ونحن نتحدث عن ما يخص التعداد، في عدد معين لمن قام بهذا الأمر؟
2: احنا استهدفنا يعني تقريبا حوالي 20%، لكن تم إعادة فلترة.
1: يعني ما استهدفتوا مثلا، ما سألتوا؟
2: لا لا، اللي وافقوا حوالي 20%،
1: هذو
2: استهدفناهم، فبالتالي جزء منهم لم يكن يعني الهاتف رقم الهاتف صحيح، او لم يكن يعني في هناك يعني ما تم اللي يعني تم أقل من ذلك اللي تم
1: التعداد اليوم لما نتحدث عن هذا العد الذاتي تقريبا 20%، النسبة طلعت أقل من 20%. نعم. بسبب بعض الإشكاليات التي حدثت.
2: نعم.
1: طيب اليوم ما المراحل التي سيمر بها التعداد ومتى نتوقع إعلان النتائج؟
2: التعداد بتعرف يعني إحنا من سنتين ونصف إحنا بنحضر له.
1: جميل.
2: وبالتالي مر بمرحلة وهي مرحلة استعداد المكتبي، هناك صور جوية وهناك نقاط تم زيارة هذه النقاط والتأكد منها، قد تكون هذه النقطة الموجودة على الأرض هي منزل أو مبنى، أو قد تكون هذه شجرة، أو قد تكون على سبيل المثال تريلا صافة، وبالتالي تم إرسال باحثين إحصائيين وقاموا بعملية تسمى عملية الحزم هذه النقاط وقسموها إلى بلوكات. يعني في عام 2015 كان عندنا 19,000 بلوك، في عام 2000 في هذا التعداد أصبح 24,000 بلوك عندنا.
1: جيد.
2: والبلوك هو تقريبا بين 50 إلى 150 مبنى، وبالتالي تم حزمها إلكترونيا طبعا.
1: يعني هذه الآلية اللي اليوم نحكي عنها من 2015 كانت 19,000 واليوم 24,000
2: بلوك.
1: جيد. لماذا اخترت طيب هذا التوقيت تحديدا، ولا ما له دخل في يعني في امر معين؟
2: التوصيات الدولية لا توصي بأن يتم التعداد في فترة مثلا الصيف. هناك حركة، هناك سياحة، هناك تحرك للناس خارج الأردن أو داخل الأردن. يفضل كما تقول التوصيات الدولية أن يتم التعداد في فترة فيها يعني سكون ما فيها حركة. الآن استقرت المدارس، اللي كان مسافر رجع إلى منزله وبالتالي استقر، وستبدأ إن شاء الله الجامعات، فبالتالي فترة استقرار، وهذا ما يوصى به توصيات دولية. نحن يعني في دائرة الإحصاءات العامة نطبق المنهجيات الدولية في تنفيذ التعدادات.
1: طيب، متى سيتمكن المواطن من الاطلاع على النتائج الاستفادة من البيانات التي سيكشف عنها التعداد؟
2: التعداد بعد يعني سينتهي فترة العد الميداني في 31/10، وبعدها سيكون هناك مرحلة اسمها العد البعدي، وهو لتأكد من شمول التغطية والشمول لكافة الأسر، وثم يتم تنظيف البيانات وتجهيزها، فمتوقع في مطلع 2027 إن شاء الله أن يتم استخراج النتائج الأولية.
1: الأولية،
2: نعم.
1: طيب، ما دقة هذه المعلومات؟ يعني ما دقة هذه البيانات؟ بماذا يعتمد عليها؟
2: البيانات طبعا دائرة الإحصاءات العامة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات لقضية تنفيذ هذا التعداد. كما قلنا، ليس أول تعداد تنفذ دائرة الإحصاءات العامة، هذا التعداد السابع، ولدينا يعني خبرات في هذا المجال، وهناك خبراء محليون ودوليون يساعدون في عملية التعداد، وبالتالي الدقة. هناك أيضا مراقبة جودة، أيضا هناك أنظمة إلكترونية لمراقبة الباحث، حتى الباحث وهو في الميدان يتم متابعة إنجازه، متابعة المؤشرات التي يوفرها، وفريق لمراجعة المؤشرات التي تصل أولا بأول ولحظة بلحظة إلى قاعدة البيانات يتم متابعتها، ويتم التوجيه في حال أن يعود الباحث إلى الأسرة، أو أن يسأل عن هذه الأسئلة بأي وقت يعني قدمها، وما هي نوعية هذه البيانات التي تصل، ويتم مقارنتها مع ما هو لدينا من قواعد البيانات السابقة، وهكذا هناك أساليب لضبط جودة البيانات.
1: طيب، أنا أبدأ وصل يعني من له الأمر أو من أوعز له على باب بيتي، عندما يطرق الباب أو الباحث الإحصائي يطرق باب المواطن، ما الذي سيحدث تحديدا؟
2: يعني هو برن الجرس، يعني يعرف بنفسه. هذا الباحث يعني يرتدي فيست يعني دائرة الإحصاءات العامة،
1: جيد،
2: وشعار التعداد عليه، يحمل باجة على صدره عليها QR code، بإمكان يعني صاحب المنزل إذا لم يعني للتأكد من شخصية هذا أنه باحث إحصائي، من خلال تطبيق سند على يسلط الكاميرا على QR code، فتظهر بيانات هذا الشخص وصورته الذي أمامه.
1: كويس.
2: وبالتالي أيضا بإمكانه أن يتأكد من خلال الخط المجاني لدائرة الإحصاءات العامة على مركز الاتصال 117-110 للتأكد أيضا من شخصية هذا الباحث اللي أمامه.
1: جيد. إذن يعني بعد ذلك كيف ستتم عملية العد، ويعني ما هي أبرز المعلومات التي سيطلب أو سيطلبها الباحث من المواطنين أن يقدموها يعني قبل أنه نوصل إذا ما كانش في البيت؟ يعني هذه التفاصيل
2: إذا كان المواطن جاهز، يعني بعد أن
1: بعد ما يعرف
2: يقدم نفسه، نعم، ويعرف نفسه ويتأكد من شخصية هذا الباحث، إذا كان المواطن جاهز للإدلاء بالبيانات يتم استيفاء البيانات يعني للاستبانة، ثم تنتهي أبرز المعلومات اللي بتطلبها
1: بالضبط.
2: وبالتالي هي يعني معلومات سهلة وبسيطة، وبالتالي هي تتعلق بأفراد الأسرة، العلاقة برب الأسرة، أسئلة أيضا تتعلق بالمستوى التعليمي، خصائص اجتماعية لأفراد الأسرة، وأيضا تتعلق بخصائص المسكن، ويعني سنة إنشاء المبنى المسكن أو المبنى، عدد الغرف. هناك أسئلة أيضا تتعلق بمصدر الطاقة والسلع المعمرة أيضا موجودة، والتأمين الصحي، وكذلك إذا كان الصعوبات الوظيفية، إذا كان لدى الأسرة حالة إعاقة.
1: هذا أبرز شيء.
2: هذا أبرز ما يعني.
1: طيب إحنا لنفترض اليوم إنه يعني دخل هذا الباحث سأل هذه الأسئلة وأسئلة لم ما أجاب عليها صاحب العلاقة، يعني أسئلة معينة قال له أنا مثلا لا أرغب بالإجابة عنها أو مثلا لا يعرف إجابة عنها مثلا.
2: هي ليست أسئلة صعبة، هي أسئلة يعني من خصائص
1: كل الافتراض. إحنا الافتراضات
2: هي من خصائص الأسرة، وبالتالي إذا كان رب الأسرة ما فعلمش يعني من سيعرف هذه المعلومات.
1: يعني يفترض مثلا أنه هو مثلا
2: أسئلة بسيطة جدا قلت لك، ليست يعني بالأسئلة المعقدة ولا بالصعبة والتي تحتاج إلى تفسير.
1: أنت عارف إحنا يعني ما عندناش طول تروح على الـ على الـ على سؤاله يكون في عنده يعني الباحث مجال. نعم. أنا بقول لنفترض أنه لم يجب على كل الأسئلة
2: بالأصل أن يعني سيحاول معه الباحث ويقنعه يعني بأسلوبه المدرب عليه، وبالتالي إن شاء الله ستصل يعني ويعني تجربتنا في التعدادات أنه الاستمارة لا تأخذ بين 10 إلى ربع ساعة، 10 دقائق إلى ربع ساعة ليست يعني بالأمر المعقد الذي يحتاج ذلك، وبالتالي الباحث مدرب للحوار والنقاش مع المواطن.
1: طيب ماذا إن لم يكن هناك أحد في المنزل؟
2: يعود مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة، وإذا وجد يعني الوقت غير مناسب يرجع لي في الوقت الفلاني برجع. يعني هناك مرونة في العمل صباحا مساء.
1: طيب كيف يعني أنا يمكن هذا سؤال مهم، إنه كيف سيتم ضمان شمول جميع السكان خصوصا من المناطق النائية؟
2: الباحثين الإحصائيين منتشرين على كل مناطق المملكة، هناك مثل ما قلت لك 24,000 بلوك.
1: جميل.
2: وما هو يعني واجب الباحث الإحصائي هو البلوك اللي مسند إليه. هناك يتم إسناد هذه البلوكات من قبل المسؤول إلى المسؤول عن كمشرف أو مراقب، يسند هذه البلوكات أو هذه المساكن إلى الباحث، فيقوم الباحث بجمعها. ففي كل مناطق المملكة، كل الأردن هي 24,000 بلوك مقسمة في كافة محافظات المملكة، فيتم الشمول. اثنين، نسبة الشمول كما قلت لك بالتعدادات التي أجريناها تتعدى 95% إلى 96%، فهي يعني تغطية شاملة وحسب التوصيات الدولية.
1: يعني لنفترض أن هناك من أعطى الباحث معلومات غير دقيقة، كيف تتحققون من دقة البيانات؟ تمنعون التكرار أو يعني أي إشكالية من هذه الإشكاليات؟
2: من أهم يعني منهجية التعداد هو عدم التكرار، وبالتالي يتم مقارنة هذه البيانات كما قلت، حتى ويتم مقارنتها مع السجلات الإدارية، وبالتالي يعني يمنع هنا عملية التكرار والتأكد من دقة البيانات التي يتم تقديمها.
1: يمكن في ذات الموضوع حول سرية البيانات أو خصوصيتها، يعني ربما المواطن أحيانا لا يريد أن يفصح عن معلومات، يقول لك مهما كانت بالنسبة لك بسيطة، أنا بالنسبة لي مش بسيطة. عندما يقدم هذا المواطن البيانات، إلى أي مدى يمكن أن يطمئن إلى أنها ستبقى سرية؟
2: أنا يعني فرصة ومن خلال إذاعتكم الكريمة أني أطمئن المواطن الأردني أن البيانات التي يدلي بها هي بيانات سرية بموجب القانون، فيعاقب القانون موظف الإحصاءات العامة إذا أفشى أي بيانات إفرادية عن مواطن أو مقيم. وطيلة عمر دائرة الإحصاءات العامة لم يتم إفشاء أي بيانات أو يسجل إفشاء أي بيانات أو معلومات لأي جهة كانت ومهما كان نوعها، لأنها مصانة بموجب القانون ولا يمكن إطلاع أي أحد عليها.
1: من يملك حق الوصول إلى هذه البيانات؟
2: أيضا هذه البيانات الإفرادية عندما تصل إلى دائرة الإحصاءات العامة يتم إخفاء البيانات الإفرادية، ونحن نقوم بإعداد جداول إحصائية، فالجداول الإحصائية لا يوجد فيها أي بيانات إفرادية تدل على الشخص أو رقمه الوطني أو عنوانه أبدا.
1: طيب من يملك حق الوصول إلى هذه البيانات؟
2: البيانات هي يعني ما يميز بيانات التعداد أنها دائرة مغلقة، وبالتالي هم أشخاص محدودون جدا الذين يستطيعون أنهم يتعاملوا مع هذه البيانات.
1: يعني هناك سؤال يطرح، هل يمكن أنه تستخدم هذه المعلومات لأغراض ضريبية، أغراض أمنية، أو لأي أغراض أخرى غير إحصائية؟
2: أولا لا يوجد في استبانة التعداد أي أسئلة تتعلق بالدخل أو بالإنفاق أو أسئلة مالية حتى تقدم إلى الضرائب.
1: مالية ضريبية ما في.
2: ما في أي بيانات تتعلق بذلك.
1: جيد.
2: وبالتالي هذا بيطمئن المواطن أنه لن تصل يعني لن والقانون يمنع مشاركة هذه البيانات مع أي جهة كانت ومهما كان نوعها.
1: نعم. طيب. احنا سمعنا من نخرج لفاصل يعني بعد الفاصل ربما هناك ايضا بعض التفاصيل التي نريد التطرق لها الحديث عنها حتى يعني نكون قد شملنا كل هذا الملف بشكل كامل. مشاهدينا ومستمعينا الكرام فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية المركز

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع المدير التنفيذي للتعداد السكانية الدكتور تيسير مقدادي. حياك الله مرة أخرى دكتور تيسير. الحديث عن محور مهم، سرية البيانات وخصوصيتها. اليوم هناك من سأل عن ما هي الضمانات القانونية والتقنية التي تحمي بيانات المواطنين من التسريب وسوء الاستخدام.
1: كما قلنا أن البيانات هي مصانة بموجب القانون، وبالتالي البيانات التي يدلي بها المواطن هي سرية، ولا يمكن إطلاع أي جهة عليها، خاصة البيانات الإفرادية التي تخص المواطن. فبالتالي يطمئن المواطن في الإدلاء بهذه البيانات. ما يتم التعامل معه بعد أن تصل البيانات إلى دائرة الإحصاءات العامة، كما قلنا يتم إخفاء البيانات الإفرادية التي تدل على الشخص، سواء اسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه. كل هذه البيانات هي البيانات الإفرادية، يتم إخفائها. وبالتالي القانون كما قلنا، القانون يعاقب كل من يفشي أي بيانات إفرادية عن أي مواطن أو مقيم ولم يثبت على دائرة الإحصاءات العامة طيلة عمرها 77 عام أن أفشت أي بيانات أو معلومات عن أي مواطن أو مقيم. فبالتالي أنا أقول أن يعني إخواننا المواطنين والمقيمين يطمئنوا أن البيانات بأمان. كذلك بالنسبة لأمن البيانات والمعلومات، دائرة الإحصاءات العامة تتخذ كل التدابير اللازمة لأمن البيانات. نحن في دائرة الإحصاءات العامة كما يهمنا جمع البيانات وتوفيرها، يهمنا أيضا الحفاظ على هذه البيانات وأمنها. وهناك فريق من الأمن السبراني ومن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمحافظة على أمن هذه البيانات من إتلافها أو تسريبها. وبالتالي البيانات مصانة بموجب القانون وموجب التدابير اللازمة التي تتخذها دائرة الإحصاءات العامة من حيث يعني فنيا وتكنولوجيا.
0: إذن هذه رسالة يعني حتى يطمئن المواطن. أنا بدي أسألك، إحنا تحدثنا عنه كيف يمكن للمواطن أن يتأكد من أنه الشخص اللي طرق الباب هو باحث إحصائي يحمل بطاقة تعريفية رسمية،
1: نعم،
0: وتوجد أيضا وسيلة إلكترونية للتحقق من هويته،
1: نعم.
0: لكن لنفترض يعني أحد المواطنين شك في هوية الباحث، إلى أين يتجه؟
1: بإمكانه يتصل 911 أيضا للتأكد من شخصية هذا الباحث.
0: يعني في رقم أو قناة، نعم، رسمية
1: 117-110 دائرة الإحصاءات العامة،
0: نعم.
1: هذا هو مركز الاتصال، يوجد يعني وكما قلنا أيضا الكيو آر كود، بإمكانه من خلال تطبيق سند أن يتأكد من شخصية الباحث الذي أمامه. وبالتالي هو هذا الباحث يتأكد تظهر له صورته فبيقارنها مع الشخص اللي أمامه، وبالتالي البيانات. ويمكنه أيضا إذا لم يتأكد أن يتصل ب 117-110. النقطة الثانية أن الباحثين الذين تم اختيارهم

0: وبالتالي والحي الذي يزورونه، وبالتالي هذه تخفف أيضا من قضية أنه هذا الشخص وهذا المعلم معروف لدى الحي.
1: طيب، هل التعداد السكاني مخصص للأردنيين فقط ولا كل من يعيش على أراضي المملكة اليوم سيشمل هذا الأمر؟
0: التعداد يشمل كل من هو على أرض المملكة كان مواطنا أو مقيما.
1: كيف سيتم التعامل مع المقيمين من الجنسيات واللاجئين؟
0: المقيمين أيضا هم يسكنون يعني في أسر،
1: صحيح،
0: وبالتالي يتم زيارة كافة المساكن. هذه الأسرة قد تكون يعني عدد من العمال، أسرة جماعية، يتم أيضا زيارة هذه الأسرة الجماعية والتأكد يعني ومقابلتهم سواء كانوا موجودين صباحا أو مساء، يتم زيارة هذه الأسر، لأنه سيشمل التعداد أيضا كافة المباني وكافة المساكن والأسر.
1: ممتاز.
0: اثنين، ما يخص مخيمات اللجوء يتم زيارتها أيضا، هناك ترتيب لزيارة مخيمات اللجوء وعدها وعد كل من هو فيها.
1: ماذا عن الأردنيين المقيمين خارج المملكة؟
0: الأردنيون المقيمون خارج المملكة يتم سؤال أسرهم، يعني قد يأتي إلى أسرة عدد أفرادها فلان فلان فلان خارج الأردن، وين فلان يدرس فيتم يعني السؤال عنه، أو فلان يعمل خارج الأردن وهكذا، أو فلان والله راي عمره أسبوع زمان وراجع وهكذا. فيتم يعني السؤال عن هذا الشخص.
1: أحيانا بيوت كاملة مثلا ما بيكون
0: الأسرة فيه. كاملة هون يصعب يعني عدها، بالتالي لأنه مهما رجعت إلى هذا المسكن لن تجد يعني واحد يجاوبك، وبالتالي ما فيش يعني الأسرة كلها مهاجر أو طالع خارج الأردن،
1: يعني يتم التجاوز عن المكان
0: يعني
1: اللي هو فيه
0: يعني يعني لن.
1: طيب، اليوم يشمل التعداد المساكن والمنشآت أيضا إلى جانب الأفراد؟
0: لا، هو زيارة للمساكن والأسر وليس إلى المنشآت.
1: طيب،
0: وإنما يتم زيارة الأسر الجماعية اللي بتداوم في بعض المصانع
1: اليوم هل المشاركة في التعداد إلزامية؟ وما الإجراءات المتبعة في حال الامتناع عن تقديم البيانات؟
0: يعني ضمن تجاربنا السابقة، كما بعيد أنه هذا هو التعداد السابع وليس التعداد الأول اللي مجرب فيه التعامل مع مواطننا الكريم، إحنا حقيقة نعول كثيرا على مواطننا الأردني الواعي المثقف المتعلم. إذا ما جيت على نسبة الأمية في الأردن تلاقيها 4.5 وهي من أقل دول العالم، وبالتالي نعول كثيرا على وعي مواطننا الأردني وأهمية هذه البيانات التي يوفرها التعداد لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا وللتخطيط للمستقبل للأردن. فضمن تجاربنا السابقة تجاوزت نسبة الاستجابة 96%.
1: جميل.
0: وهذا يعني شيء مطمئن، وبالتالي لا نخشى منه، ومواطننا مضياف ونشمي، وبالتالي نحن يعني وعيه وثقافته وطيبته وكرمه. إذا كان العالم عندما تضيق به السبل لا يجد إلا الأردن،
1: صحيح،
0: فيأتي إلى الأردنيين المضيافين، وكيف سيبخل مواطننا الأردني لا سمح الله على أبنائنا النشامة والنشميات من المعلمين والمعلمات اللي بربوا في لذات يعني وبدرسوا في لذات أكبادنا.
1: لنفترض أنه تم رفض هذا الأمر من قبل يعني شخص موجود عرف عن نفسه أو لم يعرف عن نفسه، قال أنا ما بدي أعطيكم
0: يعني ولا مال. إذا لم يستطع الباحث إقناعه يتم اللجوء إلى المراقب، وبالتالي يحاول معه، ثم يتم اللجوء إلى المشرف وإلى
1: جيد.
0: وبالتالي عندنا هرمية تراتبية في التعامل مع المواطنين. وبعدين إحنا باحثينا والعاملين في التعداد هم على يعني تم تدريبهم وعلى دراية ودرجة عالية من أن يعني يعالجوا هذه الأمور.
1: أنا معك في هذه النقاط، لكن إحنا بدنا نوصل لآخر نقطة، بحيث إنه شخص رفض كل أي طريقة من أنواع التعاون أو التعامل مع الباحث والذي يعني أو المشرف أو غيره.
0: تجاربنا
1: إيش يعني الإجراء الذي يتبع؟
0: قلت لك تجاربنا يعني هي دل يعني تجاربنا السابقة كلها بينت أن مواطننا مثل ما قلت لك هو كريم ومعطاء، وبالتالي سيتم يعني التعامل معه بالتفاهم والحسنى، وبالتالي يعني يقدر أن هذه البيانات بيانات

0: أولا اطمئنان أن هذه البيانات سرية وأن هذه البيانات لا تتعلق بالدخل ولا تتعلق بضريبة ولا تتعلق بشيء يخاف عليه، فبالتالي يتم يعني ما وصلنا إليه هو يتم دائما التعامل مع مواطننا بالحسنى.
1: طيب، نجاح التعداد اليوم لا يعتمد فقط على الجهة المنفذة، أيضا على تعاون الناس. ما المطلوب اليوم من المواطن حتى يساهم في إنجاح هذه العملية؟
0: لا شك أنه كما قلت يعني وهي فرصة عبر إذاعتكم أني أوجهها لأهلنا النشامى، للضيوف الكرام المقيمين على أرض المملكة، أرجو من الجميع يعني وعبر أثير إذاعتكم يعني التعاون التام مع الباحثين الإحصائيين وتقديم المعلومة الدقيقة لدعم التخطيط بصورة أفضل للسنوات المقبلة وتوجيه الخدمات والمشروعات والموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للسكان في مختلف محافظات المملكة. فهذه البيانات هي لخدمتنا ولخدمة أبنائنا والأجيال القادمة. نخطط لمستقبل الأردن بعين الحاضر كما قلت، للمستقبل لا بعين الأمس.
1: ما هي أبرز الأخطاء التي قد تؤثر في دقة النتائج؟
0: دائرة الإحصاءات العامة تطبق أفضل المعايير الموجودة عالميا، ونحن يعني في هذا المجال أيضا لدينا الخبرات الواسعة، حتى خبرائنا من دائرة الإحصاءات العامة منتشرين في كل دول الجوار مناطق يقدمون الخبرات التي لديهم، فبالتالي لدينا من التدابير البرامج والبرامج ومنهجية تنفيذ هذا التعداد بكفاءة واقتدار. نطبق أيضا المعايير الدولية، نطبق أيضا التصانيف الدولية في كل ما يتعلق بالبيانات، فنحن حريصون جدا على أن نقدم البيانات بطريقة صحيحة شفافة ودقيقة.
1: من الذي يشارك في هذه العملية عندكم؟ يعني هل هم من دائرة الإحصاءات؟
0: نعم.
1: أم هم من المعلمين؟ من هم
0: الذي يعالج البيانات تقصد؟
1: لا، اللي راح يطلع،
0: اللي راح يجمع البيانات. نعم. هو 12,000 يعني باحث وباحثة، منهم حوالي 10,000 من وزارة التربية والتعليم، بينهم حوالي 60% من الإناث. وبالتالي يعني إذا المواطن رفض لأنه جاء ذكر، ممكن يعني يتم استدعاء أخت فاضلة معلمة وتقوم بجمع البيانات حتى نطمئن المواطن بما يعني والتعامل معه بطريقة كما يريد.
1: يعني احنا نتمنى دائما انه التوفيق لكم وان ينجح هذا التعداد بشكل او بالصورة التي يعني رسمتموها. ان كان لديك كلمة، احنا انتهى وقتنا، لديك اي اضافة تفضل.
0: يعني أنا ما أرجو كما قلت، وأني أرجو من الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين هو التعاون التام مع باحثي الإحصاءات العامة، فهذا التعداد للوطن ولمستقبل الوطن ولمستقبلنا ومستقبل أبنائنا. نأمل التعاون من الجميع وإن شاء الله ننجح في تنفيذ هذا التعداد كما هو يعني مخطط له
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، المدير التنفيذي للتعداد السكاني الدكتور تيسير مقدادي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 71 بعد 100.
1: سورة العلق، باب قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي. الحديث 1816. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. سورة الكوثر، الحديث 1817. عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. الحديث 1818. عن عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. سورة الفلق، الحديث 1819. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. الحديث 1820. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث 1821. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. باب أنزل القرآن على 7 أحرف. الحديث 1822. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1823. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام 2 ولا أراه إلا حضر أجلي. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1824 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. الحديث 1825 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. باب فضل قل هو الله أحد. الحديث 1826 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث 1827 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. باب فضل المعوذات. الحديث 1828 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحديث 1829 عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى: الطلاق مرتان، انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساكم بمعروف، دون من، دون أذن، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب، ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا شيء، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني أن تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما، هذا الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. ويقول مولانا بعد ذلك: تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود، لا تتجاوزها يا أيها الإنسان، في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة، خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها، أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما، أي المرأة والرجل، أن يتراجع، أن يعود إلى حياتهما الزوجية، إن ظنا أن يقيما حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس، أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة، أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ما أجمل القرآن، والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا لأحسن الفهم. السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: بقى على الأرض. تقييم جديد لمركز الحياة راصد يفتح ملف أداء الحكومة بعد عامين، ويقدم أرقاما وقراءات نيابية وحزبية حول مسار الحكومة وعلاقتها بمجلس النواب والأحزاب. الحكومة اتخذت خلال عامين 1083 قرارا، وأكثر من نصف هذه القرارات ارتبط بالتحديث الاقتصادي، فيما أنجز 17 مشروعا من أصل 85 مشروعا مقررا ضمن خطة التحديث الاقتصادي لعام 2026، بينما لا تزال 56 مشروعا قيد التنفيذ. وفي المقابل هناك دعم نيابي لاستمرار الحكومة والفريق الوزاري، مقابل مطالب حزبية بتعديل الفريق الوزاري وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحكم. وبين كثرة القرارات وسرعة التنفيذ، وبين الخطط والنتائج، وبين التقييم النيابي والموقف الحزبي، أين تقف حكومة جعفر حسان بعد عامين؟ وهل دخلت الحكومة فعلا مرحلة النتائج، أم أن المواطن ما يزال ينتظر أن تتحول مشاريع الإصلاح والتحديث إلى أثر ملموس في حياته؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة اف ام، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايسة. مرحبا بك معنا سيد عمر. بعد عامين من عمر الحكومة، هل تقول أرقام راصد إن الحكومة حققت ما يكفي من النتائج، أم أن حجم القرارات والخطط ما يزال أكبر من حجم الإنجاز على الأرض؟
1: مساء الخير محمد لك والزملاء والمستمعين والمستمعات. حقيقة هذا التقييم يأتي كتقييم دوري يقدمه مركز الحياة راصد حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والحكومات التي سبقت هذه الحكومة. اليوم هذا التقرير تضمن العديد من الأرقام حقيقة المرتبطة بالأداء، وأيضا هذا التقرير انقسم إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول ارتبط برأي النواب بأداء الحكومة، وهنا نتحدث لا نتحدث عن كتلة نيابية واحدة، نتحدث عن عدد صغير من النواب، بل نتحدث عن 118 نائب استجابوا لاستطلاع الرأي حول أداء النواب، ويمكن أن نتحدث عنه بأنه مسح شامل. أيضا القسم الثاني مرتبط بالأحزاب السياسية، ونحكي عن حوالي 26 إلى 27 حزب جاوبوا هذا الاستطلاع، من أصلا 28 حزب حتى هذه اللحظة، جزء في 2 عندهم مشاكل لسه مش انحلت هاي المشاكل. القسم الثالث نتحدث عن متابعة ومراقبة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، والقسم الرابع نتحدث فيه عن القرارات وتصنيف هذه القرارات وتحليل هذه القرارات بعد عامين على تشكيل هذه الحكومة. إذا ما بدأنا خلينا نتحدث مباشرة باستطلاع النواب وآراء النواب. أولا النواب تقريبا نحكي عن 5% قيموا أداء الحكومة بأنه مرتفع جدا، و27% قالوا بأنه مرتفع، 37% من النواب قالوا بأن الأداء حكومة خلال العامين متوسط، و25% منخفض، و6% منخفض جدا. قلنا بما أن النواب قيموا هذا التقييم، في سؤال آخر قارنا. اليوم احنا بنحكي عن عامين للحكومة مقارنة بالسنة الأولى، انت كنائب كبرلماني كبرلماني اليوم كيف رأيت هذا الأداء؟ هل تحسن؟ هل تراجع؟ هل بقي على مكانه؟ الحقيقة أن هناك 44% من النواب قالوا بأن أداء الحكومة خلال السنة الثانية إما تحسن بشكل واضح أو تحسن إلى حد ما. 36% بنحكي يعني تقريبا عن ثلث النواب قالوا بأن الأداء بقي كما هو لم يتغير، و11% قالوا أنه تراجع إلى حد ما، و9% قالوا بأنه تراجع بشكل واضح. في هذه الأثناء أيضا
0: الأحزاب
1: النواب سألنا أيضا النواب السؤال الأخير.
0: وهنا السؤال سيد عمر، نعم يعني يمكن القول أنها نظرة إيجابية من النواب، بالتالي يعني هناك دعم نيابي لاستمرار الحكومة والفريق الوزاري مقابل مطالب حزبية بتعديل الفريق وإدخال الأحزاب إلى الحكومة. هل نحن أمام اختلاف حقيقي في تقييم الأداء بين النواب والأحزاب؟
1: سؤال غاية الأهمية محمد. النواب اليوم بما يخص الفريق الوزاري 6% فقط أيدوا استمرار هذا الفريق دون تعديلات. 29% أيدوا

0: استمراره مع تعديل محدود. 31% من النواب قالوا بأنه لابد من إدخال الأحزاب ضمن التشكيل الحكومية، 34% قالوا أن هناك يجب أن يكون لدينا تعديل موسع. الأحزاب في هذا السياق 15% قالوا أنه نريد استمرار الفريق بس لكن مع تعديل محدود، 31% قالوا تعديل موسع، 54% قالوا أن هناك يجب أن يكون لدينا أحزاب داخل التشكيل الحكومية. اليوم بنلاقي جاب أو فجوة بسيطة بين الأحزاب والنواب، ولكن الكل اليوم بطالب سواء نواب أو أحزاب من إجراء تعديل على الحكومة خلال 6 أشهر القادمة. نعم. وهذه يعني أنا لا أعتقد أن هناك فجوة بين رأي الأحزاب والنواب، بل أنا أعتقد أنه بمسار واحد النواب والأحزاب بما يخص التعديل الحكومي بالذات.
1: نعم. طيب إذا ما عدنا للحديث عن القرارات، 1083 قرار حكومي خلال عامين، أكثر من نصف هذه القرارات مرتبط بالتحديث الاقتصادي، لكن من أصل 85 مشروع مقرر للعام الحالي أنجز فقط 17 مشروعا. هل هذه فجوة أيضا بين صناعة القرار وتنفيذه؟
0: إحنا إذا تحدثنا عن القرارات، وإذا لاحظت أستاذ محمد اليوم حللنا القرارات بطريقة شوي مختلفة وأضفنا منهجية جديدة. ليش أضفنا هذه المنهجية؟ لأنه في عنا مثل ما تقولها نقطة مرجعية إحنا منتكئ عليها في تحليلنا. بمعنى أنا عندي رؤية تحديد اقتصادي، عندي تحديد قطاع عام، وعندي أيضا تحديد سياسي. فأول إشي صنفنا القرارات بناء عليها، طلع عنا 51% من قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بالتحديد الاقتصادي، بس قرارات مجلس الوزراء مرتبطة بتشريع، مرتبطة بأسباب موجبة، مرتبطة بالإعلان عن شركة جديدة، الإعلان عن استثمار جديد، قبول استثمار وما إلى ذلك. ولكن التغيير اللي تحدث حضرتك عنها وهو الربط المهم اللي تحدثت فيه اللي هي فكرة 17 مشروع من أصل 85. نعرف كل سنة في حسب البرنامج التنفيذي في مجموعة من المشروعات الواجب تنفيذها خلال العام، خلال أي عام حسب رؤية التحديد الاقتصادي. اليوم بهاي السنة بال 26 عندنا 85 مشروع يجب أن يتم تنفيذهم. النقطة الغاية الأهمية أنه من 85 اللي أنت حضرتك حددت فيه 17 مشروع تم إنجازهم بنسبة 20%. أيضا لدينا 66% من المشروعات أو المشاريع الموجودة قيد التنفيذ، ونحن نتحدث اليوم إحنا بتاريخ 5 أكتوبر 15، فبالتالي بقي معنا 10 و11 و12 أشهر من هاي السنة. ما زال أمام الحكومة فرصة ومتسع من الوقت لإنجاز مشاريع جديدة، والقيد التنفيذ يمكن أن تصبح منفذة. ولكن في عنا رقمين أيضا على الطرف الآخر، هم رقم مرتبط بالمشاريع لم يبدأ تنفيذها وهي 3 مشاريع، ومشاريع متأخرة حتى الآن لم ينتهي العمل بها، رغم أن الوقت الزمني لها انتهى. بمعنى هاي 9 مشاريع انه انا في 31/8 او في 30/7 لازم انهي هاي المشاريع حسب الخطة التي وضعتها الحكومة نفسها.
1: تمام.
0: ولم يضعها احد اخر. في عنا 9 مشاريع متأخرة، وفي عنا 3 مشاريع بالاصل لم يبدأ العمل فيها. ولكن اليوم الحكومة أنها تطلع وتحكي حتى على المشاريع اللي تم إنجازها، حتى على المشاريع اللي قيد التنفيذ حاليا، شو أثر هاي المشاريع على حياة المواطن، على النمو الناتج المحلي، على فرص العمل، على البطالة، على الأثر الاقتصادي، كيف المواطن بده يشعر بهذا الأثر. وهذا دور مرتبط أولا بالحكومة وتبيان هذا الدور والأثر، ولكن نحن أيضا كمؤسسات مجتمع مدني، كنواب، كإعلام، كلنا أيضا معنيين بفكرة إبراز هذا الدور إذا كان له أثر إيجابي.
1: طيب، والآن السؤال لمؤسسات المجتمع المدني ولراصد تحديدا، لو طلبنا من راصد وضع 3 مؤشرات فقط للحكم على الحكومة بعد عامها الثاني ودخول العام الثالث، ما هي بناء عليها؟ أيضا ما الذي يجب أن تكون الحكومة قد أنجزته حتى لا يبقى التقييم قائما على الخطط والقرارات؟
0: يعني هو شوف، التقييم العلمي والموضوع يجب أن يرتبط بنقطة مرجعية في كل دول العالم. إذا بدك تحكي عن أي حكومة تقيمها تقول هاي الحكومة شو قدمت في بيانها الوزاري. أول نقطة مرجعية هي بيان الوزاري اللي قدمه الدكتور جعفر حسان قبل ما يقارب سنتين. هذا 1. 2، الخطط الموجودة برؤية التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي هذا عابر للحكومات، فبالتالي ملزم الحكومة بتطبيقه. فهذا اليوم كيف يرى المواطن وكيف يشعر المواطن بالتحديد بالإجراءات التي حدثت بالمشاريع التي حدثت، وهل لامس أي تغيير؟ وما نسقط أبدا بعين الاعتبار كل الظروف المعيارية اللي موجودة على مستوى الإقليم، لأنه كل مشروع من هذه المشاريع مرتبط بشكل أو بآخر بما يحدث بهذا الإقليم الملتهب حوالينا. فاليوم حتى نكون أكثر موضوعية وأكثر، يعني بالآخر الحكومة هاي حكومة المملكة الأردنية العشمية ليست حكومة أشخاص، وبالتالي كلنا معنيين بأنها تنجح، وكلنا معنيين إذا في عندها أي تحدي نعالجه، وفي نفس الوقت إذا في عندها خطأ نقولها يا عمي هاون أنت أخطأت يا حكومة، فبالتالي اليوم دورنا كنا نصوب هذا الخطأ ونساعد في هذا الموضوع.
1: جميل.
0: وفي نفس الوقت ما نخلي أخطاء تمرض وما نشير إلها سواء إعلام أو مؤسسة.
1: واضح، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايس، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للصحفي المتخصص في الشأن البرلماني جهاد المنسي. سيد جهاد، بعد التحية وبعد عامين من عمر الحكومة، هل يمارس مجلس النواب دوره الرقابي بالقدر الذي يتناسب مع حجم القرارات والسياسات الحكومية، أم أن العلاقة بين السلطتين تميل أكثر إلى الاستقرار السياسي منها إلى الرقابة والمساءلة؟
2: شوف عمليا يعني إذا بدنا نيجي نحكي عن الوضع الحالي، هو ممارسة الدور الرقابي لا يمارس الدور الرقابي بالشكل المطلوب، ولكن يعني في هناك بعض الأدوار الرقابية تمارس ولكن بالشكل المطلوب الذي يمكن أن يرضي ويمكن أن يؤدي إلى المعنى الحقيقي لدور مجلس النواب، ولا يمارس بالشكل المطلوب. هذا من جانب. من جانب آخر يعني مشكلة مجلس النواب أن هذا المجلس ما زال وكأنه يتعرف على دوره، على دور الرقابي والتشريعي رغم مرور سنتين، بس ما تشعر حتى هذه اللحظة إنه هذا المجلس ما زال يحبو بشكل بطيء. هلا يعني إذا بدنا نحكي عن الدور على الرقابة على الحكومة، والرقابة بمعنى الرقابة اللي لها علاقة بالأسئلة، لها علاقة بالأجوبة، لها علاقة بالاستجوابات، لها علاقة بالمذكرات، هذا نعم في هناك أسئلة، في هناك أجوبة، في هنا، ولكن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة ما بتصل للدور الرقابي الحقيقي اللي بيؤدي الى ان يكون مجلس النواب في واجهة الحدث، ويكون مجلس النواب هو صاحب الرؤية الحقيقية فيما يحدث، وخاصة ان الحكومة تقدمت في مجلس النواب بالكثير من القضايا، او يعني خلال سواء خلال الثقة او خلال في الموازنة العامة الاولى او الثانية، فيها كثير من المواضيع التي يمكن لمجلس النواب ان يمارس دوره في متابعتها.
1: تمام.
2: وأن يقول الحكومة أين وصلت، ماذا أنجزت، وما إلى ذلك من قضايا.
1: هنا يبرز السؤال أستاذ جهاد، يعني 66% بحسب تقرير راصد من النواب المشاركين يؤيدون استمرار الفريق الوزاري، لكن هناك أيضا تقييمات منخفضة لأداء الحكومة. هل استمرار الدعم النيابي يعني الرضا عن الأداء بالفعل، أم أن حسابات العلاقة بين السلطتين تدخل في المشهد؟
2: شوف عمليا يعني انا طبعا يعطيهم العافيه مركز الحياه، ودائما مبدعين ودائما بيقدموا لنا معلومات ثريه نستطيع من خلالها الاتكاء عليها لمعالجه قضايا لها علاقه بالرقابه، ولها علاقه بالتشريع، ولها علاقه سواء بالحكومه او بالسلطه التنفيذيه والتشريعيه. ولكن يعني عمليا مجلس النواب حتى هذه اللحظه ما لم يأخذ دوره الحقيقي في في في في في التعامل مع الحكومة، وبالتالي أن يكون في هناك نسبة رضا عن التعامل الحكومة.
1: لماذا لم يأخذ دوره أستاذ جهاد؟
2: لأنه يعني إحنا يعني خلينا نكون منطقيين، يعني وإذا بدنا نحكي بشكل أوضح وبشكل حتى نكون إحنا حقيقيين مع بعض، إحنا في مشكلة حقيقية دائمة وأبدا، إنه مجالس النواب بشكل عام أو المجالس المنتخبة هي دائما عرضة للنقد، وبالتالي دائما وأبدا المجهر مسلط عليها، وهذا حق، هذا حق، ولكن في أطراف كثيرة دائما وأبدا بتودينا باتجاه النقد الأداء. أنا أعتقد أن هذا المجلس دخل في بداية تكوينه والتحديث السياسي وما إلى ذلك في إطار أن كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الفكرة. أنا بحكي عن الدولة وعن عقل الدولة. نعم. يعني أنا ما بدي أحكي لك شعارات، أنا قاعد بحكي لك بالحقائق. وبالتالي يعني إلى حد ما أضعف مجلس النواب قبل أن يبدأ.
1: يعني الخوف من النقد كبل المجلس، نفهم.
2: يعني أنا قاعد بحكي لك في المفاهيم العامة بالشكل العام. بالشكل العام.
1: تمام.
2: يعني أنا ما بحكي لك يعني إنه يعني لا، هو طبعاً في خوف وفي هناك حسابات وفي هناك قضايا أنا وياك بنعرفها. هذا ملوش علاقة يعني شكل المجلس. يعني أنا لما أستسهل أن أذهب باتجاه نقد المجلس أو نقد هذا هي نقد سلطة. السلطة هاي السلطة. يعني أنا لما أنتقد أنا بنتقد السلطة وما بنتقد النواب. أنا يعني هذا الاستسهال في نقد هذه المؤسسة.
1: نعم.
2: وين ودانا الاستسهال لنقد الأحزاب، ودانا الاستسهال لنقد النقابات. يعني كل ما هو منتخب صار يعني في يعني تحت الضوء. بينما يعني احنا
1: وهنا يفترض استاذ جهاد يعني اعذرني على المقاطعه ان يكون قوه النائب بانه منتخب وانه يمثل لقاعدته الانتخابيه.
2: بدي احكي شعارات بقول لك اه
1: صحيح،
2: بدي احكي لك انا وياك شعارات بقول لك اه.
1: نعم.
2: يعني بس الحسابات اللي انا وياك بنعرفها يعني هو مختلف عن ذلك. يعني هي قوه النائب. هلا انا مش في السويد يعني احنا في الاردن.
1: طيب
2: يعني والاردن بتعرف انت كيف التعامل فيها. يعني انا اذا بدي احكي لك شعارات والله بنحكي شعارات واحنا منتخبين واحنا هذا صحيح. بس انا وياك نفهم هذه المعادلات اللي بتيجي اللي لها علاقه، وهذا بقى في السياسه بيصير.
1: نعم.
2: يعني في السياسه بيصير. هلا انه والله في مهادنه بين مجلس النواب بين الحكومه، بقول لك العلاقه بين مجلس النواب والحكومه يعني في مجلس النواب كانت العلاقه فيها اشد واقوى. هل العلاقة إيجابية؟ يعني إذا بدي أعطيك على طول.
1: طيب. خلينا نروح يعني لضيق الوقت أستاذ جهاد، نتحدث عن الأحزاب تطالب بمشاركة أكبر في الحكومة، والعلاقة الحكومية البرلمانية مرشحة للبقاء على حالها وفق التقييم. هل نحن أمام مرحلة انتقال حقيقية نحو العمل الحزبي أم أن المشاركة
2: أن المرحلة المقبلة نعم. المرحلة المقبلة ستشهد انفتاح حكومي على الأحزاب، سواء الأحزاب من خلال مجلس النواب، وأنا كتبت في هذا المجال.
1: نعم.
2: سواء في من خلال إدخال نواب حزبيين في أي تعديل حكومي مقبل، أو إدخال حزبيين في تعديل حكومي مقبل. هذا أصل الحياة الحزبية. إذا أنا بدي أعمل إعادة تموضع للحياة الحزبية، أنا معني أني أنا أعمل ثقل في هذه الأحزاب. ما هي الأحزاب إحنا بعد الانتخابات إحنا ضربناها ضرب جامدة. يعني احنا هاي الفك والتركيب الى ذلك كمان يعني مش منطق. يعني انا اذا بدي حياه حزبيه الى حد ما الحياه الحزبيه ما بتيجي من فوق لتحت، الحياه الحزبيه بتيجي من تحت لفوق. يعني الاحزاب تتشكل من تحت لفوق.
1: نعم.
2: ما بتيجي تتشكل من الهرم من راس الهرم. وبالتالي انا معني اني واحنا بدنا واحنا بعد خطاب سيدنا في الامم المتحده، هذا الخطاب اللي احنا معنيين ان احنا نتعامل معه بكل سطر فيه. احنا معني هذا خطاب بأكد على انه احنا معنيين ان يكون الجبهه الداخليه قويه، ومعنيين ان يكون في عندنا وقفه جاده، وان ناسس للإصلاح اللي نحكي عنه وما زال بحكي عنه جلالة السيد.
1: نعم. أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني جهاد المنسي، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثرة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هرم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود فتحملا الديات من أموالهما الخاصة وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزاً من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: أكرمكم الله. تفضلوا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعنا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسأل الله دائما أن تجمعنا كلمات رب العالمين وهذه الآيات المعجزات المبهرات. ماذا نقول؟ على كل حال، بسم الله، أقول هذا القرآن العظيم لا تنتهي كنوزه، فما عليك إلا أن تتأمل وتتدبر وتبحث، وستكتشف جديدا كل يوم. وصدق من قال: لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي معجزاته. ما عليك إلا أن تعمل عقلك وتتدبر النص القرآني الكريم لتجد ينابيع المعاني ومعجزات البيان تتدفق بين يديك. أقول مثلا، يعني عطف البدع على الختام، عنوان حلقتنا اليوم، ما شو العنوان هذا؟ أها، اللي هو يعني تعانق بداية السورة مع ختام السورة، بنسميه تعانق البدء مع الختام. نشوف نموذج من هذا، عطف البدء على الختام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مش هنتكلم عن المسجد الأقصى وارتباطه بالمسجد الحرام، ويعني هذا الحرام الكريم ينتهك من قبل المجرمين، مش مجال للكلام الآن. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. دائما كنا نقول القرآن يخرجهم بهذه الكلمة، إحنا أبناء، ما تقوليش أبناء ولا غيره، أنت ذرية من حملنا مع نوح.
1: لا.
2: فالقرآن نسب كل نظرياتهم، سام ابن حام، يعني ماكلين بعقول الناس حلاوة، يعني خاصة الغرب كانوا ينشرون الديانة المسيحية لا تلاعبون بها، سام ومش سام، الكلام كله ملوش أساس أصلا. في ختام السورة، شوف أول السورة هي معنى عطف البدء على الختام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخره. ختام السورة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذا اللي بنسميه تعانق البدء مع الختام. وآية الختام وقل الحمد لله، سبحان الله قرينة وقل الحمد لله، يعني هذه دائما مقترنة مع بعض. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والتسبيح والتحميد قرينان، فبعد سبحان جاء الحمد وختمت بالتنوين ولم يكن له ولي من الذل، حاشا، العزة كلها لله، وكبره تكبيرا سبحانه. إذن هذا القرآن العظيم لا تنتهي كنوزه، فما عليك إلا أن تتأمل وتتدبر وتبحث، وستكتشف جديدا كل يوم. وصدق من قال: لا تنتهي عجائبه لا تنقضي معجزاته، ما عليك إلا أن تعمل عقلك وتدبر النص لتجد ينابيع المعاني ومعجزات البيان تتدفق بين يديك. ماذا نقول أيضا؟ نموذج آخر، عطف البدء على الختام، سورة المعارج أولها سأل سائل بعذاب واقع. شو معناها إيه؟ سأل سائل عن عذاب واقع بعذاب واقع.
1: نعم،
2: يعني كأنه إذا كان في كما تقولون عذاب وعقاب فليأتي. سأل سائل عن بدو يفهم
1: نعم.
2: لكن سأل سائل بعذاب خليه يجي
1: يعني يستعجله
2: نوع من التحدي. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة يعني بدك تصعد إلى الجنة على خير إن شاء الله، ولولا عناية الله ما توصلش. لكن المسلمون الملتزمون بدينهم له مولانا طرقه في رفعهم إلى جناته سبحانه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ختام السورة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إن الآية قبل هيك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالقرآن ختم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. كنتم ترونه مستبعدا وبعيدا، ها هو قد نزل عليكم. نرى ماذا نقول أيضا. بسم الله. سورة المزمل، ما أخذ عينات. يا أيها المزمل، المزمل يعني ملفف على نفسه من البرد ولا غيره، يعني قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. آية الختام إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إلى أن قال فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، ثم ذكر ظروف الأصحاب فقال مكررا فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرؤوا ما تيسر منه، عطف البدء على الختام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، سورة الأنعام. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وآية قبل الختام قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما قالش عليه فيه. يعني كأن الخلاف
1: داخلي
2: مستنقع هم غرقين فيه. يعني وآية الختام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه. إذن نمضي على هذه الشاكلة على خير إن شاء الله. عطف البدء على الختام. سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا سلام على القرآن. يا أيها الذين آمنوا، نعم لبيك ربي، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني من يسار الصهاينة بالعلاقة مش مجرم، سوبر مجرم. يعني هذا ماذا نقول؟ يعني إذا كان يساعدهم ويعطيهم معلومات والله مخلد في جهنم. يا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. بعضهم قال يعني بصير نحكي معهم يعني خبيبي. يا سلام يا سلام. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني كأنك تلقي مشاعرك تلقونها إليهم ترجو أن يعني ابتسامة يعني يبادلونك فيها. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. إخواني هذا القرآن برب أم عمال يعني عم بالدسدس للصهاينة إلى آخره. تلقون إليهم بالموت سرون إليهم بالمودة إلى آخره. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يا من تحاولون أن تتدسدسوا إليهم. أنا أعلم بما أخفيتم وأنا أعلم بما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يحاول أن يتواصل معهم فقد ضل سواء السبيل، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآية الختام: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أول السورة. ختام السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذن من بدء السورة لختام السورة سمينا بالمصطلح
1: عطف يعني البدء على الختام.
2: أردت أن أقوله هذا المصطلح، عطف البدء على الختام.
1: جميل، الله يجزيك خير دكتور. نواصل بعد إذنك بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، كرمكم الله. نواصل دكتورنا في التفسير.
1: مرحبا.
0: عند الآية 54 بعد 100 من سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم.
1: آية طويلة.
0: نعم.
1: بسم الله. ثم يعني فيها شيء من التراخي، يعني فترة من الوقت تطول تقصر، ثم ساعة ساعتين يوم يومين يعني الله أعلم.
0: نعم.
1: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، غممتم رسول الله لما يعني تخلوا من الميدان، فصف الرسول عليه الصلاة والسلام يكاد يكون منفردا، فصار بعض الصحابة عليهم الرضوان جميعا يترس على النبي، تقع السهام في ظهره حماية للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، غم يعني ما يجد نفسه الرسول العظيم منفردا. يعني إخوان الحرب يعني ظروفها صعبة جدا.
0: نعم.
1: هذا اللي حصل على كل حال. يغشى طائفة منكم نعاسا، يغشى طائفة منكم، هذه الدقسة بسموها في السودان ولا غير، الدقسة دي تعمل نوع من الراحة لو دقيقة، سبحانك. نعم. ربي. فهم كانت تغشاهم مثل هذه الدقسات اللي هي النعاس. يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ولا تجيلوا هذه اللحظة بستريع فيها، يعني شوف يعني الدكسة هاي دقيقة لكن كفيلة بينها تريحه، لكن القلق ما بتجلوش النعسة هذه أو الدكسة. يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني القلق متوتر مش عارف لغمض عينه ولا يطمئن. قد أهمتهم أنفسهم، القرآن عم بحلل لنا النفسيات من الداخل، يعني كم اليقين، كم الإيمان، كم الثبات، كم العزيمة، يعطينا تشخيص كان صورة للداخل، سبحانك ربي. قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله ظن غير الحق، ظن الجاهلية، يعني هم الجاهلية لا يعرفون ما الله ولا يتصورون كيف يصرف الأمور سبحانه. المؤمن مسلم زمام لربه تعالى، ونعم هذا اليقين بالعبد أن يكون موقنا بعناية ربه، بتعهد ربه إياه سبحانه. على الله توكلنا، مش توكلنا عن النام، لا، عملنا كل الحسابات ثم عزمنا وتوكلنا على الله عز وجل. قد أهمتهم أنفسهم، عجز أن يعني تركز على نفسك وتنسى إخوانك وشعبك وأمتك وقضيتك يعني الإنسانية. من بعد أنت مش عم بتقاتل الصهاينة لفلسطين فقط، لا والله، بل للإنسانية جميعا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. جاهلية العرب، طب يا عرب وفي ناس محتلين أطراف الجزيرة بتاعتكم، ليش ما تقاتلوهم؟ يتقاتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب، شيء عجيب، شيء عجيب. أي والله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، بيسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما الذي لنا؟ المسلم الواقعي الحقيقي لا يسأل، يعني أنا من غزة مثلا مثلا مثلا، وماذا نصيبي من هذه الحرب؟ أنا لا أفكر في نفسي، ما نصيبي؟ أنا أفكر في أمتي، في أن تنجو هذه القطعة من المسلمين منتصرة عزيزة ثابتة في أرضها. هذا ما يشغلني، ما نصيبي، شو حصتي؟ أعوذ بالله، نحن نريد أن نعطي لا أن نأخذ، إن هكذا مفروض يكون موقف المؤمن. أهمتهم أنفسهم، هذه الأنانية ينبغي أن ننزعها من نفوسنا، نفكر بأمتنا، بقضياتنا، بمقدساتنا، بديننا. هؤلاء يريدون أن يحرمونا من مسرى نبينا، فلتتجند كل الأمة. ما أنا شو مصلحتي، شو دوري، شو منفعتي، أي لا، فلنضحي جميعا إن لم أضحي أنا وأنت فمن يضحي؟ لازم نضحي ونكون مع إخواننا اللي عم يضحوا. الخلاصة، هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ردها مولانا إليه سبحانه، ومن أنت في هذا الكون يدبره الإله العظيم؟ إيش بدك تعمل أنت؟ تفكر عن تقدير الله عز وجل بديلا عن تدبيره؟ أعوذ بالله. قل إن الأمر كله لله، هل يعني هذا أن نلغي أنفسنا؟ لا، التوكل، تعمل كل حساباتك ثم تعتمد على ربك، لأنه حساباتي قد تنقض بثانية، فأتوكل على ربي بعد ما أرسم خطة محبوكة محكمة، أعتمد على ربي. يعني مش إنه لا أفكر ولا أخطط بقول أنا معتمد على ربي، هذا ما يجوز. وأعدوا لهم، ليش ما نعتمد على الله في كل شيء؟ لا والله، يقول لك وأعدوا واستعدوا. طبعا الخلاصة، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما الذي يخفونه في أنفسهم؟ أنهم لا يريدون هذا الصمود، هذا القتال، هذا الاستمرار في المعارك والجهاد. بدنا نخلص عدوك، ليش ما يكون هو اللي يندحر وينصرف عنك، مش انت اللي تنقشع من أمامه؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يعني لو إحنا الخيار إلنا كان انسحبنا وما قتلنا. طب أنت اللي بتحكي قاعد ما قتلنا، أنت مش مقتول. يعني قصد أنه قتل منهم، فكأنه قتل هو، أو كان هو مشروع قتيل فنجا مثلا عشان يتكلم بكلمتين. ما قتلنا ها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم، ما أجمل القرآن، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكرك أنت وانت نايم على الفرشة بيجيكش ملك الموت؟ إلا في أحد، في موقع النزال والقتال، والسهام تتطاير والسيوف تبرق، بس هذا هو اللي لا، وانت نايم بيجيك الموت. صحيح، بيجيك ملك الموت وانت نايم، وانت صاحي، وانت بتتسحر، وانت بتاكل، وانت في وسط اهلك، تنزع روحك، ما لهم من راح وكان قاعد معانا، والله كنا بناكل، فجاه ونوقع، سبحان الله راح.
0: يا الله.
1: يعني هو الموت عموه، بدوش استشاره، يعني اسمح لي اموتك، اسمح لي اخذ روحك. لا،
0: يا الله،
1: انتهى الاجل، تسحب الامانه وترد الى صاحبها الروح سبحانه. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. إخواني، ما في أجمل من التوكل واليقين في القلب. أنا مع ديني، أنا مع أمتي، أنا مع مقدساتي، وليكن ما يكون. استشهد يا هناءة لي ويا سعادة لي، عشت عزيزا، استشهد كريما عند ربي في أعلى الجنان، أعلى منزلة، وهكذا. وليمحص ما في قلوبكم، بدنا نعرف، تعرف نفسك أنت، اعرف نفسك. ما انا عارف حالي. لا والله ما انت عارف نفسك. اغلب الناس نحلف عنهم ما هم عارفين.
0: صحيح،
1: ما في انفسهم. الان لو انا كنت في معركه، بصمد ولا بصمدش؟ اغلبنا لا يعرف، الا من ذاق التجربه وعاشها. على كل حال، وليبتلي الله ما في صدوركم. يبتلي يعني يختبر. وليمحص ما في قول، مزيد من البحث، يعني مزيد من الوصول،
0: تدقيق.
1: مولانا مش بحاجة إلى، هو علمه مطلق. صحيح، سابق إلى آخره. والله عليم بذات الصدور سبحانه. ذات الصدور أي ما تختزن الصدور
0: في داخله. نقف هنا دكتور، لأنه بدي أخذ سؤال قبل ما نطلع للفاصل.
1: مرحبا
0: بعد دكتور. السؤال الأخ خالد بركات من خلال الفيسبوك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،
1: والذي خبث لا يخرج
0: إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. سورة الأعراف. سؤالي: يخرج نباته بإذن ربه، هل هذا الجزء من الآية الكريمة ينطبق على الذرية؟ بمعنى أن الإنسان الطيب لا بد أن تخرج ذريته طيبة؟ ولكم جزيل الشكر.
1: والله مش حتميا، لكن نعم. غالبا نعم. يعني بيت دين قد يطلع ولده مشلط، ممكن.
0: نعم.
1: لكن المفروض يكون هذا بأقل نسبة، 1% محمول.
0: نعم.
1: لكن 20-30% مش محمول.
0: صحيح.
1: الأصل بيت متدين يخرج نسلا ونشأة دينة ملتزمة على الحق واقفة. الخلاصة يعني ونبدأ تربيتهم على هذه المعاني القيمة من البداية من الصغر، ونجي بعد مسار 18-20 نقول له دينك وعبادتك وقرآنك ما قسى عوده، نبدأ عليه من وهو عود طري، مش عم بنلقي الأموات إنما بنخلي يحب دينه محبة، مش بالكراهية، مش بالإلزام الإكراهي، لا
0: القسري،
1: نحبب له الدين بدون فرض قساوة إلى آخره. الخلاصة نعم.
0: جميل. أختم بسؤال الأخ أبو عمر قبل الفاصل، بيقول أبو عمر: السلام عليكم، هل يوجد رقم تقريبي على المدة التي تفصل بيننا وبين سيدنا آدم؟ لأننا نسمع بمئات الآلاف بل ربما الملايين من السنين التي تدل على وجود البشر.
1: والله ما أعلم،
0: القرآن لم يشر إلى ذلك.
1: لا طبعاً لا.
0: تدقيقا
1: طبعا لا.
0: نعم.
1: لا ملايين ولا مئات ألوف.
0: نعم. ما فيش أرقام بهذا الصدد. نعم.
1: بيجي علم الجيولوجيا وغير الجيولوجيا بصير قدر تقدير.
0: نعم.
1: لكن قطعا الأرض معمورة من مليون سنة، ما الدليل؟ نعم. ما القطعي الذي قطعت به؟ أن يحاول البشر، ما عندناش مانع يعني.
0: نعم.
1: أن يحاولوا ولو أخطأ بألف سنة مش مشكلة.
0: جميل.
1: لأن عمر الأرض آلاف بل مئات آلاف السنين.
0: تعليق الأخ عيسى العمري على سؤال الأخ خالد بركات، بيقول: مش شرط تطلع الذرية طيبة، لأنه في قصة نبي الله موسى عندما رافق الرجل الصالح قتل طفلا كي لا يرهق والديه بالطغيان. يعني صحيح. وتالي هذا دليل على أنه، لكن القاعدة العامة ربما
1: مش بالضرورة.
0: نعم نعم
1: صحيح.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتور، نأخذ فاصل ثم مرحب. نواصل بعده بعد إذنكم، وأنتم مستمعين ومشاهدين، فاصل نواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، وفي دقائقه الأخيرة في هذا اليوم إن شاء الله. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. سؤال الأخت صباح عياش بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى كلمة ختار في الآية وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور في سورة لقمان؟
1: مبطن وعلى وزن يعني ختار غدار.
0: نعم فعال،
1: قريب صحيح من هذا يعني.
0: جميل،
1: ليس على الطريق السوي.
0: نعم. نعم جميل. الأخ أحمد عبود أبو عبود بيقول: والله إني أحبك في الله يا دكتور أحمد نوفل، وبارك الله فيك وفي الإذاعة.
1: جمعنا الله دائما على كتابه وعلى سنة رسوله وحب وطننا هذا الطيب إن شاء الله وفلسطيننا طبعا.
0: اللهم
1: بارك الله فيك يا أخي.
0: الأخت أم أسامة بتقول: السلام عليكم، قال الله تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وفي سورة المؤمنون نفس الآية: في بطونها. أيوة، مرة بضمير المذكر ومرة بضمير المؤنث، ما الفرق دكتور؟
1: في بطونها خص النحل.
0: نعم،
1: في بطونها، في بطونها مطلق صارت.
0: مرة ثانية دكتور، في بطونه في
1: النحل،
0: النحل
1: في بطونه،
0: في بطونها مطلقة
1: كثير.
0: نعم،
1: يعني الغنم مثلا، الجمل.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: الناقة مثلا، والنحلة يعني صارت مجموع في بطونه، صارت عامة شاملة.
0: يعني في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة
1: نسقيكم،
0: نسقيكم مما في بطونه
1: للأنعام.
0: للأنعام.
1: أه.
0: وفي سورة المؤمنون كذلك دكتور: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. ثنتين بيحكوا عن الأنعام.
1: تمام.
0: لكن مرة بالمذكر ومرة بالمؤنث،
1: وبرضو في بطونه النحل.
0: هي في سورة النحل. نعم.
1: ايه.
0: لكن الآية بتتكلم عن الأنعام دكتور.
1: الأنعام في السورة مرتين.
0: لا هي مرة في الأنعام، مرة في الأنعام ومرة في المؤمنون.
1: ايه.
0: المؤمنون والأنعام دكتور.
1: ايه.
0: في المؤمنون والنحل. أسف، المؤمنون والنحل. في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. هنا الهاء بتعود على أنعام.
1: الأنعام
0: بالمذكر. وفي سورة المؤمنون نفس الآية دكتور: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. يعني الآيتين بتكلموا عن الأنعام، مرة بالمذكر ومرة بالمؤنث.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بطونها، بطونه النوع.
0: نعم،
1: هذا الصنف من المخلوقات.
0: نعم.
1: بطونه الصنف مذكر.
0: نعم.
1: بطونها غنمة، غنمة يعني.
0: نعم.
1: بطونها واحد.

0: واحدة، لكن انت بتتكلم توني رحت بتفكيرك وشمول نظرتك صارت يعني افق اخر.
1: نعم نعم جميل، اكرمكم الله دكتور. هذا يعني كان اخر سؤال معنا. اذا معنا دقيقه دكتور واحده، اذا كنت يعني رايتك مجهز الورق حاب تحكي شيء
0: ما فيش
1: مشكله، فنختم بدقيقه دكتور بعد
0: احنا عطف المدي على الختام ممكن نعود له
1: يعني. نموذج يعني اخير نختم به الحلقه،
0: نموذج: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، ايه 10. في الآية 59: فارتقب إنهم مرتقبون. فاتحة سورة الجاثية: حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. آية الختام: وله الكبرياء في السماوات والأرض
1: وهو العزيز الحكيم.
0: جميل. سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وآية الختام: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: يا الله يا الله،
0: عطف البدء على الختام.
1: جميل.
0: شواهد بالعشرات،
1: ونحن بذلك عطفنا البدء على الختام، بدأنا بعطف البدء على الختام وختمنا بعطف البدء. أكرمكم الله دكتور الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله،
0: وحي الله من استمعوا لنا.
1: الله الله يكرمك ويبارك فيك. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه

0: القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود، فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها، فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في تصرف صغير في بيئة العمل ممكن ينعكس عليك بشكل إيجابي كبير إذا قمت فيه. التصرف هو إذا أنت طلعت من مكان عملك لفترة مؤقتة، لابد أنك أنت تعلم مسؤولك أو واحد من فريقك أنك طالع ومتى راجع. يمكن تحكي شو يعني 5 دقائق، بس تخيل المشهد من الطرف الثاني. مديرك بده إياك، أنت مش موجود. عميل بيسأل عنك، أنت مش موجود. مكالمة بتيجي ولا حدا عارف وينك. المشكلة مش أنك طلعت، المشكلة أنه غيابك صار مجهول. والقاعدة غيابك بإعلام انضباط، بينما غيابك بلا إعلام فوضى. الموظف العادي بيعتبر وجوده في المكتب مسألة شخصية بالكامل. الموظف المثالي بفهم أنه جزء من تشغيل فريق، وإذا غاب لازم الفريق يعرف حتى يغطي مكانه. وإحنا دائماً بنحكي جملة بسيطة مثل بطلع ربع ساعة وبرجع، ممكن توفر كثير سوء فهم. وهذا مش معناه إنه كل حركة بدها إذن رسمي. الموضوع هو عبارة عن تنسيق وليس خضوع. وفي شغلات تانية بتدخل بنفس الفكرة. إذا عندكم أكثر من شخص بالفريق، لا تترك الموقع بدون تغطية، نسقل استراحات بين بعض. وإذا عندك زيارة شخصية، حاول تخليها خارج أوقات العمل. وإذا اجتمعت مع زميل، انتبه إنه اجتماع الدقائق ممكن يتحول لنص ساعة وأكثر، خصوصاً إذا كان أثناء ضغط العمل. طيب شو تعمل؟ حدد مع فريقك آلية بسيطة للغياب المؤقت. مين تخبر؟ كيف تخبر؟ ومتى لازم يكون في تغطية بديلة عنك؟ وبس تصير الآلية واضحة، التزم فيها بدون ما تنتظر حدا يذكرك. ونقطة مهمة، الهدف مش مراقبة الموظف ولا التضييق عليه، الهدف إن الشغل يظل ماشي حتى لما تكون أنت مش موجود. الخلاصة، قبل ما تغيب خلي الناس تعرف، كلمة صغيرة منك بتحمي وقتك ووقت زملائك وصورة الفريق عنك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة. والشركة الاحترافية بتعرف متى تفتح ومتى تسكر، وأنت لازم يعرف وينك لما تطلع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع القرآن، مع سورة البقرة، لنا حديث إن شاء الله تعالى موجز، عسى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بما نسمع وما نقرأ. عند قوله تعالى الطلاق مرتان انتهى الحديث، نبتدئ من هنا. الطلاق مرتان، ليه ما هو ثلاث مرات؟ ثلاث مرات معنى انفسخت وانتهت العلاقة، لكن طالما هناك حياة زوجية ممكن الرجوع إليها والاستئناف. الطلاق مرتان، الثالثة معنى انتهت الحياة الزوجية. إذن الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف، تمسك الزوجة بمعنى تبقيها في دارها في بيتها محترمة مكرمة، إمساك بمعروف دون من، دون أذى، دون تسميع كلام جارح إلى آخره، أو تسريح بإحسان. ما فيش تفاهم، تسريح بإحسان، مع احترام الناس وأهل يعني الزوجة والزوجة نفسها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، تسترجع من المهر الذهب ولا تسترع المرجع يعني المهر كله، لا. ربنا تعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولا شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن يصير يعني نوع من التعويض للزوج، تدفع المرأة من أجل أن تتحرر من هذه الرابطة الزوجية اللي مش منسجمة، ولا هي يعني تحقق السعادة للطرفين. إذن ممكن تشتري حريتها بشيء من المال تدفعه لهذا الزوج. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، لا إثم عليهما على الكلام فيما افتدت به، يعني حررت نفسها. و يقول مولانا بعد ذلك تلك حدود الله، يعني مولانا يبين الحدود لا تتجاوزها يا أيها الإنسان في الزواج والطلاق إلى والمعاشرة إلى آخره، فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه، ظلم الحقيقة، ظلم الطرف الآخر. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، جت الطلقة الثالثة الآن، أصبحت الآن محرمة عليه، ما في رجعة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زوجت زوج جديد ثم طلقها الزوج الجديد، يجوز لهذا الذي طلق أولا أن يعود إلى هذه الزوجة. فإن طلقها أي الثاني هذا مش الأولاني، فلا جناح عليهما أي المرأة والرجل أن يتراجع أن يعود إلى حياتهما الزوجية إن ظنا أن يقيم حدود الله. يعني الآن يا ابن الناس أنا تغير عقلي وأنت تغير عقلك، جربنا الفراق والبعد فشعرنا أنه ممكن ننسجم من جديد ونبدأ حياة جديدة، أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، ما أجمل القرآن والحمد لله رب العالمين. هذه حدود، كم الدول تلتزم حدودها، ينبغي أن نلتزم حدود الله. وفقنا الله جميعا بأحسن الفهم، السلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن في حياة المؤمن أشياء يقينية وأشياء ظنية، فإذا اقترف ذنبا قد يتوب وقد لا يتوب، وقد يجره الذنب إلى ذنب أكبر، فالتوبة ظنية، أما إن لم يقترف ذنبا فالنجاة يقينية. لذلك قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. إلا أن القضية الوقائية في التوبة تنطلق من معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفنيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. أنا حينما أعرف جهة قوية ينتظرني عطاء كبير لو أطعتها، وينتظرني عذاب وبيل لو عصيتها، فمعرفتي بهذه الجهة القوية الحكيمة العادلة الرحيمة يقيني من أن أعصيها. مما يلفت النظر أن في القرآن الكريم ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان وعن خلق الحيوان وعن خلق النبات وعن الأرض وعن المجرات. ألا يسأل عاقل لما هذه الآيات؟ وما سر وجودها؟ وما الحكمة منها؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا يعنيه؟ أيعقل أن يقول الله كلاما لا معنى له؟ أيعقل أن يقول الله كلاما ليس له تطبيقات عملية؟ مستحيل. إذن أصل الدين معرفة الله. ولسيدنا بلال رضي الله عنه كلمة رائعة يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. أنا حينما أعرف من هو الله، ما عظمة الله، ما حكمته، ما عدالته، ما رحمته، ما وعده، ما وعيده، أعد للمليار قبل أن أعصيه. إذن الوقاية الوحيدة من أن أذنب أن أعرف الله. وقد تجد في القرآن الكريم أوامر، ونحن في علم الأصول كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. فحينما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر. في اللقاء الزوجي الرجل بيفرز 500 مليون حوين، وتحتاج البويضة إلى حوين واحد وتختار أقوى هذه الحوينات. هذه آية يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أمر إلهي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، جاء الفعل بصيغة المضارع، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض أحد أكبر الأبواب المفتحة لمعرفة الله. إن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب إلى الله وأقصر طريق إليه، لأنك تواجه عظمة الله مواجهة رائعة، فيخشع قلبك وتستعظم أن تعصيه. إن سر الوقاية من التوبة أن تعرف الله. وفرق كبير بين أن تعرف أمره وبين أن تعرفه. أن تعرف أمره يحتاج إلى أن تقرأ وأن تكتب وأن تحضر مجلس وأن تطالع كتاب وأن تؤدي امتحان، لكن من أجل أن تعرفه لابد من أن تجاهد نفسك وهواك. وقد قيل: جاهد تشاهد. جعل الله لنا طرائق عدة لمعرفته، فخلقه أحد أسباب معرفته، وأفعاله أحد أسباب معرفته. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في الكون نتفكر، وفي أفعال الله ننظر، وفي القرآن الذي هو كلامه نتدبر. نعرفه من خلقه بالتفكر، ومن أفعاله بالنظر، ومن كلامه بالتدبر. ولأضرب على هذا مثلا: في الإنسان غدة صغيرة لا يزيد وزنها عن نصف غرام، هي ملكة الغدد في جسم الإنسان، اسمها الغدة النخامية، مربوطة بجسم تحت السرير البصري في الدماغ ب150 ألف عصب. إنها ملكة،
كما أن الدماغ ملك الجهاز العصبي وأوامره نبضات كهربائية، فالغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني وأوامرها هرمونية. هل نصدق أن هذه الغدة تفرز 9 أوامر هرمونية؟ لو تعطل أي أمر لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أول هرمون تفرزه هذه الغدة هو هرمون النمو. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وذرات الكون لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا. هذا الهرمون ينبغي أن يكون في كل لتر من الدم نسبة لا تقل ولا تزيد عن 10 ميكروغرام من هذا الهرمون. لو أن هذه النسبة نقصت لتقزم الإنسان، ولو زادت لتعملق الإنسان، وكلاهما مرضان خطيران. فمن خلال هذا الهرمون، هرمون النمو، يكون جسم الإنسان معتدلا وطوله معتدلا وأعضاؤه معتدلة. فلو أن هذا الهرمون قل عن هذه النسبة 10 ميكروغرام في اللتر الواحد لتقزم الإنسان، ولو زادت هذه النسبة لتعملق الإنسان. هذه الغدة النخامية التي هي ملكة الغدد تفرز هرمون آخر، هو هرمون يحس الكظر. كظر ماذا يفعل؟ أنا حينما أرى شيئا مخيفا، عدوا، أرى سلاحا مشهرا علي، أرى نفسي سأذهب ضحية حادث سير، ما الذي يحصل؟ صورة هذا الشيء الخطير تنطبع على شبكية الإنسان، تنطبع إحساسا. لكن بحسب مفهوماتي عن هذا الشيء، لو أني رأيت ثعبانا كبيرا، عندي مفهومات عن الثعبان اقتبستها من دراستي ومن خبراتي ومن مشاهداتي. مجموع الدراسات والخبرات والمشاهدات تكون مفهوم الثعبان، فالثعبان لدغته قاتلة. أنا حينما أرى ثعبانا تنطبع صورته على الشبكية إحساسا، وتنتقل هذه الصورة إلى المخ إدراكا، فبحسب المفهومات التي في المخ أخاف. ما الذي يحصل الآن؟ ملك الجهاز العصبي وهو الدماغ يدرك أن هناك خطرا مميتا، يعطي التماسا إلى ملكة الغدد، الغدة النخامية، أن تتصرف. الغدة النخامية ملكة وعندها أتباع وموظفون. من أتباعها غدة الكظر التي فوق الكلية. هذه الغدة القظر، ما إن يأتيها أمر من الغدة النخامية أن تتصرف إلا وترسل أمر هرموني إلى القلب يرفع وجيب القلب من 80 ضربة في الدقيقة إلى 150 ضربة، فالخائف يخفق قلبه. ومن أجل أن يتم تنقية الدم من غاز الفحم، يأتي أمر آخر إلى الرئتين فيرفع وجيبهما كي تتناسب حركات الرئتين مع دقات القلب السريعة. الخائف يلهس، والخائف يحتاج إلى طاقة، إلى دم، فيأتي أمر ثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية في الجسم تضيق لمعتها من أجل أن نوفر الدم إلى العضلات، فالخائف يصفر لونه. ويأتي أمر رابع إلى الكبد بإطلاق كمية سكر زائدة كي يكون طاقة لعمل استثنائي. ويأتي هرمون خامس إلى الكبد ليأمره بإفراز كمية استثنائية من هرمون التجلط لئلا يسيل دمه بضربة واحدة. الإحساس والإدراك واتخاذ القرار وتوجيه الملكة، والملكة توجه من دونها وهو الكظر، وإفراز 5 أو 6 أوامر هرمونية إلى الأوعية والقلب والرئتين والكبد، هذا يتم في أقل من ثانيتين. هذا من أثر هرمون الكظر الذي يحثه على أن يأخذ دوره في الدفاع. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، الهرمون الجنسي، هو المسؤول عن تمايز الذكر عن الأنثى. هناك صفات أساسية وصفات ثانوية في الذكر، وهناك صفات أساسية وثانوية في الأنثى. الذي يبرز هذه الصفات في سن البلوغ هو الهرمون الجنسي الذي تفرزه هذه الغدة التي وزنها 0.5 غرام، والتي ارتبطت بالجسم ب150,000 عصب. هناك هرمون آخر تفرزه هذه الغدة، هرمون لون الجلد،
فالإنسان بين أن يكون أبيض ناصعا وبين أن يكون حنطيا وبين أن يكون أسمرا وبين أن يكون ملونا أو أسود اللون، فهرمون اللون تفرزه الغدة النخامية لتأمر خلايا تحت الجلد أن تصطبغ باللون المناسب. هناك هرمون تفرزه هذه الغدة وهو هرمون توازن السوائل. لو قصر هذا الأمر لاحتاج الإنسان إلى أن يمضي وقته كله إلى جانب الصنبور يشرب كميات خيالية من الماء ثم يطرحها، فمن خلال هذا الهرمون يتم ما يسمى في علم الطب بتوازن السوائل. ثم إن هذه الغدة مسؤولة عن الولادة عند المرأة، فالولادة آلية معقدة جدا، يتسع الحوض ميكانيكيا ويتغير اتجاه الجنين ميكانيكيا وتفرز هرمونات الحليب في جسم المرأة، العملية معقدة، ثم يتقلص الرحم تقلصا متزامنا مبرمجا لطيفا لأن فيه الجنين، فإذا خرج الجنين تقلص تقلصا فجائيا شديدا جدا كي يمنع النزيف. قال بعض العلماء لو انعكست الآية لماتت الأم ووليدها. قبل الولادة تقلص لطيف متزامن كي يدفع الطفل إلى خارج رحم أمه، أما التقلص الثاني أكثر من 100,000 شرايين انقطع، فلئلا ينزف دم الأم ينقبض الرحم انقباضا شديدا جدا حتى يغدو كالصخر ليمنع النزيف. هذا كله من آثار الغدة النخامية. الحقيقة أن الله عز وجل له آيات دالات على عظمته. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أصل الدين معرفة الله، وإن عرفت الله مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه. فالحديث في هذه الموضوعات حديث في الوقاية من الذنب، والوقاية من الذنب يقينية بينما التوبة ظنية، الإنسان قد يتوب وقد لا يتوب،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. يحكى أن جماعة من أهل الفضل جلسوا إلى وزير حكيم عارف ببواطن الأمور خبير بمآلاتها، فأرادوا أن يفيدوا من سعة علمه وطول تجاربه ليستنبطوا منه دواء لداء يصيب المرأة في مقتل، ألا وهو داء العي، أي تعذر اللسان واضطراب البيان. سألوه: أيها الحكيم، أي شيء أستر للعي؟ أي ما الذي يغطي نقص من غاب عنه البيان؟ أجاب: عقل يجمله. فالعقل لجام يحجز اللسان عن الخطل ويلبس المرأة هيبة تغنيه عن فضول الكلام، لكن القوم أرادوا ما هو أبعد فسألوا، فإن لم يكن له عقل يهديه قال: فمال يستره. فالناس تغض الطرف عن زلل الغني وتجعل ثروته ستارا لجهله. قالوا: فإن لم يكن ذا مال؟ أجاب: فإخوان يعبرون عنه، أي صحبة صالحة فصيحة تدافع عنه في المحافل وتترجم مقاصده بألسنتها، فيبدو بفضلهم ذا منطق قويم وبيان. تعجبوا واستزادوا، فإن لم يجد إخوانا يشدون أزره أطرق الحكيم ثم قال: فيكون عييا صامتا، وليكن الصمت حسنه الحصين، فمن صمت نجا. هنا سألوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ عندها نظر الحكيم نظرة حازمة وقال: فموت خير له من أن يكون في دار الحياة. وبعد: فإن المرء مخبوء تحت لسانه، فإما عقل يزينه أو صمت يصونه، وإلا فالتراب أولى به.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي. سورتي الملك والقلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الملك والقلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مع القرآن الكريم وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 31 والمئتين: وإذا طلقتم النساء. إخواني ومن تسمعوننا، يعني هذا تشريع وليس حثا معاذ الله على الطلاق إطلاقا، لكن هذه حياة فيها تعقيدات، فيها أحيانا قبول ورفض، وذلك في مخرج بدل ما يعني ينتحر هو ولا هي، يكون الطلاق حل مشكلة. ربما مش أنه إحنا اخترعنا موضوع الطلاق، لا، هذا حل إشكال. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. مولانا حدد أجل الشهور لأجل براءة الرحم، يعني فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنه انتهت عدتها فيبقيها من أجل أن لا تأخذ نصيبها في زواج بديل. الله تعالى لا يقبل هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، تتمسكها مش معزة وإنما مضارة، ومن يفعل ذلك أي من مضارة فقد ظلم نفسه. يا سلام، أنت لما ظلمت الخلق ظلمت نفسك، لأن الخالق سبحانه يدافع عن الخلق، هؤلاء خلقه، ينصرهم، ينصر المستضعفين، ولا يقبل أن يظلم من عباده أحد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يا سلام، يعني الآن تسن قوانين، فمن يخرج عن القانون يعاقب عقابا شديدا، فكيف بمن خرج على قانون الإله العظيم سبحانه؟ إله هذا الكون بكل ما فيه يحترم قانونه، يحترم تشريعه سبحانه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الويل لمن يتخذ آيات الله إما تعطيلا وإما هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم، ولاحظ نعمة الله جت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك النعمة مفتوحة على المدى. نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الحكمة هي أحسنية الفهم. قالوا الحكمة هي السنة، يا سيدي ماشي، هذا ما بضاد هذا. يعظكم به واتقوا الله، دائما تقوى الله تصاحب الإنسان في كل أعماله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أي ضرر لو كان بمقدار ريشة، بمقدار قشة لإنسان زوجة ولا غير زوجة بقصد المضار، عند الله لا يضيع حق لأحد. وإذا طلقتم النساء، مرة ثانية هذه الآية 32 والمئتين: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نفس النص الأولاني: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني انتهت العدة من عندك أنت، والآن تبدأ بيت جديد وحياة جديدة، أنت هتبدأ بيت جديد وحياة جديدة، زوجة جديدة، فلا تحرمها حقها الشرعي والديني والشخصي، هذا سلوك جاهلي. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل يعني المشاقة، أن ينكحن أزواجهن، يتزوج حقها، هذا شرع الله تعالى. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، اللي هو يعني الزوجة والزوج، خلاص احنا انفسخنا عن بعض، لك حياة ولي حياة والسلام عليكم، بداش المسألة يعني شخصنا وحقد، وليه انت تبدأ حياة جديدة ويتبدأ حياة جديدة، لكم هذا خيار الله لكم أن تكونوا دائما في مجتمع المحبة لا مجتمع الكراهية. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، قانون الإله يوعظ به، ما أجمل القرآن وكلام القرآن. لا قسرية ولا جبرية، إنما قال يوعظ به. يا سلام، مش المسألة بالشدة والغلظة والقسوة، لا، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين على هذا المنهاج الكريم. نجتمع دائما على مائدة القرآن، نراكم بخير، سلام عليكم.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة سابقة حكينا عن أهمية أنك تحافظ على معلومات شركتك وما تطلع أسرارها. اليوم بدي أضيف جانب ثاني، مش كفاية تحمي سمعة شركتك، لازم كمان تساهم ببنائها. أنت جزء من الصورة اللي الناس بتشوفها عن شركتك، والقاعدة سمعة الشركة بتبنى بسلوك موظفيها قبل إعلاناتها. الموظف العادي ممكن يشتكي من شركته بأي مجلس بأي مكان وبيحكي إنه مجرد بفضفض، بس الشخص اللي قدامه ما بيسمع موظف متضايق فقط، بيسمع شخص اختار يظل في مكان هو نفسه ما بيحترمه. أما الموظف المثالي إذا عنده مشكلة بيعالجها من الداخل وبالقناة المناسبة، وخارج الشركة بيمثل مكان عمله باحترام. وهذا مش مجاملة للشركة فقط، سمعة الشركة جزء من الصورة المهنية إلك وعنك أنت فعليا. إذا كنت تعمل بشركة محترمة واحترافية وكنت أنت مهني في تمثيلها، الاثنين راح ترفعوا بعض. والموظف القوي ما بيكون مجرد حارس أسرار، بيكون سفير جيد. يعني لما يحكي عن خدمات الشركة بيحكي عنها بصدق، ولما يحضر فعالية أو مناسبة بتمثلها بكون واعي إنه تصرفه محسوب على اسمه واسم شركته. طب كيف تطبقها؟ تعلم رسالتك المؤسسية، شو بنقدم لمين وليش. إذا حدا سألك عن الشركة احكي بالمعلومة اللي بتعرفها ولا تخترع. إذا سمعت زميل بنشر معلومة سرية نبهه بهدوء. إذا عندك اعتراض حقيقي استخدم القنوات الداخلية بدل ما تحوله إلى حديث مجالس. ونقطة مهمة، هذا مش معناه أنك أنت تحكي إشي مش صدق أو تخفي مشكلة حقيقية عن الشركة للناس، لا، لكن ما تحكي إلا المعلومات الإيجابية، واحترم شركتك لكن خليك صادق. الخلاصة، احمي أسرار شركتك وابني سمعتها، وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وسمعة المكان اللي أنت بتمثله اليوم ممكن يكون جزء من السمعة اللي بتحملها بكرة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.